أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إلا بني له بيت في الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وقال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر، فتوفي من يومه. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. رواه البخاري.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك

0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل من اعتقد أن التمائم أسباب تقي العبد وتجلب له حفظ الله عز وجل ومات على ذلك، هل يعتبر من المشركين؟
7: التمائم على نوعين، التمائم على نوعين. إن كانت التميمة من القرآن فهذه فيها خلاف عند أهل العلم، والصحيح أنها لا تجوز، الصحيح أنها لا تجوز لأمور عديدة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ومنها سدا للذريعة، ومنها عدم التعريض للقرآن لأن يمتهن، ومنها عموم النهي عن التمائم فلم يفصل، وإنما نهي عن التمائم عموما في الأحاديث الواردة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي مسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، لكن الصحيح عدم الجواز. فإذا كان المسؤول عنه هذا النوع من التمائم فالأمر كما تقدم. وأما إذا كان يقصد بالتمائم ما فيه تعلقات شركية ويعلم ذلك، مثل استغاثة بالشياطين واللجوء إليهم والتقرب إليهم، فهذا من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر الناقل من الملة. أما إن كانت مجرد تعاليق ليس فيها لا هذا ولا هذا، وإنما مجرد تعاليق ويرى أنها من الأسباب، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب. وأما إن اعتقد فيها أنها نافعة في نفسها وضارة في نفسها وتعلق قلبه بها، فهذا من الشرك الأكبر. فالحاصل أن الأمر في التميمة على هذا الوصف، ويراجع التفاصيل المتعلقة بهذا الباب في باب خاص بها في كتاب التوحيد مع أيضا شروحاته.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عشر مرات كتب له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط عنه بها عشر خطيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

صحيح الأذكار من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. أذكار الصباح والمساء.

والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
4: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
5: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة
4: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الطيب في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
5: حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
6: حياكم الله شيخ صالح. في الحلقة الماضية تعرضنا إلى قضية مهمة ابتدأناها بتعريف المراد بالعقيدة، نود في هذه الحلقة إكمال تعريف العقيدة أو تذكير الإخوة المستمعين بأهم ما تطرقنا إليه حول تعريف العقيدة، ثم الحديث عن هذه القضية وهل لها صلة بالأعمال والأقوال.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدمت الإشارة في حلقة مضت حول الكلام على العقيدة، وأنا مأخوذة من عقد الحبل، والمراد بها ما صدق به القلب وجزم به كأنه عقده لصحته عنده. هذا المراد بالعقيدة. ثم ننظر ما الذي جزم به في قلبه وصدقه في قلبه وانطوى عليه قلبه وعقد عليه العقد الجازم، فإن كان حق فهي عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة.
6: نعم.
5: وإن كان باطل فهو عقيدة من سبقه من أهل الباطل، فهذا الأصل.
6: نعم.
5: في العقيدة
6: أهل السنة والجماعة تعرضتم إليهم شيخ صالح. نعم. في هذه اللفظة ودنا نعرف أيضا الفرق بين أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح قبل أن ندخل في تفصيل القضية.
5: أهل السنة والجماعة، المراد بأهل السنة أي الذين يتبعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله هذا أهل السنة.
6: نعم.
5: والمراد بالجماعة أي الذين أخذوا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام محذرا عن البدع وآمرا بلزوم الجماعة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبش وإن ضرب الظهر وأخذ المال. فهذا يشير إلى لزوم الجماعة، وحذر عليه الصلاة والسلام من البدع لأنها هي التي تفرق، وكل من ابتدع بدعة ثم أخذ يناضل عنها فقد نزع يده عن الجماعة. وأكثر ما اشتهر وصف الجماعة بالسمع والطاعة لولي الأمر المجتمع المسلم، فهذا هو المراد بالجماعة، لأنه إذا نازعه فقد خرج من الجماعة. وقد أمر الله كما سمعنا في الآية بالاعتصام بحبل الله جميعا ونهانا عن التفرق. وقد جاءت السنة المتضافرة الكثيرة في لزوم الجماعة، في لزوم الجماعة، وسيأتي إن شاء الله لهذا بحث، لأن عقيدة السلف الصالح في هذا واضحة وموجودة مستنبطة من الكتاب والسنة ومن أشهر عبارات العلماء، قول طحاوي رحمه الله في عقيدته: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. من أين أخذوا هذا؟ من قوله تعالى: ولا تنازعوا، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: يا أيها الذين إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فهذا فائدة لفظة الجماعة. فلفظة الجماعة قرونة بالسنة ليست بالأمر السهل، بل على كل صاحب سنة أن يتأمل ذلك، وأنه إذا حل في قلبه حب التفرق وحب فرح ما يقع في المجتمع المسلم فليراجع نفسه عن هذا المبدأ الخطير، هذا المبدأ الخطير. وقوله تعالى: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمراد بأولي الأمر الذي والله الله أمر المجتمع، كل مجتمع تبع ولي أمره. وقوله: فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول، معلوم إلى الله والرسول يعني إلى الذي هذا فيه حياة الرسول، وبعد مماته يرد إلى من علم بسنته من العلماء. فليس المراد الرد لغوغاء الناس ولعامة الناس، لعامة الناس، فهذا معنى الجماعة. وأكثر خطر في هذه النقطة هم الذين يدخلون من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر فلا يدرسونه ولا يقدرون قدره ولا يعرفون شروطه التي ربما يأتي لها إن شاء الله بحث في أمر آخر. لكن أهم ما أريد أن أنبه عليه وأؤكده كما أريد من أي إنسان عارف هذه النقطة أن ننبه عليها، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لكل فرد إلا بما يعرفه حسب حاله وحسب من يخاطب وحسب حالة المأمور به أو المنهي عنه. أما أن يشنع ويظهر ويقول المنكرات وجدت ووجدت ووجدت، فهذا ليس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من باب تبشير الأعداء وتفريحهم على المجتمع، على المجتمع المسلم. هناك طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا يستطيع أن ينفذ وليس بيده تنفيذ، أن يبين حكم المنكر في القرآن والسنة. يقول: أيها المسلمون احذروا المنكر الفلاني لأن الله نهى عنه ورسول نهى عنه. وأما كوننا نبشر بكثرة المنكرات في المجتمع المسلم هذا يفرح الأعداء، يفرح الأعداء. وتفريق هذا الشاهد وتفريق للجماعة وتجرية الجهال على المنازعة. فلنتأمل هذه الكلمة من المخلدة من قرون المفضلة أهل السنة والجماعة. فالمراد عودا على بدء، المراد بأهل السنة المتبعين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
6: وهم نفسهم الموصوفون بالسلف الصالح،
5: وهم نفسهم الموصوفون بالسلف الصالح. والمراد بالجماعة هو أمر مهم، أي الذين اجتمعوا على قائد واحد رفع الشعارات الإسلام من أذان وجماعة وجمعة وحج إذا كان هو المتولي على الحج، وإقامة حدود وردع الناس بعضهم عن بعض. هذا لهم الجماعة، فمن اجتمعوا جميعا على قائد واحد في مكان واحد مقيمين لشعائر الإسلام فهم الجماعة، فعليك بهم. وحينما لا تستطيع، حينما تعيش في مجتمع نسأل الله السلامة متمزق متقطع لا شعيرة إسلام عندهم، عليك بخاصة نفسك كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكما هو واضح في الأحاديث.
6: الشيخ صالح أيضا نعم. في حديثنا عن العقيدة الإسلامية
5: نعم.
6: بعد تعريفكم لمفهوم العقيدة
5: نعم.
6: نلاحظ أن كثيرا من الناس مع الأسف الشديد يعتقد أن العقيدة المقصود بها هو الاعتقاد في القلب، مجرد قوله لا إله إلا الله يكفيه عن العمل، وربما يستدلون أيضا بالحديث المعروف من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. هل للعقيدة صلة بالأعمال والأقوال شيخ صالح؟
5: العقيدة كل ما تقدم الحلقات وما سيأتي كله يدور على هذه النقطة
6: نعم.
5: العقيدة لا يبينها إلا الأقوال والأعمال، ولا يصح أن نفرق بين الأقوال والأعمال، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة حسب النصوص الواردة في الكتاب والسنة. ومن أخذ بهذا الحديث الذي أشرت إليه
6: نعم.
5: فهذا من نوع الفرق التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن نوع الافتداء الذي حذر عنه السلف الصالح، وهؤلاء يوصفون بأوصاف غير أهل السنة والجماعة
6: نعم.
5: لأن من قال لا إله إلا الله يتقي بذلك وجه الله دخل الجنة، هذا يضم له النصوص الأخرى الدالة على الأعمال، يضم له النصوص الآمرة بالصلاة، الآمرة بالصيام، الآمرة بالحج، الآمرة بالزكاة، الآمرة ببر الوالدين، الآمرة بالنهي عن المحرمات. فقول لا إله إلا الله يتقي بذلك وجه الله تحمله على فعل المأمورات وترك المنهيات، فإذا لم تحمله فمعناها لم تنفعه ولم يبتغي بها وجه الله، إذ لو ابتغى بها وجه الله لم تثل أمر الله. والنصوص في هذا كثيرة جدا، وحينما يقول يكفي لا إله إلا الله يعطل نصوصا أخرى
6: نعم.
5: يعطل جميع النصوص التي تأمر بالأعمال وتأمر بسائر الأقوال، فلا ينفعه قول لا إله إلا الله
6: نعم.
5: وسيأتي إن شاء الله في دروس مستقبلة بإذن الله تعالى، لأن هذا الموضوع هو موضوع هذا الدرس
6: نعم.
5: فالخلاصة أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هي نفس العمل، كيف يبتغي وجه الله ولم يمتثل أمر الله
6: نعم.
5: هل هذا يكون مبتغى لوجه الله؟ فإذا ترك العمل فمعناه قصر في نفس هذا الحديث، مع أن هناك الأحاديث الكثيرة التي تدل على الأعمال، والآيات كلها تدل على العمل
6: نعم.
5: فأين حافظوا على الصلوات؟ أين كتب عليكم الصيام؟ أين الآيات والأحاديث النهي عن المحرمات نعم.
6: إذن عودا على بدء الشيخ صالح
5: نعم.
6: في قضية تعريف الإيمان.

0: هل عمله
1: نعم.
0: على وفق ما جاءت به السنة أو خلاف ما جاءت به السنة؟ فإذا كان قلبه صادقا ومتعلما وعارفا أدى الأعمال على وجه المطلوب، فإذا كان قلبه خاليا من الصدق ولم يعمل فقلبه خراب.
1: نعم.
0: فليس فيه فإذا فالذي يؤول بهذا ليس عنده نظرة ومعنى لقوله ولكن ينظر إلى قلوبكم.
1: نعم.
0: نقول نعم، كونك تصلي صلاة على وجه الشرعي ما لا ينفعك.
1: نعم.
0: ونظر إلى قلبك فوجد قلبك ما أتقن الصلاة.
1: نعم.
0: وهكذا لو صام صيام غير شرعي، وهكذا لو عق والديه، وإذا بر والديه فينظر إلى قلبه هل هو امتثالا لأمر الله أو خوفا أن يطالبوه؟ فإذا كان خوفا أن يطالبوه فقد أدى ما عليه في الدنيا، لكن صدق القلب اللي هو في الآخرة قد فقده.
1: نعم.
0: وإن منع ما عليه لوالديه أو لسائر المخلوقين فهو خرب ظاهره وباطنه.
1: نعم.
0: فلنتأمل هذه الكلمات التي قد تنطلي على ألسنة بعض الجهال.
1: نعم.
0: ونرجو أنهم قلة في مجتمع المسلمين إن شاء الله تعالى.
1: نرجو ذلك. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على تفضلكم بهذا الإيضاح الطيب المبارك، وأتمنى أن يتجدد اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله وأنتم على خير. أيها المستمعون الكرام، في الختام نتوجه بالشكر الجزيل للشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لكم على حسن استماعكم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: دروس في العقيدة
3: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
4: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
5: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
4: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
3: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته.
6: وقل رب زدني علما.
7: العلم من المحبرة إلى المقبرة، يعني منذ أن تتعلم الكتابة والقراءة حتى ماذا؟ حتى تموت. يحتاج العلم في تحصيله إلى وقت كثير وكثير جدا ولا يمكن أن تستوفيه. قال أبو هلال العسكري رحمه الله في الحث على طلب العلم: آلات طالب العلم هي الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، عمل كثير، معلم حاذق، شهوة وطبيعة، أي شهوة في طلب العلم، نهم ورغبة في تحصيل ماذا؟ العلم، وطبيعة تواقة لهذا التحصيل والإفادة من العلم. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله وغفر الله لنا وله: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. أخرجه الحافظ الخطيب في الجامع، وأخرج الخطيب في شرف أصحاب الحديث أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ يعني إلى متى؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. وفيه أيضا أن الإمام أحمد رحمه الله قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: حتى يموت، أي يموت المرء. وفيه أيضا أن الإمام أحمد أعني في شرف أصحاب الحديث قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل

0: القبر. وهؤلاء أئمة السنة وجهابذة الأمة، هذا ديدنهم رضي الله عنهم ورحمهم.
1: وقل رب زدني علما.
2: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة.
3: الإجابات المختصرة.
4: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو الضابط في العذر بالجهل؟ سلمكم الله.
5: العذر بالجهل في غير أصول الدين وأسسه، فإن الله جل وعلا جعل القرآن الكريم حجة لمن بلغه القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن قامت حجة الله عليه ووجب عليه الأمر، قامت حجة الله عليه وأصبح مخاطبا وأصبح الحجة عليه قائمة. لكن يمكن الجهل في بعض فروع الشريعة، كجهل بعض في بعض الواجبات أو بعض أو ارتكب بعض المحرمات، كما قال الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى وأساء في صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا، ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه الصلاة بقول إذا قمت فقم، ثم اقرأ ما يسمع من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر ذلك. دل على أن هذا الجاهل كان جاهلا بالطمأنينة في الصلاة، فعلمه النبي كيف يصلي مستقبلا، ولكنه عذره بالجهل. الجهل الذي عذره به هو عدم فهمه وعدم علمه بالطمأنينة، فعذره بهذا الجهل. فاطمة بنت حبش قالت يا رسول الله إني أستحاض ولا أطلع على الصلاة، قال لا، إنما ذلك عرق وزب الحيض، فإذا أقبل حيضتك ادعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فلم يطالبها بالأمر الماضي لأنه وقع عن جهل منها، لكن أصل الدين وأساسه وأن الله خلقنا لعبادته هذا، وأن الله بعث بنا محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يتجاهله، لأن القرآن الكريم دال عليه، فمن بلغ القرآن قامت حجة الله عليه.
2: الإجابات المختصرة.
3: الإجابات المختصرة. المختصرة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: نور على الدرب.
6: نور على الدرب.
1: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
6: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
1: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
6: نور على الدرب،
7: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من الرسائل، والتي نعرضها في لقائنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين. فباسمكم جميعا يسرنا أن نرحب به في بداية لقائنا هذا، كما نرحب بكم أيضا. وهذه أولى رسائلكم بعث بها المستمع ميم حاء الحربي، يقول والدي عنده محل تجاري وأحواله المادية ميسورة والحمد لله، ولكنه يبخل علينا بما نحتاجه، فإذا طلبت منه مالا لأشتري به ما يلزمني يرفض إعطائي، فأضطر لأخذ المال من صندوق ذلك المحل التجاري دون علمه، فهل تعد هذه سرقة أم لا؟ وهل يأثم هو في تقتيره وبخله بما نحتاج إليه حتى تسبب في اختلاسي للمال دون علمه؟
9: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال تضمن شقين: منع الوالد لما يجب عليه من نفقة عليك، وهذا محرم عليه، وذلك لأن الوالد يجب عليه الإنفاق على ولده لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب الله سبحانه وتعالى على المولود له رزق الوالدات، رزق الوالدات وكسوتهن من أجل إرضاء الولد، لأن ذلك من الإنفاق عليه. وعلى هذا فيجب على أبيك أن يتقي الله عز وجل، وأن يقوم بشكره على نعمته بما أعطاه من المال، ومن شكر الله على إعطاء المال أن يبذل هذا المال فيما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات، ولا يحل له أن يبخل بما يجب عليه من النفقة. الشق الثاني بالنسبة إليك وأخذك ما يلزمك من صندوق هذا المحل، فيجوز لك أن تأخذ من الصندوق ما يكفيك بالمعروف فقط من غير إسراف.
8: لا،
9: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أذن لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف. وهكذا نقول في كل شخص تجب له النفقة على شخص، ويكون الملزم بهذه النفقة بخيلا لا يعطي ما يجب، فإن لمن له النفقة أن يأخذ بقدر نفقته ما قدر عليه من ماله، ولكن بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يزيد عما يجب لمثله.
8: هذه رسالة من المستمع محمد أحمد، يقول: أنا رجل متزوج وقد حصل مني طلاق في حالتين. الأولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة، وحينما أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول، فقلت علي الطلاق إن لم تمسوا معنا فسأرمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر. فهم عادة ما يحضرون لنا بعض الهدايا والطعام، ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا. فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال: في هذه المرة ليس عليك شيء، وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فرمه في البحر. وقد صعب علي هذا الأمر لعدة أسباب، فأردت المخرج من هذه اليمين، فقال لي: هات يدك. فوضعتها في يده وبينهما منديل أبيض، وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردد خلفه، ثم قال: اعط زوجتك مبلغا يسيرا من المال، وهذه كفارة يمينك. ولعلمكم فإني لم أقصد طلاق زوجتي، وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا، فهل بقي علي شيء بعد هذا؟ والحالة الثانية: حينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي، تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلها، وقد أردت إصلاح ما بينهما، فذهبت وأخذت زوجتي لكي تراضي والدتي، وفي الطريق كانت تتكلم، فقلت لها: علي الطلاق ألا تتكلمي في الطريق، ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد أن حلف. فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في المرة الأولى، علما أنني أيضا في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق، وإنما أردت المنع لها من الكلام، فهل يقع منهما شيء؟ وماذا يلزمني فعله الآن؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
9: إرشادنا لك بما نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان، أيمان الطلاق، فإنها أيمان غير مشروعة، ولا هي معروفة في عهد السلف أيضا، في عهد الصحابة. وعلى هذا فهي من الأيمان التي لا ينبغي للمؤمن أن يحلف بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا نسميه يمينا لأنه في حكم اليمين، وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق، فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المخلوقات يعتبر محرما ونوعا من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الذي يحلف بغير الله مثل أن يقول: والنبي أو الرسول أو الكعبة أو شرفي أو نحو ذلك، أو نحو ذلك مما يحلف به الجهال فإن ذلك محرم عليه ولا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر. أما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية، فقد صرحت في سؤالك أنك لم ترد الطلاق وإنما أردت اليمين، حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر وأردت منع زوجتك من الكلام في أثناء الطريق. وما دامت هذه نيتك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن كفارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته، بل كفارة ذلك أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، وإطعامهم إطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين: فإما أن تصنع طعاما غداء أو عشاء فتدعوهم إليه، أي تدعو المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون، وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ، ومقداره 6 كيلوات من الرز، ويحسن أن تجعل معه لحما يكون إداما له حتى يتم الإطعام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يقدر ما يطعم، فقال سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته، فبين المدفوع إليه ولم يبين المدفوع، فما جرت به العادة أن يكون طعاما فهو طعام، وقد علم أن الغداء أو العشاء يعتبر إطعاما لهم، فيقال: أطعمتهم إذا غديتهم. وعلى هذا فأنت الآن يلزمك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وفي هاتين الحالين اختلف أهل العلم: هل يجب عليك كفارتان لكل يمين كفارة لاختلاف المحلوف عليه، أو تكفيك كفارة واحدة لأن الكفارة من جنس تتعدد الموجبات لها لا يلزم منه تعددها، كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإنه يجزئه وضوء واحد، يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبول وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه 5 كلها، لأن الموجب فيها شيء واحد. فكذلك الأيمان إذا كان الموجب فيها شيئا واحدا فإنه يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن أتيت بكفارتين لاختلاف الفعلين فهو أحسن وأحفظ.
8: هل بالنصيحة إلى مثل هؤلاء الذين يتولون الإفتاء؟
9: نعم، النصيحة إلى هؤلاء الذين يتولون الإفتاء بغير علم، أن نقول لهم ولأمثالهم ليحذروا من هذا العمل المحرم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك به، ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها، والقول على الله بلا علم يتضمن القول على الله في ذاته، والقول على الله في أسمائه وصفاته، والقول على الله في أحكامه، والقول على الله في أفعاله. فالمفتون بالأحكام الشرعية قائلون على الله في أحكامه، فلا يحل لهم أن يفتوا بغير علم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء المفتون في الحقيقة يرتكبون إثما عظيما، ولا أدري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التسرع في الفتوى وعلى التسابق فيها، ما أدري ما الذي يحملهم، مع أن الأمر خطير جدا وعظيم، والإنسان مفتي واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه، ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه. فأنا أنصح هذا الأخ المفتي أنصحه يعني عن الفتوى بغير علم، وأحذره من ذلك هو وغيره أيضا. وأقول الحمد لله إذا كنت تعلم وعندك علم فأفت الناس بما تعلم، واستعن بالله عز وجل واسأله التوفيق والهداية، وإن كنت لا تعلم فإنما عليك الصبر حتى تراجع المسألة وتتبينها من كلام أهل العلم. ثم إنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به نازلة لا سيما النوازل المشكلة أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في سؤال التوفيق من الصواب، وأن يستغفر الله عز وجل عند إصدار الفتوى. وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
8: هذا المستمع أبو بكر حبيب الحاتمي يقول: لماذا لم تبتدأ سورة التوبة بالبسملة كغيرها من السور؟ فإننا إذا أردنا قراءتها نقول قبل البدء فيها: أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة لله ولرسوله، ثم نبدأ في السورة، فهل هذا مشروع أم مخالف؟
9: هذا الدعاء الذي ذكرت عند ابتداء سورة براءة هذا مبتدأ لا أصل له، ولا يجوز للإنسان أن يبتدأ به السورة. وقد رأيت وأنا صغير رأيت هذا مكتوبا على هامش بعض المصاحف، والواجب لمن اطلع عليه أن يطمسه وأن يزيله، لأن هذا من البدع الذي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للشق السؤال الأول وهو أنها لم تبتدأ هذه السورة بالبسملة، فلأنها هكذا جاءت، لأنه لو كانت البسملة موجودة فيها لكانت محفوظة ولكانت موجودة، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهي هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشكل على الصحابة رضي الله عنهم فيما يروى عن عثمان هل هي سورة مستقلة أم آخر سورة الأنفال، فوضعوا بينهما فاصلا دون بسملة. ووضع الفاصل هنا حكم بين حكمين، لأنه لو ثبت أنها من بقية الأنفال لم يكن هناك فاصل ولا بسملة، ولو ثبت أنها مستقلة لكان بسملة بدون فاصل، لكان بسملة وفاصل. فلما لم يثبت هذا ولا هذا جعلوا فاصلا، وكان هذا من الاجتهادات الموافقة للصواب. فإني أعلم علم اليقين أن لو كانت البسملة نازلة أمام هذه السورة لكانت باقية بلا شك، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى هذا فلا يشرع للإنسان إذا ابتدأ بسورة براءة لا يشرع له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
8: بارك الله فيكم. هذا المستمع نون عين يقول: أنا رجل متزوج من امرأة وقد عشنا حياة سعيدة هانئة إلى أن تدخل أهلها بالإفساد بيننا وإيقاع الخصومة والمشاكل، وقد حاولت إنهاء كل الخلافات والمشاكل، فكانت إذا أخذها أهلها أذهب وأراضيها ثم أعيدها إلى منزلي معي، وهكذا إلى أن مليت من كثرة المشاكل والخلافات فطلقتها طلقة واحدة، ولأجل ذلك ذهبت إلى أهلها وبقيت عندهم سنة، ولكون الرغبة من كل منا في الآخر لا زالت، فقد استشرت أهلها في إعادتها ووافقوا نظير مبلغ من المال حددوه هم ووافقت عليه، وفعلا دفعت المال واسترجعتها بدون عقد جديد، فهل علي في ذلك شيء أم لا؟
9: هذه المرأة التي طلقتها ثم بقيت عند أهلها سنة، إن كانت عدتها قد انقضت فإنه لا بد من أن تعقد عليها عقدا جديدا، وإن كانت عدتها لم تنقضي فإنه يكفي إرجاعها بدون عقد. قد يقول السامع: كيف تبقى سنة ولم تنتهي عدتها؟ فأقول: نعم يمكن ذلك، يمكن أن تكون حاملا ولم تضع الحمل بعد، يمكن أن تكون مرضعا، والمرضعة عادة لا تحيض، وذوات الحيض لا بد لإكمال العدة من 3 حيض كاملة، فإذا كانت لم يأتيها الحيض بعد فإنها تنتظر حتى يأتيها الحيض، حتى تفطم الصبي ويأتيها الحيض فتحيض 3 مرات. وأما ما اشتهر عند العامة من أن عدة الطلاق 3 أشهر مطلقا لغير الحامل فهذا ليس مبنيا على أصل صحيح، وإنما العدة 3 أشهر لامرأة غير حامل ولكنها لا تحيض لصغر أو كبر أو سبب آخر، المهم أن 3 أشهر لا تكون عدة إلا لمن لا تحيض، فأما من تحيض فإن عدتها 3 قروء أي 3 حيض ولو طالت المدة. وعلى هذا فلو ارتفع حيضها لمرض أو لرضاع أو نحو ذلك فإنها تنتظر حتى يعود الحيض بعد زوال السبب وتعتد به، فإن زال السبب المانع من الحيض ولم يعد الحيض فإن هناك خلافا بين أهل العلم، هل تنتظر حتى تبلغ سن الإياس أو أنها تنتظر كعدة الآيسة من حينما ينقطع السبب. نعم.
8: لو فرضنا أن هذه المرأة وضعها طبيعي، يعني ليست مرضعا وليست حاملا وكانت تحيض كل شهر، فعلى هذا تكون قد خرجت من العدة؟
9: نعم، على هذا إذا كانت
8: نعم ولا تجوز له إلا بعقد جديد.
9: نعم، إذا كانت تحيض كل شهر مرة،
8: نعم،
9: وكانت هذه المرأة المطلقة قد حاضت 3 مرات فإنها لا تحل له إلا بعقد، هذا إذا لم يكن الطلاق الذي وقع منه آخر 3 طليقات كما يتبين من سؤاله، فإن ظاهر الحال أنه ما طلقها قبل هذا 2.
8: نعم هكذا يبدو. لو كان استرجاعها، يعني هو نوى استرجاعها أو ربما تلفظ به ولكن أهلها رفضوا أن تذهب إلى منزل زوجها،
9: إذا رجعها في العدة
8: نعم
9: فإنها تكون زوجة له سواء رضي بذلك أهلها أم لا،
8: حتى لو لم تأتي إلى منزل،
9: ولو لم تأتي إلى منزل.
8: نعم.
9: ولو لم تأتي إلى منزل.
8: جزاكم الله خيرا.
9: لكن في مثل هذه الحال أقول في مثل هذه الحال ينبغي أن يشهد على الرجعة حتى لا يحصل إنكار منها أو من أهلها.
8: نعم. هذه رسالة من المستمع الحاج إدريس، يقول هل هناك قاعدة شرعية يعتمد عليها في تحريم وتحليل أكل الحيوانات؟ فالقرآن والسنة لم يوضح كل الحيوانات، فهناك حيوانات أليفة محرمة وبعضها حلال وكذلك الوحشية، فإن كان هناك قاعدة أو صفات للمحرمة والحلال فأرجو شرحها حتى نكون على بصيرة، وهل للقياس بالشبه اعتبار في هذا أم لا؟
9: الحقيقة أن هذا السؤال وقوله إن الكتاب والسنة لم يبين ذلك هذا غلط منه، وإنما الصواب أنه لم يتبين له ذلك من الكتاب والسنة، أما الكتاب والسنة فإن الله بين فيهما كل شيء، فالقرآن كما قال الله عنه تبيان لكل شيء، والسنة الإيمان بها وتنفيذ أحكامها من الإيمان بالقرآن، فهي متممة ومكملة ومفصلة لما أجمل ومفسرة لما أبهم، ففي القرآن والسنة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسك بهما، ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرآن والسنة حلها وبيانها، لكن منها ما هو مبين على سبيل التعيين ومنها ما هو مبين على سبيل القواعد والضوابط العامة، ثم الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم، كما يختلف أيضا إدراكهم لما في القرآن والسنة بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى، فإنه كلما قوي الإيمان بالله عز وجل وقبول ما جاء به القرآن والسنة وتقوى الله عز وجل في طاعته قوي العلم بما في القرآن والسنة من الأحكام. وإني أقول من على هذا المنبر إن القرآن والسنة فيهما العلم والهدى والنور وحل جميع المشاكل، وأن نظامهما ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد، وأنه يغلط غلطا بينا من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تخطئ كثيرا، وإذا وفقت للصواب فإنما تكون صوابا بما وافقت به الكتاب والسنة. وأقول لهذا الأخ إن هناك ضوابط لما يحرم، فأقول: الأصل في كل ما خلق الله تعالى في هذه الأرض أنه حلال لنا من حيوان وجماد، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا عام، خلقه لنا لمنافعنا أكلا وشربا ولباسا وانتفاعا على الحدود التي حدها الله ورسوله. هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنة، حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو. وعلى هذا فلننظر الآن في المحرمات، فمنها الميتة لقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، ومنها الدم المسبوح لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا، ومنها لحم الخنزير لقوله تعالى في هذه الآية: أو لحم خنزير. وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجس، فإن قوله فإنه أي هذا المحرم الذي وجده الرسول عليه الصلاة والسلام رجس، وليس الضمير عائدا إلى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض أهل العلم، لأن الاستثناء إلا أن يكون أي ذلك المطعوم ميتة أو دما مسبوحا أو لحم الخنزير، فإنه أي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسبوح ولحم الخنزير رجس. ومنها الحمر الأهلية، ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. ومنها كل ذي ناب من السباع، يعني كل ما له ناب من السباع يفترس به مثل الذئب والكلب ونحوها فإنه محرم. ومنها كل مخلب من الصيد كالصقر والعقاب والبازي وما أشبه ذلك. ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال، فإن البغل متولد من الحمار إذا نزع الفرس على أنثى الخيل، والخيل مباحة والحمر محرمة، فلما تولد من المأكول وغيره غلب جانب التحريم فكان حراما. وهذه المسائل موجودة والحمد لله في السنة مفصلة، وكذلك في كلام أهل العلم، فالأمر بين. وإذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى القاعدة الأساسية التي ذكرناها من قبل، وهو أن الأصل الحل لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما الشبه فهذا لجأ إليه بعض أهل العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا الحيوان هل هو محرم أم لا، فإننا نلحقه حكما بما أشبهه، ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرم معلوم بنوعه أو بالضوابط التي أشرنا إليها، كما حرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
8: أحسن الله إليكم وأثابكم.
1: نور على الدرب،
6: نور على الدرب،
1: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
6: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
1: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
6: نور على الدرب،
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: الباقيات الصالحات
3: الباقيات الصالحات
6: سبحان الله والحمد لله
3: ولا إله إلا الله
6: والله أكبر
10: الباقيات الصالحات.
11: ومجالس الذكر أيها الإخوة المستمعون هي أزكى المجالس وأشرفها وأنفعها وأرفعها، وهي أعلى المجالس قدرا عند الله وأجلها مكانة عنده. وقد ورد في نصوص كثيرة فضل مجالس الذكر، وأنها حياة للقلوب ونماء للإيمان وصلاح وزكاء للعبد، بخلاف مجالس الغفلة التي لا يقوم منها الجالس إلا بنقص في الإيمان ووهاء في القلب، وكانت عليه حسرة وندامة. وكان السلف رحمهم الله يهتمون بهذه المجالس أعظم الاهتمام ويعتنون بها غاية العناية. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزداد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. والآثار عنهم في هذا المعنى كثيرة.
6: الباقيات الصالحات
3: الباقيات الصالحات سبحان الله
6: والحمد لله
3: ولا إله إلا الله
6: والله أكبر
10: الباقيات الصالحات.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
12: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
10: كتاب التوحيد.
13: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين حكم من يبتغي الحكم من غير الكتاب والسنة، ويفضل القوانين الوضعية والآراء الاجتهادية وآراء الرجال على ما أراد بالكتاب والسنة. ولا شك أن من فعل ذلك فإنه ينطبق عليه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد ذكر لهذه الآية سببا، يعني لنزول هذه الآية، وذلك أن رجلين حصل بينهما خصومة، أحدهما يهودي والثاني منافق. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا أن اليهودي يحب محمد، ولكن لأنه يعرف أن الحق له قطعا، ويعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يحكم إلا بالحق. وقال المنافق: نترافع إلى اليهود، لأنه يعرف أنهم يأخذون الرشوة ويحكمون بغير ما أنزل الله. لأنه يعرف أن حق ليس له قطع، فهو يريد أن يدفع رشوة حتى يحكم له. فتحاكموا إلى كاهن في جهينة، يعني ما جاءوا للرسول ولا جاءوا إلى اليهود. وذكر سببا آخر أنهما تحاكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرضوا بحكمه، حتى تحاكموا إلى أبي بكر ولم يرضوا بحكمه، وهو المنافق، هو الذي لم يرضى بحكم الله الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحكم أبي بكر كذلك، لأنه يعني يريد التحاكم إلى اليهود، إلى كعب بن الأشرف وهو من كبار اليهود، لأنه يعرف أنه سيأخذ الرشوة وسيحكم له. فترافعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما جاءوا إليه قال هذا الذي لم يعارض بحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحكم أبي بكر، فقال يا أمير المؤمنين، فقال يا عمر، ما كان أمير المؤمنين إلا بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، فقال يا عمر يا ابن الخطاب، إن هذا لم يرضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بحكم أبي بكر، فكيف سيرضى بحكمك؟ وقص عليه القصة أنهم جاءوا إلى الرسول وجاءوا إلى أبي بكر، ولكن أنه لم يرضى بالحكم، وأنه يريد التحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فقال للذي لم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحكم أبي بكر، أصحيح يعني أنك لم ترضى بحكمهما؟ قال نعم. قال انتظروا إذن. فدخل بيته وجاء بسيفه، فلما تثبت أنه لم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحكم أبي بكر بالكتاب والسنة، ضرب عنقه قتله، لأنه أصبح غير مسلم وليس له حرمة، يتظاهر بالإسلام وهو كذاب. فأنزل الله هذه الآية بيانا لما يعتقد هذا وأمثاله وما يقولونه. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني يزعمون يدعون وهم كذابين، يتظاهرون بأنهم مؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب وهم كاذبون، فلو كانوا صادقين لرضوا بالحكم. ألم ترى، يعني ألم تعلم إلى هؤلاء الذين يدعون كذبا أنهم مؤمنون بك وبما جئت به وبالكتب التي قبلك، يعني وبالرسالات، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يريدوا أن يتحاكموا إلى غير شرع الله. لو كانوا صادقين بإيمانهم بك لما رضوا إلا حكمك، لكن ما دام أنهم أرادوا التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ولم يرضوا بحكمك فهم كافرون وكاذبون بما يدعونه من الإيمان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ويكفروا به، لأنه لا يصح الإيمان بالله حتى تكفر بالطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله، وتبرأ من كل ما يخالف الكتاب والسنة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد ويغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا بد من الإيمان بالله أن تكفر بالطاغوت، تبرأ من كل معبود سوى الله، ولا ترضى إلا حكم الله ورسوله، فإن لم تكن كذلك فلست بمسلم ولو ادعيت ذلك. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به، ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا، يعني يبعدهم على الحق إلى الضلال، وذلك بتحاكمهم إلى غير الكتاب والسنة. نعم.
14: قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
12: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أن يعظنا الضمير يعد على المنافقين، فهم يسعون في الأرض فسادا في نقل أسرار المؤمنين إلى الكفار إلى اليهود، وينقلون النميمة بين المؤمنين ليفسدوا بينهم، ويذهبون إلى اليهود ويقولون نحن معكم، ويأتون المؤمنين ويقولون نحن معكم، وبزعمهم أنهم يريدوا أن يحوزوا صداقة الطرفين حتى يسلموا على أموالهم ودمائهم، ويظنون أن ذلك نافعا لهم، وكأنهم لا يعلمون أن الله مطلع على ما في قلوبهم عالما بسرائرهم. وهذا من أكبر الفساد في الأرض، أنهم أولا لا يتحاكمون إلى الكتاب والسنة، وثانيا أنهم ينقلون أسرار المؤمنين للكفار ويؤيدونهم ويظاهرونهم، يعني يعاونونهم ضد المؤمنين، ومع ذلك يدعون أنهم مصلحون، يقولون نحن نفعل هذا حيث أننا نجمع بين صداقة الطرفين من أجل أن نحوز رضا الطرفين، يعني المؤمنين والكفار، وهذا غير حاصل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني أن قصدنا هذا، أن قصدنا من هذا العمل في كوننا نأتي لهؤلاء وإلى هؤلاء أننا نريد الإصلاح والجمع بين صداقة الطرفين، فكذبهم الله وبين فعلهم وأن هذا هو الفساد بعينه. قال ألا إنهم هم يفسدون ولكن لا يشعرون، يعني فعلهم هذا هو الفساد بعينه، كونهم لا يؤمنون بالله حقا وأنهم يعاونون المنافقين الكفار واليهود ويظاهرونهم ضد المؤمنين وينقلون أسرارهم لهم ويسعون في الأرض فسادا بالنميمة، فهذا هو الفساد بعينه. وإن ادعوا الصلاح والإصلاح فإنهم كاذبون. ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون، يعني لا يعقلون ولا يفهمون. نعم.
14: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال مناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض.
12: نعم، التحاكم إلى غير الكتاب والسنة هو من أعظم الفساد في الأرض، لأن الله عز وجل أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وأعلم بما يصلحه، فهو طبيب عباده، فلا يصلحهم إلا ما شرعه لهم، ولكن من أراد أن يغير حكم الله فقد أفسد في الأرض، وليس هناك أشد فسادا من أن يغير حكم الله ويحكم بغيره، فهذا هو الفساد بعينه. نعم.
14: قال رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
12: نعم، هذا أيضا في قصة شعيب مع قومه لما حذرهم ونهاهم ودعاهم إلى التوحيد وإلى الوفاء بالمكاييل والموازين، قال لهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن الله عز وجل أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة العدل، فهذا هو الصلاح في الأرض، إن الله عز وجل قد أصلحها بذلك لو استقاموا عليه، لكن إذا حكموا بغير ما أنزل الله ونقصوا المكاييل والموازين، بخسوا الناس حقوقهم ولم يحكموا بشريعة الله فيما بينهم، فهذا هو الفساد في الأرض، ومن فعل ذلك فقد أفسد في الأرض بعد صلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني إن الله أصلحها في إزالة الكتب وإرسال الرسل، بين أحكام الشرائع والحلال والحرام، الحق والباطل، ودعا الناس إلى ذلك، إقامة العدل سواء فيما بينهم وبين الله في إقامة الشرائع وأداء الفرائض وإفراده بالعبادة، أو ما بين الخلق فيما بينهم في إقامة الشرع، في إقامة الحدود، في إعطاء كل ذي حق حقه، التحاكم إلى شرع الله، فهذا هو الصلاح في الأرض، وترك ذلك هو الفساد في الأرض. فقال لهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ما دام أن الله أصلحها بالنبوة بالشرائع بإقامة العدل، فلا تفسدوها أنتم بعد ذلك بنقض ما شرعه الله، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم.
14: قال وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
12: نعم، هذه الآية الرابعة أيضا، فالله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون، هذا استفهام إنكاري، لأن الله ينكر عليهم، يعني هل أرادوا بتصرفاتهم في الإعراض عن الكتاب والسنة أرادوا بذلك حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يريدون ويطلبون، وحكم الجاهلية بالقوانين الوضعية والرجوع إلى الكهان والطواغيت في أحكامهم وآرائهم، هذا هو حكم الجاهلية المعروف عنده. والمقصود بالجاهلية ما قبل الإسلام، وسمي حكم الجاهلية لأنه مبني على جهل وضلال، لم يبنى على حق ولا على العدل، لا على كتاب ولا على سنة، بنوه على آرائهم التي أملت عليهم شياطينهم، فصار حكما جاهلي، وكل حكم يخالف الكتاب والسنة فهو حكم جاهلي باطل، على مردود على من جاء به وحكم به واستحسنه وأراده، فإنه لا يصلح الخلق إلا ما شرعه لهم ربهم، لأنه هو الذي خلقهم وأعلم بمصالحهم وما يصلحهم، فلذلك أنكر عليهم وبين أن ما يطلبونه من أحكام مغايرة الكتاب والسنة فإنما هو من حكم الجاهلية، فكيف يطلبون الحكم الجاهلي والقوانين الوضعية على حكم الله من فوق سبع سماوات وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه؟ أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يطلبون ويريدون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ومن أحسن هنا استفهام أيضا إنكار أو نفي، يعني لا أحد أحسن حكما من الله، ومن أحسن من الله حكما استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، لأن الله عز وجل هو الحكم العدل وهو طبيب عباده، يشرع لهم ما يصلحهم فيأمرهم وينهاهم على ألسنة رسله وعلى ما أنزله عليهم من الكتب، فمن ابتغى الهدى ومن أراد الهدى وأراد الخير والسعادة فليس له إلا أن يأخذ بحكم الله وشرعه، ومن طلب الهدى من غير ذلك فهو ضال مضل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا أحد أحسن ولا أكمل حكما ولا أعدل ولا أصدق من الله حكما لقوم يوقنون، يعني يعقلون عن الله شرعه ويفهمون ويفقهون دين الله، لكن من ختم على قلبه وطمس على بصيرته لا يفهم الحق ولا يقبله، إذا طبع الله على قلب الإنسان وختم على قلبه وطبع على وطمس على بصيرته ما يفهم ولا يعقل، الباطل عنده حق والحق باطل، ولذلك سمي حكمهم يعني بالأحكام الوضعية والقوانين، قوانين الرجال المخالفة للكتاب والسنة سمي بحكم جاهلي، فكل شيء خالف الكتاب والحكم والسنة فهو حكم جاهلي باطل، سواء في أول الزمان أو في آخره، كل ما خالف شرع الله في أي زمان وفي أي مكان فهو حكم جاهلي باطل، فالله أنكره عليهم لأنه عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يريدون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني فلا أحد أحسن من الله حكم وأعدل لقوم يوقنون، يعني يعقلون عن الله شرعه ويفهمونه، فهؤلاء هم الذين يتقبلون حكم الله ويحكمونه، وكل شيء إذن وكل حكم خالف الكتاب والسنة فهو حكم جاهلي باطل مردود على من جاء به كائنا من كان. نعم.
14: قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
12: نعم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إن ما يكون مؤمن صحيح صادق الإيمان مخلص في عقيدته صادق في إيمانه إلا بهذا الشرط، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يخضع هواه ورغبته وميولاته يخضعها للكتاب والسنة، فلا يرضى إلا ما يرضاه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وما خالف الكتاب والسنة فإنه يسخطه ولا يرضاه ولا يتحاكم إليه ولا يقبله، يرده على قائله ومن جاء به كائنا من كان. لا يؤمن أحدكم، يعني لا يصح إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والهوى ما تهواه النفس وما تميل إليه، فالنفس والهوى كلهم أحيانا يصيرون أعداء للإسلام للإنسان. فإن صلحت سريرتك وصحت عقيدتك وأخلصت في إيمانك حقيقة ولم ترضى من الأحكام إلا ما ثبت عن الله ورسوله فأنت مؤمن حقا. وأما إذا كان هواك ورغبتك وميولاتك إلى أمور أخرى تهواها نفسك مخالفة للكتاب والسنة فلست بمؤمن. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. في كل شيء لا يقبل الله من الإيمان إلا خالصه. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن الهوى إذا أطعته وأراد أن يجلبك إلى حكم مخالف للكتاب والسنة دليل على أنك لست بمؤمن. المؤمن هو من يخضع هواه وميولاته ورغبته وشهواته وجميع تصرفاته يخضعها للكتاب والسنة فيتحاكم إلى الله ورسوله في كل ما عرض له من صغير أو كبير، يجعل الكتاب والسنة إمامه. لا يؤمن، يعني ما صح إيمانه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبع تماما. فإذا كان هواك ورغبتك خاضعة للكتاب والسنة والتحاكم إليها ولا تريد إلا ذلك صادقا محتسبا فأنت المؤمن. وأما متى مالت رغبتك وشهواتك إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشر فهذا يدل على انسلاخك عن الإيمان بالله ورسوله ولست بمؤمن. إذن فعلى المؤمن الحق ألا يرضى أبدا التحاكم إلى غير شرع الله المنزل والسنة النبوية، لأن السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام شقيقة القرآن توضحه وتدل عليه وتبين مجمل منه، وهي بوحي من الله كما أن القرآن كلام الله، فالسنة هي حكم الله أيضا الموافق للكتاب. وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يأتي بشيء من عنده، لو اجتهد في بعض المسائل ولم يصب لا يقره الله على ذلك، يبين له الأحق والأفضل والأولى. مثل لو يوم اجتهد عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر ورأى أنهم يبقون ويؤخذ منهم الفداء، لكن الله عز وجل يفضل أن يقتلوا لأن هذا أشد وقعا في قلوب الكفار وأشد رعبا لهم. لكن لما كان في حكم الله الأزلي وفي علمه أن ذلك سيكون أقر هذا الحكم وبين أنه يجوز لهم أن يأخذوا على هؤلاء الأسرى الفداء، وهذا مذكور في سورة الأنفال. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يحكم إلا بالحق، والحكم بالكتاب والسنة هو الواجب، وما عداهما حكم باطل حكم جاهلي مردود. ولو استحسنه بعض الناس وطاب له لأنه يوافق رغبته ومصلحته العاجلة، لكن ما في أحسن من الله حكم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. نعم.
14: قال رحمه الله تعالى وقال

0: برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله.
1: نعم، هذا تقدم في ذكر أسباب نزول الآية، سواء كانت بين يهودي ومنافق أو بين رجلين ولم يسميا. المهم أن الذي لم يحكم بالكتاب والسنة تبين أنه في حقيقة أمره كافر، ولو تظاهر بالإسلام لأنه لكان مؤمن الحق لما رضي غير الكتاب والسنة حكما. ولذلك قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما في أحسن من الله حكم ولا أعدل ولا أصلح للبشر، وهذا هو الإصلاح في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلح. لكنهم قوم فجرة، إذا عرفوا أن الحق لهم جاءوا إليهم مذعنين، وإذا عرف أن الحق ليس لهم فروا عنه بأدنى الحيل، ولكن كل ذلك لا يخفى على الله. نعم، كان في أسئلة كثير ولا أقرأ المسائل.
0: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال في قول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا في الآية التنبيه على عدم الاقترار بأقوال أهل الأهواء ويزخرفوها بالدعوة، وفيها تحذير من الاقترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه، وهذا من الفساد في الأرض، وترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمهم الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا ناقدا عند ورود الشبهات.
1: لا، يعني أنه لا تصلح حال الإنسان ولا تصفو عقيدته ولا يكون صادق الإيمان إلا إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا ظاهرا وباطن في التحاكم وفي جميع الأمور، يرضى شرع الله سواء له أو عليه، يرضى حكم الله، وإلا فليس بمؤمن. نعم.
0: قال ابن القيم في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة أمره، فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره، إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو غير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله.
1: نعم، الخير كل الخير والفلاح والنجاح والسداد كله بتحكيم الكتاب والسنة، وأن تجعلهما دستور حياتك في كل ما في كل صغيرة وكبيرة، فيما بينك وبين الناس أو فيما بينك وبين الله في أداء الفرائض واجتناب المحرمات. إذا اتخذت الكتاب والسنة حكما ودستورا لا تبتغي غيره، راضيا بذلك مقبلا غير مدبر صادق ظاهرا وباطن، فأنت المؤمن. فإن كان في نفسك غير ذلك فإنك من المنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ولو تظاهروا بالإسلام ظاهرا وجاملهم الناس، النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله عليهم وعرفهم حق المعرفة، ومع ذلك ما قتلهم لأن الناس ما يعلمون حقيقتهم، فلو قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأصبح الناس يتحدثون بأن محمد يقتل أصحابه، فالناس ما يدرون أن هؤلاء منافقون وأنهم مفسدون في الأرض. ولكن حكم الله فوق كل شيء، لو أحدثوا حدثا أو أقاموا أو تعدوا حدا يقال

0: عليه هو الحد، وأمرهم متروك إلى عالم السرائر عز وجل. فلذلك الله عز وجل ذكر في كتابه أن هناك منافقون لا تعلمهم الله يعلمهم. نعم نعم.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. حسن الله عليك سؤالاً يقول: هل الذي يتعصب إلى الآراء الفقهية مخالفة غير كتاب والسنة يعد من الذين حكموا غير الله؟
0: لا شك أن من يتحاكم، من يتعصب للباطل ويقول أنا مع فلان أصاب وأخطأ، فهذا لا شك أنه قد ضل وأبعد عن الحق. فإن الحق حق يتبع، والحق ما ثبت بالكتاب والسنة، وكل رأي يخالف الكتاب والسنة مردود على صاحبه كائنا من كان، وكل حكم يخالف الكتاب والسنة فهو حكم جاهلي باطل يجب رفضه ومحاربته ومعاداة من شرعه ودعا إليه. فإنه لا صلاح ولا فلاح للعباد إلا بحكم وبشرع رب العباد، فهو طبيبهم وخالقهم وأعلم بما يصلحهم. نعم.
1: يقول السؤال: في قول الله تعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، ما المراد بالقربى؟
0: يعني لو كان أمك وأبوك إذا سئلت عنهم فقل الحق ولو كان ذا قرب، لو كان أقرب الناس إليك. لا يحملك قرابتهم على كتمان الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكون غنيا أو فقيرا فلا تتبع، يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبع لها. يعني قل الحق سواء على أمك وأبيك وابنك وأخيك أو ذوي قرباك مهما كان، ولا تحملك العاطفة على أن تخفي الحق وتشهد بالباطل، أو تميل إلى غني من أجل غناه أو إلى فقير من أجل فقره رحمة به. قل الحق، قل الحق وإن كان مرا ولو كان ذا قرب. لا بد أن تكون عادل، ولا تكون عادل صحيح إلا إذا حكمت بالحق ولو كان على أمك وأبيك، فهذا هو دليل صدق الإيمان. لا.
1: صلى الله عليه وسلم يقول: هل قتل عمر للمنافق لأنه رد حكم الله ورسوله أم لأنه منافق؟
0: هو لما عرف أنه ما رضي بالكتاب والسنة وما رضي بحكم الرسول عليه السلام، وأنه يريد أن يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة إلى غير الرسول، عرف أنه غير مسلم، ولا شك أنه منافق. يعني إذا صار يتظاهر بالإسلام وهو ما يرضى بالكتاب والسنة، وش يصير؟ يصير منافق. فقتله لأنه يستحق بذلك، من فارق دينه فاقتلوه. هذا علم ظاهر ليس باطن فقط، حتى لما ظهر أمره أنه اليهودي يقول له هيا تحاكم الرسول، يقول لا، شو يصير؟ هذا منافق ظاهر. فلما تبين أنه مخالفا للشرع، مخالفا لأمر الله ورسوله، استحق القتل، من فارق دينه فاقتلوه. ولكن هذا ما يكون إلا لولاة الأمر. فعمر رضي الله عنه ملهم وموفق، وأخذته الغيرة وعرف أن هذا حق، ولذلك قره الله على ولم يؤاخذ على فعله، لأنه يعني عرف حق. سأله: صحيح أنك ما رضيت بالرسول وحكمه؟ قال نعم. قال طيب قال اصبر، خلنا أروح أجيب الحكم من عندي بالبيت، فجاب الحكم، وهذا الواجب على مثلها. نعم.
1: ويقول: هل من رد حكم القاضي أو لم يرضي حكم القاضي يدخل في ذلك أيضا؟
0: لا، على كل حال القضاة هم معصومين. قد يكون أنه ما رضي حكم القاضي لأنه ربما يرى أن القاضي اجتهد ولم يصب، فهو يريد أن يتحاكم إلى قاضي ثاني. ما قال أريد أن نتحاكم إلى القوانين الوضعية، أنا ما أريد المحكمة الشرعية. لو قال ذلك استوجب ما استوجبه ذاك، وفعل به ما فعل بذاك. لكن هذا يقول أنا حكم القاضي هذا ما أرى أنه صواب، لأنه القاضي اجتهد لكن ما أصاب. أنا أريد أن تحكم ترفع قضيتي إلى قاضي ثاني، محكمة ثانية في نفس الشرع. فقال أنا أريد محاكم ثانية غير الكتاب والسنة. هذا فرق بين هذا وذاك.
1: يقول السائل: ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟
0: الاستغفار دليل التوبة، استغفر ربكم وتوبوا إليه. فقلت استغفر ربكم، لأن الاستغفار هو بمعنى التوبة، لما تاب استغفر، فهما قرينان يعني سواء، التوبة محلها القلب والاستغفار باللسان. فإذا تبت إلى الله بمعنى ندمت على ما فعلت وعزمت، هذا كله في القلب، عزمت على عدم العودة وأقلعت عن الذنب، عند ذلك أيضا تلهج بالاستغفار وطلب الغفران وطلب التوبة.
1: يقول سأل أنه وجد لقطة في الحرم وهي ذهب تقدر ب115 ريالا، يقول هل أرجعها إلى مكاني أم تصدق بثمنها عن صاحبها؟
0: ما دام أنك أخذتها من مكانها لو وعدتها لكنت أنت الذي ضيعتها، لو أنك تركتها من أصل يأخذها غيرك أو يجدها صاحبها، لكن ما دام أخذتها فإما أن تسلمها إلى المكتب إذا كان هناك مكتب المفقودات، وإلا تبيعها وتتصدق بثمنها على نية صاحبها، لأنه قد يكون أنه من الصعب أن تجد صاحبها، هو المفروض الإعلان عنها سنة كاملة تعرف عليها.
1: يوجد مكتب في المسجد؟
0: إذا وجد مكتب الحمد لله توضع عنده، وصاحبها إذا بحث عنها ولا هم يتصرفون، عندهم تعليمات يتصرفون بالمفقودات إذا انقطع الأمل في وجود أهلها.
1: قل السؤال: ما حكم من يقع في بعض الكبائر ويعرف عقوبتها وحكمها كالزنا واللواط والخمر، هل له من توبة؟
0: إذا صدق بتوبته فما أكثر من يقع وهم يعلمون، ولكن غلبته نفسه وشيطانه وهواه والعياذ بالله، فإذا تاب وأناب وصدق مع الله فإن الله يقبل توبة التائبين ولا يهلك على الله إلا هالك. المهم أنه يصدق، يستتر بستر الله ويتوب إلى الله توبة نصوح، يترك الذنب تركا كامل ويندم على ما فعل ندما يعلمه الله من قلبه أنه صادق، ويعزم عزيمة صادقة على عدم العودة إلى مثل هذا، فإذا صدق فإن الله يتوب على من تاب. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
3: كتاب التوحيد.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: بين السائل والمجيب.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
8: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا بكلمات محدودة قصيرة، يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية حديث آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. والطريقة إذا رأى من يرتكب منكرا، إن كان يستطيع أن يمنعه بيده، كأن يجد شخصا يشرب الخمر فيريقها ويزجره عنها، أو أراد إنسانا رأى إنسانا يريد أن يسرق مالا فيكفه بالقوة ولا يخشى من أثر ذلك ضرراً بيناً عليه أكثر مما فعل. وإن كان يخشى أن يترتب على تغييره ما هو أشد، كأن يكون المنكر في بلد لا ترعى للقيم والأخلاق رعاية ولا تهتم بها كالبلاد التي تبيح الخمر وما إلى ذلك، فإنه يزجر صاحب الخمر وينهى ويبين له أن ذلك فساد في الدنيا والآخرة وضر عليه وإضاعة لماله وإفساد لعقله. وإذا خشي، إذا هو تكلم، أن يمس بسوء ويؤذى ولا يستطيع أن يتحمل الأذى، فيصل إلى المرتبة الأخيرة وهي أن يكره مرتكب المنكر بقلبه ويبتعد عنه ولا يتعامل معه بشيء، وهذا هو أقل ما ينبغي أن يعامل به من يرتكب المنكر.
7: نعم.
4: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: هل دفع الزكاة للأقارب من الأشياء التي تقرب وتنفع الأسرة؟
5: يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. زكاتك مفروضة، لا تخرجها. انظر هل لك مقارب من إخوان، أخوات، أعمام، بني عم، بناء أو العمات، يعني من جميع من يتصل به ابحث عنه، فالأقربون أحق بالمعروف. فإذا دفعت الزكاة لأقاربك الفقراء المساكين المعزين كنت من الخير، وأدل التلاحم بينكم وتقوية صلة الرحم. لكن لا تجعل حيفا ولا بريرة، وإنما اعطيها لفقره. فإذا كان فقيرا فواسه، إن كان غير فقير وأردت أن تجعل هدية من باب تقوية الصلة فالنبي قلت هل تحب. لكن الزكاة المفروضة إذا ثبت لك فقرهم فخصهم بها، فهم أولى بها من غيرهم، لما في ذا من تقوية الرحم وصل الرحم والارتباط بين أقارب بعضهم بعض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ميمونة: إني أعتقت الخادمة التي عندي، قال: لو أهديتها لأخوالي كان أنفع لك.
4: بارك الله فيك
5: وأعظم أجر لك.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
8: ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها، فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين بينما لم يكونوا مستعدين.
9: التجأوا إلى فرض الحصار وهم خائبون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة وفي بلدهم، وأولئك خارج، والكفار جاءوا من بعيد، فهم حصارهم يعود عليهم بالوبال، ما عندهم شيء. نعم.
8: بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم، إذ كانت هذه الخطة
9: توقعون أنهم لو وصلوا المدينة يقتحمونها مباشرة، فصار هذا الخندق مانع بينهم وبين المدينة، ما ضربوا له حساب.
8: إذ كانت هذه الخطة كما قالوا مكيدة ما عرفتها العرب، فلم يكونوا أدخلوها
9: يعني أول ما عرفها العرب بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه في هذه الموقعة، موقعة الخندق،
8: فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم رأسا،
9: يعني ما رتبوا لها ترتيب. نعم.
8: وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضبا، يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها، وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين ويرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه، ولا يستطيعوا أن يقتحموه أو يهيلوا عليه التراب ليبنوا به طريقا يمكنهم من العبور. وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب النجاة،
9: لأن الجيش العظيم عسكر بعيد، لكن هؤلاء فرسان وشجعان وأقوياء من كفار قريش ومن غيرهم، رأوا أن وقوفهم هكذا مكتوف الأيدي غير مناسب، وفي إهانة لهم وإذلال لهم، أرادوا أن يقتحموا وليكن الثمن ما يكن، لكن لا صار لهم المسلمون في المرصاد والحمد لله. نعم. فصاروا يجولون حول الخندق لعلهم يجدوا فيه مدخل، أو مكان ضعيف يهيل عليه تراب فيدخله. نعم.
8: فإن ذلك لم يكن من شيمهم، فخرجت منهم جماعة فيها عمرو بن عبدود وعكرمة بن أبي جهل وذرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيرهم في السبخة بين الخندق والسلع، وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة فاقتحموا منها خيرهم.
9: هذا عمرو بن عبد ود، هذا شجاع ولا يقف في وجهه أحد، لكن الله جل وعلا أيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرج عليه وقتله. وإذا كان يتبجح بنفسه ومن تبجحه بنفسه وجزمه بالنصر أنه عقر فرسه لما نزل، يعني خلاص أنه مستميت عقر فرسه، لكن علي رضي الله عنه قتله ففر عكرمة، ما استطاع أن يقف لما رأى صاحبه صريع بين يديه فروا، لأنهم رأوا الموت. هي المسألة مسألة جروح ونحو ذلك.
8: وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصار، فإن ذلك لم يكن من شيمهم، فخرجت منهم جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وذرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق والسلع، وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيلهم، ودعا
9: عمرو عليهم الطريق، أرادوا أن يهربوا ويرجعوا مع الطريق الذي جاءوا منه فسدوه عليهم رضي الله عنهم وحصروهم. نعم.
8: ودعا عمرو إلى المبارزة، فانتدب له علي بن أبي طالب وقال كلمة حمي لأجلها، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، اقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتجاولا وتصاولا حتى قتله علي رضي الله عنه، وانهزم الباقون حين استقتحوا من الخندق هاربين، وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. فقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم. ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فتبعوا الصلوات
9: مكافحة شديدة مع العدو، ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين الالتفاتة، ولا يستطيعون صلاة ولا وضوء، وإنما وجوههم في وجه العدو، لو غفلوا عن هذا أقل غفلة تسلط عليهم العدو. ولأجل هذا، وكان هذا قبل فرض وتشريع صلاة الخوف، أخر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلاة العصر حتى غربت الشمس، وفي جاء في بعض الروايات أنه في يوم آخر أخر صلاة الظهر والعصر والمغرب حتى صلى الجميع في وقت العشاء، لأنهم لو انصرفوا إلى صلاتهم تسلط عليهم العدو. ثم إن الله بعد هذا شرع للمسلمين صلاة الخوف بحيث يصلي جماعة وجماعة في وجه العدو وإمامهم واحد، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه بحسب حال العدو، إذا كان من الأمام أو من الخلف أو على اليمين أو على الشمال، وكلهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن في صور شتى، ما يخلون الموقف والصلاة قائمة والحمد لله، لما شرع الله صلاة الخوف في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وفي وقعة الأحزاب وغزوة الخندق فلم تكن شرعت صلاة الخوف، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يصلي صلاة العصر إلا بعد غروب الشمس. نعم.
8: ولأجل الاشتغال مثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله،
9: يسبهم رضي الله عنه ولم يكن من عادته السب، لكن لأنهم كادوا أن يفوتوا عليه وقت صلاة العصر، كادوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها إلى الآن. عمر صلاها قبل غروب بقليل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له والله ما صليتها إلى الآن، ما تمكن، غربت الشمس ولم يصلي العصر عليه الصلاة والسلام. نعم.
8: فقال يا رسول الله.
9: صحيحين.
8: وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كاد الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها. فنزلنا
9: يقسم لعمر لما صليتها، يطيب خاطر عمر رضي الله عنه وهو عليه الصلاة والسلام الصادق وإن لم يقسم، لكن من باب تطيب خاطر عمر يقول أنا والله ما صليتها إلى الآن، أنت صليت قبل الغروب وأنا ما صليت إلى الآن.
8: فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد مغربة الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين. في البخاري عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلنا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. في مسند أحمد
9: يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم لأنهم فوتوا عليه صلاة العصر، فقال صلى الله عليه وسلم ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. نعم. وفي مسند
8: أحمد الشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا. قال النووي وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها.
9: الحديث الأول فيه أن النبي فاتت عليه صلاة العصر، ويقول رحمه الله وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كلها ما تمكن من صلاتها إلا في آخر وقت صلاة العشاء. فكيف هذا في المسند فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الصحيحين فاته العصر. يجمع بينهما الإمام النووي رحمه الله يقول إن أيام الأحزاب ليس بيوم واحد، وإنما الكفار حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عدة أيام، فبعض الأيام فاتت عليه صلاة العصر، وبعض الأيام من شدة مجابهة الكفار فاتت عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام حتى صلاها في هزيع من الليل. قال النووي
8: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقت الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها انتهى. ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشرة،
9: ما صار بينهما قتال مباشرة إلا المبارزات، وبعض من أراد أن يقرب من الخندق كان الصحابة يطلقون عليه النبل ويرمونه، فقتل من المشركين 10 أو قرابة 10، وجرح وقتل من المسلمين بقرابة 6 أو حولهم، منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه أصابه جرح اشتد عليه فيما بعد، ودعا بدعوته الواردة رضي الله عنه وأرضاه، فكان من شهداء معركة الخندق أو معركة الأحزاب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي اهتز لموت عرش الرحمن. نعم.
8: ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر وحرب دامية، فيقتصروا على المرامة والمناضلة. وفي هذه المرامة قتل رجال من الجيشين يعدون على الأصابع، 6 من المسلمين و10 من المشركين، بينما كان قتل 1 أو 2 منهم بالسيف. وفي هذه المرامة وما سعد المعاد رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل، ورماه رجل من قريش وقاله حبان بن العرقة، فدعا سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظنك أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. فإن كان
9: تفرس سعد رضي الله عنه بن معاذ أن هذه الوقعة، وقعة الأحزاب، قد تكون آخر وقعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وفعلا لأنها بعدها صارت صلح الحديبية، ثم يسر الله فتح مكة. فقال سعد رضي الله عنه يدعو ربه: اللهم إنك تعلم أنه لا أحد أحب إليه من أن يقاتل هؤلاء مني، إني أحب أن أقاتلهم لأنهم كذبوا رسولك، اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعلها شهادة، افجر الجرح هذا واجعلها لي شهادة أموت فيها شهيدا، وإن كنت تعلم أنه بقي من جهادهم شيء فأبقني لذلك، اللهم ولا تمثني حتى تقر عيني ببني قريظة، هؤلاء الذين خانوا الله ورسوله، الكفرة الفجرة من اليهود الخونة، لا تمثني حتى تقر عيني ببني قريظة. وكان الأشقياء من قريظة يظنون أن سعد سيجاملهم ويدافع عنهم لأنهم أصدقاه وأصحابه في الجاهلية، لكن الإسلام فرق بينه وبينهم رضي الله عنه وأرضاه. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ مريض في خيمة في المسجد منصوبة له ليسهل زيارته، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له، ودمه يسيل. وتحكيم مثل هذا، يعني حينما طلبوه يظنون أن سعدا سيماليهم وسيدافع عنهم أو يخفف الحكم عليهم، وهو رضي الله عنه يقول: اللهم لا تمثني حتى تقر عيني في هؤلاء الخوانة الفجرة في بني قريظة. فنزل بنو قريظة لما حاصرهم النبي على حكم سعد بن معاذ يبون صاحبهم في الجاهلية، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن سعد رضي الله عنه لا تأخذه بالله لومة لائم، ولن يمالئ اليهود ولن يتلطف بهم وهم لا يستحقون انفجره. فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أحكم فيكم سعد بن معاذ صاحبكم في الجاهلية. فأتي به رضي الله عنه محمول على حمار ما يستطيع يمشي، مريض، فقال لبني قريظة الفجرة: حكمي فيكم نافذ؟ قالوا: نعم نعم، وفرحوا بهذا. والتفت إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم وطأطأ رأسه رضي الله عنه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حكمي فيهم نافذ من جهتكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، رضيناك، احكم في هؤلاء الفجرة. فقال رضي الله عنه: حكمه فيهم الذي صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وفق رضي الله عنه، قال: أرى أن تقتل مقاتلتهم، ما يترك منهم ولا واحد، المقاتل يقتل، وتسبع الذرية والنساء، تكون ملك للمسلمين أرقى رضي الله عنه. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم الصارم الذي يستحقه هؤلاء الفجرة، وهم أسقط في أيديهم، لأنهم يقولون يظنون أنه داهن معهم وكان بعض المنافقين يمشون مع سعد وهو على حماره ويقول الله الله في مواليك، يعني هذول موالينا في الجاهلية، ترفق بهم. فقال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، ما دام حكمه الرسول هذه منقبة ومفخرة عظيمة. قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الحاكم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فقال آن لي ألا تأخذني في الله لومة لائم. هذا وقت الجد، تقتل المقاتلة وتسمى الذرية، ما يبقى منهم أحد. كيف يفرق بين المقاتلة والذرية؟ المقاتلين اللي معهم سلاح، والذرية اللي ما يحملون سلاح. لو قيل للولد كم عمرك؟ قال عمري 12-13 ما بلغ، وربما يكون عمره 17-18. كيف يعرف هذا؟ كانوا يكشفون عن مآزرهم، عن عوراتهم، من رأوه أنبت نبت الشعر الخشن حول قبله هذا بالغ يقتل، ومن رأوه لم ينبت على أول توه زغط الشعر شعر البشرة العادي بدون الشعر الخشن قالوا هذا من الذرية يبقى. فكان منهم صحابة رضي الله عنهم من شبابهم الصغار يقول أنا كشف عن مئزري فوجدوني لم أنبت وتركوني، فسلم وسلم وأسلم رضي الله عنه وصاروا من الصحابة يسلمهم الله من القتل. وأما الذين حاربوا فحكم فيهم سعد بأن يقتلوا كلهم وقتلوا.
8: وفي هذه المرامات رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل، وماه رجل من قريش يقال له حبار بن العرقة، فدعا سعد اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. وقال في
9: يعني الجرح اجعله ينفجر ويكون سبب موتي حتى أكون نال الشهادة رضي الله عنه.
8: وقال في آخر دعائه ولا تمسني حتى تقر عيني من بني قريظة.
9: من بني قريظة هؤلاء الذين خانوا العهد، وكان رضي الله عنه وممن ذهب إليهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لينظر هم على العهد أم ليسوا على العهد أم خانوا، لأنهم ما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من خيانة هؤلاء، لأن الذين سعوا في تأليم الأحزاب من بني النضير حيي بن أخطب ومن معه هم الذين سعوا، وأما بنو قريظة فكانوا في حصونهم حول المدينة، ما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نقضوا العهد، فأرسل إليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ليروا هل هم على العهد. فحسن هذا، ويسر به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنهم يأمنون أن يؤتوا من خلفهم. هم قد نقضوا العهد فالمصيبة أعظم، يكون العدو من أمامهم ومن خلفهم وحول بيوتهم داخل المدينة. فأرسل إليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقال إن تبين لكم أنهم نقضوا العهد فالحنوا لي لحنا، يعني لا تخبروني صراحة حتى لا يفوت هذا في أعراض المسلمين، وإن تبين لكم أنهم على العهد وما نقضوا عهدهم فأعلنوا هذا حتى يصر بذلك المسلمون. نعم.
8: وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة، كانت أفاعدة والتآمر تتقلأ في جحورها تريد إيصال السم داخل أجسادهم، وانطلق كبير مجرم
9: شبه حركة اليهود وأعمالهم في الأفاعي الدواب في شديدة الفتك في الحيات والعقارب التي تلدغ بدون أن يعلم بها. كانت أفاعي
8: الدس والتآمر تتقلب في جحورها تريد إيصال السم داخل أجسادهم، انطلق كبير مجرمي بني النضير إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرضي سيد بني قريظة.
9: كبير م... مجرمي بني النضير هو حيي بن أخطب اليهودي لعنه الله، هو الذي علب الكفار كفار قريش وقبائل العرب. بقي عليه اليهود الذين في المدينة بنو قريظة، هؤلاء ما خالوا.

0: على نقض العهد نقضوا، وإذا امتنع امتنعوا عن نقض العهد. من الذي يحاول معه؟ اللعين حيي بن أخطب.
1: فأتى كعب بن أسد القرضي سيد بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم، وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصره إذا صابته حرب كما تقدم. ضرب
0: كعب بن أسد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالمناصرة، إلى الآن ما نقضوا العهد.
1: فضرب عليه في أي الباب فأغلقه كعب دونه، فما زال
0: يفعل. أبى كعب أن يفتح لحيي، حيي جاءه وهو زعيم من زعماء اليهود لعنه الله، فرق عليه الباب فرده، قال ما أفتح لك، أنت شقي، أنت تريد شقاوة، ما جئتني بخير. تفرس فيه
1: فأغلق كعب دونه، فما زال يكلمه حتى فتح له بابه، فقال حيي إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر والبحر طام، جئتك بقريش على قادتها وساداتها حتى أنزتهم بمجمع الأسيال من رومة وبغطفان على قادتها وسادتها حتى
0: جئتك بعز الدهر. يقول اللعين حيي بن أخطب يقول لكعب بن أسد جئتك بعز الدهر، جبت قبائل العرب كلها بما فيها قريش وغيرها لحرب محمد، ثم أنت صاحب المدينة، إذا قضي على محمد وصحبه أنت تكون شيخ المدينة وكبير المدينة، ما أحد يتقدم عليك، جئتك بعز الدهر. رد عليه كعب
1: وبغطفان على قادتها وساداتها حتى أنزلتهم بذنب نكماء إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمد ومن معه. فقال له
0: حيي بن أخطب هؤلاء القبائل كلهم عاهدوني على أنهم ما يغادروا المدينة حتى يقضوا على محمد، فأنت خلك معنا. قال يا رجل أنا بيني وبين محمد عهد وتعاهدت أياه وما رأيت منه إلا الصدق، وما يليق بي أن أنقض العهد. قال أبدا، هذا عزك في نقض العهد ونصرك في نقض العهد، وقبائل العرب لن تغادر المدينة حتى تقضي على محمد، ثم تكون أنت شيخ المدينة وكبيرها، ما أحد يتقدم عليك.
1: فقال له كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هرب.
0: ذل الدهر يعني جئتني بالذل والخزي، مثل ما قال والله، وحصل له الذل بنقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وبجهام قد هراق ماؤه فهو
0: جهام، جهام يعني من السحاب، وسحاب نوعان، سحاب يكون فيه ماء وفي خير كثير، وسحاب قد أريق ما أريق ما به شيء، وإنما منظره منظر السحاب ويفرح به وما في شيء. يقول جئتني بجهام ما جئتني بخير، واللي أتيت بهم ما يحاربون وما يقاتلون، وتكون الدائرة علي أنا اللي بجوار محمد. وفعلا كما توقع حصل هذا، إن قال هؤلاء يفرون قريش وبنو أسد وغيرهم، إذا ما حصلوا شيء محمد فروا، بقيت أنا وقومي يقضي علينا محمد، فهذا لا خير فيه، ونقض العهد ليس بصحيح، وأنا ما رأيت من هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصدق، ما يسوغ لي أن أنقض العهد الذي بيني وبينه.
1: فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمدا إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغالب حتى سمح له أن على أن أعطاه عهدا من الله.
0: ما عيس منه، بدأ يردد عليه الكلام حتى أقنعه بنقض العهد والعياذ بالله،
1: حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا.
0: من الذي أعطاه؟ حيي بن أخطب أعطى كعب بن أسد، قال افرض أن كفار قريش ذهبوا وغطفان ذهبوا، والله أنا ما أذهب، أدخل معك وما يدور عليك علي، وأنا وأنت سوا، وأنا ناصرك وأنا مؤيدك وأنا معك، وكل من النظير معنا وكذا وكذا، حتى أغواه والعياذ بالله، وجلس السوء يحصل منهم الشر العظيم. جليس سوء، وإذا كان مصر كعب بن أسد على الوفاء بالعهد.
1: لئن رجعت قريش وغطفان

0: ولم يصيب محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك، فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين، ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين. وفعلا قد قامت يهود بني قريظة في عمليات الحرب. قال ابن إسحاق: كان الصفية بن عبد المطلب
1: يعني بعد نقض العهد أخذوا سلاحهم وذهبوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أين يبدأون؟ بدأوا بالنساء والأطفال. النساء والأطفال في أطم في حصن، ذهب يهودي ليفتك بهم، لكن الله جل وعلا هيأ لهم امرأة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم رجال، امرأة عمة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه ومعها خشبة فخشقت رأسه رضي الله عنها وأرضاه، أم الزبير بن العوام رضي الله عنهم. فخاف اليهود كلهم، قالوا ما في، ما دام هذا صاحبنا قتل ما قتله إلا رجال، ما نستطيع نقرب من الحصن وما في أحد. صفية رضي الله عنها هي التي قتلت هذا اليهودي اللعين.
0: قال ابن إسحاق: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت، وكان حسان فيه مع النساء والصبيان. قال صفية: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيه بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم،
1: يعني في مواجهة العدو عند الخندق ما يستطيعون ترك المكان،
0: لا يستطيعون أن ينصرفوا عنا إن أتانا آت. فقالت: فقلت: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطيه بالحصن، وإني والله ما أمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتنزل إليه فاقتله. قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت: فاحتجزت ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن وقلت: يا حسان، انزل إليه فاسلبه، فإنه
1: يعني خذ سلاحه وما معه، لأن القتيل إذا قتل يسلبه من قتله، يأخذ سلاحه وما معه. تقول: أنا ما أحب أن أسلبه لأني امرأه وهو رجل، ما أحب أن أتولى كشفه وهو رجل، لكن انزل له يا حسان. فأبى رضي الله عنه،
0: فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه من حاجة.
1: هذه قال بعض المؤرخين رحمهم الله إنها ربما يؤخذ منها جبن حسان ابن ثابت رضي الله عنه، وليس كذلك والله أعلم، لأن حسان شاعر، حسان شاعر قوي شعره، ويهجو ويمدح ويسب، فلو كان فيه شيء من الجبن ما تركه أعداؤه، حجوه بجبنه، لكن ما أحد قال هذا. فيقال أنه كونه معهم أو أبى أن ينزل أنه فيه ما يكون ثابت، ثم على فرض أنه كان موجود مع النساء وأبى أن ينزل لعله كان مريضا رضي الله عنه، لأن الحرب قائمة بين المسلمين وبين الكفار باستمرار، فهو لا يخلو، إما أنه ليس بصحيح أنه كان معهم ورفض أن ينزل، أو أنه كان معهم صحيح لكنه كان مريضا ما يستطيع أن يجابه اليهودي.
0: وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمد الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ ضرار المسلمين ونسائهم، فيبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الأطام والحصون في منعة من الجيش الإسلامي، مع أنها كانت خالية عنهم تماما.
1: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة.
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: إذا كنت أعمل للدولة من الساعة 8 إلى 2:30، وعند دخول 12 ليس لدي أي عمل لأن المراجعين قد انتهوا، فهل يجوز لي أن أخرج علما بأنه لي وكيل يخلفني إذا خرجت؟ جزاكم الله خيرا.
4: إن الله جل وعلا جعل الأمانة عهدا على العباد عليهم أن يفوا به، والأمانة لا تكون بين فرد وفرد، الأمانة بين العبد وبين الله، بين العبد وبين أهل بيته، بين العبد وبين الأمة التي يعيش فيها، بين من يعمل والعمل الذي ينتمي إليه. فإذا حدد للعمل زمن ينبغي أن يكون الشخص موجودا في عمله لمدة محددة يقبض على ذلك أجرا، فعليه أن يحضر وأن يتم الوقت في العمل، وبقدر ما ينتقص بقدر ما يضيع من الأمانة. ولو أن الإنسان إذا قضى ما بين يديه من عمل انصرف لأعمال نفسه وما يخصها، لكان كثير من الناس قد لا يحتاج لإنجاز ما لديه من عمل إلا إلى ساعات دون النصف المقدر. كما أن الإنسان لو علم أنه، وهذا للأسف يؤذن له إذا قضى عمله، لوجدت أنه يهيمن على عمله بقدر نصف الزمن المقرر أو أقل. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وما دام الإنسان حمل الأمانة فعليه أن يحافظ عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ثبت عنه في الصحيح: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. إذن الأمانة من الدين، وبفقدها يكون الإنسان المضيع لها قد هدم شطرا من دينه وأضاع جزءا من إيمانه. فعليك أيها السائل وعليكم أيها المستمعون أن يتقي الله كل واحد منا بالعمل الذي وكل إليه. وقد يأتي عمل مستعجل فلا يقال إن الوكيل يقوم بهذا العمل، الوكيل يقوم بعمله. أو إذا جد أمر طارئ تحت ظرف محرج يلحق بالضرورات وما يدنو منها فيخرج الإنسان له، هذا قد وضعت الدولة سلطة له جانبا من التسهيل، لأن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، والأمانة من الدين، فما جعل علينا جل وعلا حرجا عندما تضيق الأمور لأن تنسد أمام الإنسان أبواب الفرج. إنما اللوم والمؤاخذة والخطأ أن يكون الإنسان قد أدى ما يرى أنه عمله ثم يقول: ما الفائدة من بقائي؟ هناك فوائد، تتبع أعمال الأمس والذي قبله وانظر، قد تجد خطأ واحرص على تتبع العمل للمستقبل، وستجد أيضا أن العمل يحتاج إلى مضاعفة في الجهد، ولو كان فيما يبدو لك قليلا فإن الإتقان يحتاج إلى وقت أطول. والعناية بأمور المسلمين وبقضاء حوائجهم والنظر في حل مشاكلهم يحتاج إلى وقت. فالخلاصة، لا يحل للموظف أن يخرج مختارا في أثناء أداء العمل إلا في أمور جرت العادة والعرف من السلطة ومسؤوليها بأن يتسامح بهذا الجزء، بل لو أن السلطة أذنت، وعلي سلطة الدائرة لشخص بأن لا يحضر إلا جزء من الدوام، لما كان هذا الإذن سائغا شرعا، لأنه إنما أعطي مرتبا على عمل محدود وهو وغيره في الزمن سواء، ساعات جعلت وقتا لما يسمى بالدوام الرسمي، فعلى الموظف أن يقوم به يتسامح في فترة الطريق للذهاب والإياب، لكن لا يتسامح يعني يكون الإنسان بعد صلاة الظهر بصفة مستمرة تاركا عمله أو متخلفا عن عمله إلا ما بعد ساعتين أو ساعة ونصف أو أكثر وأقل، بحجة أن من لهم حاجات لا يتواجدون إلا بعد الساعة كذا. إذن ما الفائدة من مجيء مبكرا والحال أنهم لا يأتون إلا في تلك الساعة؟ لا، عود نفسك على حسن التقيد بما ألزمت به، ولتكن قدوة لمن كان دونك في العمل، ولتكن محل تقدير واحترام من كان مسؤولا عنك في العمل، ولتكن محل احترام من يراجعونك في عملك. وهذه أمانة، فاحرص على حفظ الأمانة، والله المستعان.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: قال رحمه الله: تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفسا.
3: تجب الصلاة وجوبا عينيا على كل مسلم مكلف. مسلم يخرج الكافر، فالكافر لا يطالب بالصلاة ما دام على كفره، ولو صلى فصلاته غير صحيحة.
2: الله أكبر.
3: حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمكلف يخرج غير المكلف وهو الصغير. الصغير لا تجب عليه الصلاة، لكنه يؤمر بها ليتمرن عليها ويعتادها وينشأ عليها، وهي له نافلة. ويخرج أيضا المجنون، فالمجنون جنونا مطبقا أو المعتوه أي زائل العقل، فهذا لا تجب عليه الصلاة، لأن الصلاة تحتاج إلى نية، لأنها عبادة تحتاج إلى نية، وغير العاقل لا يتأتى منه النية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. إلا حائضا ونفسا. المرأة الحائض والمرأة النفسا لا تجب عليهما الصلاة، وإن كانتا مسلمتين مكلفتين، لأن الله خفف عنهما فمنعهما من الصلاة مدة الحيض ومدة النفاس، وأسقطها عنهما تخفيفا عنهما، فالحائض والنفساء لا تصليان مدة الحيض ومدة النفاس، ولا يجب عليهما القضاء بعد ذلك.
2: الحمد لله.
3: الصلاة تسقط عنهما أداء وقضاء، وذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى، لأن الحيض والنفاس يتكرران على المرأة، لأن والصلاة أيضا تجب في اليوم والليلة خمس مرات، فلو كلفت بالقضاء لشق ذلك عليها، فالله جل وعلا أسقط عنها القضاء. وفي الحديث لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كنا نؤمر بقضاء الصلاة الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى
0: صلاة الضحى،
4: صلاة الضحى.
0: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
4: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
0: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
4: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
5: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
0: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
6: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
0: من سنن الهدى صلاة الضحى.
4: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
7: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
0: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
8: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 3/4 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
4: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
9: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
0: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
10: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافه المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
4: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة، فأجاب قائلا:
11: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم ب360 صدقة، قال إن لكم في كل تشبيعة صدقة وتحميدة صدقة، وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
0: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
12: من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى،
12: صلاة الضحى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: رب غيره إله على العرش العظيم ممجد ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: كيف يكون إحسان الظن بالله وكيف نحارب الوساوس سواء في العقيدة أو في غيرها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حسن الظن بالله واجب، والمؤمن إذا تأمل أسماء الله وصفاته جل وعلا الحقيقة أحسن الظن بمولاه وعلم أنه حكيم عليم رؤوف رحيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن قضاء الله وقدره دائر بين أربعة، بين كمال حكمة وبين كمال العدل وبين كمال العلم وبين كمال الرحمة، فلا يخلو القضاء والقدر من واحد من الأشياء، كمال الحكمة بأن ليس عبثا، وكمال العلم بهذه الأشياء ومناسباتها، وكمال العدل فإنه عدل ليس ظلم ولا جورا، وكمال الرحمة. إذن فالمؤمن يحسن ظن بربه أنه جل وعلا وعده بأن يقبل عمله ولا يضيع شيئا، فيعمل أعمال الصالحة وعلى ثقة أن هذه الأعمال الصالحة سيثاب عليها يوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقوله جل وعلا في الآية الأخرى: واستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فيعلم أن لله حكمة فيما يقضي ويقدر، وأن ما يجري الكون هو على كمال علم الله وحكمته. قال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال: فيها يفرق كل أمر حكيم. قالوا: محكم ليس فيه سفه ولا باطل. فحسن الظن بالله أن تؤمن بحق الإيمان وتؤمن بأسمائه وصفاته وترضى بقضائه وقدره، وتعلم أنه ربك وخالقك يتصرف في ملكك كيف يشاء، ولكنه على كم عدل. قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلم لا ينقص من حسناته ولا يزاد في سيئاته. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأحسان ظن بالله أنه يثبت أهل الإيمان إذا صدقوا في إيمانهم وأخلصوا لله أعمالهم وأقبلوا عليه جل وعلا، فهو لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقضاؤه وقدره كله لحكمة، يغني من يشاء ويفقر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وكل ذلك بكمال حكمته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيا إخواني حسبنا بربكم، ولا تسيئوا الظن بربكم في كل الأحوال فيما يتعلق بأنفسكم وفيما غيركم، اعلموا أن الله حكيم عليم، فارضوا بقضاء وقدره واطمئنوا بذلك، ولا يأخذكم العجلة واللوم إلى الاعتراض على الله: لماذا أغنى فلان دون فلان، ولماذا رفع هذا ووضع هذا، ولماذا كلها لا تجوز. أيقنوا أن الله حكيم عليم، فآمنوا بربا وخالقا ومدبرا، وارضوا بذلك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم يا رسولا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار.
1: فاعلم أنه

0: خيره إله على العرش العظيم ممجد ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
3: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
4: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز، والماء. رواه الترمذي. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: الجلف الخبز ليس معه إدام. وقال غيره: هو غليظ الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج. والله أعلم. كالجوالق أي كالأوعية. من فوائد الحديث: الاقتصار على حد الكفاية في هذه الحياة الدنيا من بيت يسكنه وثوب يستر عورته والخبز والماء. وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. فأفنيت أي أذهبت وأتلفت، فأبليت من الإبلاء وهو إخلاق الجديد، فأمضيت أي أنفذت الصدقة ودفعتها إلى من يستحقها. من فوائد الحديث: الناس منشغلون بالفاني لا هون

إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي. التجفاف هو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان. فأعد أي فهيئ إلى منتهى، إلى مكان وصوله. من فوائد الحديث الزهد في الدنيا وعدم الانغماس فيها دليل على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحب الصادق يجب عليه أن يتصف بصفات محبوبه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي. بأفسد لها أي بأكثر فسادا للغنم، الشرف أي الجاه. من فوائد الحديث الحرص على جمع المال والحرص على الوصول إلى الجاه والرفعة يفسد الدين، لأن تفضيل الدنيا على الآخرة ظاهر فيهما. من استرعاه الله رعية فينبغي له أن يحوطها بما ينفعها ويقيها مواطن الهلكة ويحرسها من أعدائها. وأول رعايا العبد نفسه التي بين جنبيه، يجب أن يقيها نار جهنم. النفس طماعة، فينبغي على المرء أن يعلمها القناعة، لأنه إن لم يفطمها أوردته المهالك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. وطاء أي فراشا وطيئا تستريح عليه. من فوائد الحديث بيان زهد النبي صلى الله عليه وسلم، مراقبة التلميذ لحال شيخه ليتعلم منه السمت الحسن. يستحب للتلميذ عرض ما يدفع الضرر عن شيخه. الدنيا دار ممر وعبور، والمرء فيها عابر سبيل. الاهتمام بعمارة الآخرة بالأعمال الصالحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي. من فوائد الحديث فضل الفقراء مع العمل الصالح على الأغنياء مع العصيان. أصحاب الأموال سيسألهم الله عن المال: من أين اكتسبوه، وأين وضعوه وأنفقوه. ينبغي على العبد أن يأخذ من الدنيا ما يبلغه المحل والدار الآخرة. وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحسين. اطلعت أي أشرفت وتأملت، فرأيت أي علمت. من فوائد الحديث الفقراء في الجنة أكثر من الأغنياء، والفقير لم يدخل الجنة بسبب فقره، وإنما دخلها بعمله الصالح. التحريض على ترك التوسع في

0: الدنيا والاستزادة من متاعها. حظ النساء على الأعمال الصالحة ليحفظن أنفسهن من النار. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. والجد أي الحظ والغنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. كلمة أي جملة مفيدة مطابقة للواقع. لبيد هو لبيد بن ربيعة أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية من أهل عالية نجد، أدرك الإسلام ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم، ترك الشعر بعد إسلامه وعاش عمرا طويلا. ما خلا الله أي ما عدا الله وصفاته. من فوائد الحديث: استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشهد بشطر البيت. إن من الشعر لحكمة. نقصان الحياة الدنيا لأن مصيرها الفناء والهلاك. تصديق الحق وأخذه، إذا وجده العبد المسلم فهو أولى الناس به.
1: رياض الصالحين. رياض الصالحين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
4: يقول أيضا: بعض الناس هداهم الله إذا مر على القوم وهم جالسون، أو مر على شخص أو ما إليه برأسه يقصد السلام، هل نرد عليه أم لا؟ وهو يقول وهو قريب.
5: الذي لا يجب الرد على مثل هذا، لأن الرد إنما يجب على من سلم السلام المشروع، وهو قوله السلام عليكم، هذا هو الذي يجب أن يرد عليه. فأما من أومى برأسه فقط أو بيده فقط فهذا لا يستحق الرد، لأنه خروج عن المشروع. ولكن ينبغي في هذه الحال أن تبين له أن السلام المشروع هو أن يقول السلام عليكم،
4: لا،
5: حتى لا يكون في نفسه عليك حرج أو عداوة، وحتى يستفيد أيضا من كلامك له، لأن هذا هو السلام المشروع. وهذا أيضا مثل قول الإنسان أهلا وسهلا ومرحبا، فهذا ليس هو السلام المشروع، والسلام المشروع السلام عليكم، ويرد المسلم عليه فيقول وعليكم السلام.
4: نعم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: مشكات المصابيح.
7: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
8: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع.
7: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات،
2: وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
6: مشكاة المصابيح.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، رواه مسلم. وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي أنه سئل: من أي شيء المنبر؟ فقال: هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة وكبر، وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. هذا لفظ البخاري. وفي المتفق عليه نحوه، وقال في آخره: فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
8: حديث في باب الصوم. منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه في بيته، وهذه صلاة تطوع، وكان معه يتيم يعني صبي لم يبلغ، قد مات أبوه، فجعل الصبي وأنسا خلفه، وكانت أم سليم أم أنس خلفهم. ففي هذا دليل على فوائد، منها جواز صلاة النفل جماعة لكن أحيانا لا دائما، ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام، حيث حضر بنفسه إلى بيت أنس بن مالك وأنس خادمه، وصلى بهم ليتبرك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه التبرك بآثاره الكريمة. ومنها أن موقف الصبي والبالغ خلف الإمام سواء في الفريضة أو في النافلة، فلو أن هناك رجلين ومعهما صبي فأقام الصلاة، فليكن الصبي والرجل خلف الإمام لا في الفريضة ولا في النافلة. وقول من قال من الفقهاء رحمهم الله إن الصبي لا تصح مصافته في الفريضة قول لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولذلك كان القول الراجح أن الصغير يصح أن يكون إماما في الفريضة وفي النافلة، وأنه لا دليل على أنه يصح أن يكون إماما في النافلة دون الفريضة. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه. أبي بكر غير أبي بكر، أبو بكر دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع، فخاف أن تفوته الركعة، فكبر وركع ثم دخل في الصف. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفاعل؟ قال أبو بكر: أنا. قال الرسول له:
10: زادك الله حرصا ولا تعد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أنه إنما فعل ذلك حرصا على إدراك الركعة، فدعا له وقال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا. ففي هذا الحديث فوائد، منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن دعوته إلى الحق، فليس بجاف ولا جاف ولا غليظ، بل يعامل كل إنسان بحسب حاله. ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا رأى رجلا أخطأ وهو يعلم أو يغلب على ظنه أن نيته الخير أن يدعو له بالخير ولا يوبخ. ولهذا قال زادك الله حرصا. ومنها أنه لا يجوز للإنسان أن يركع ولا أن يكبل الإحرام حتى يدخل في الصف، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تعد. ومنها أن المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة إذا أدرك الإمام في الركوع، المأموم يجب عليه نقرأ الفاتحة كالإمام، لكن إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام وركع وتسقط عنه الفاتحة في هذا الحال، لأنه لم يدرك الوقوف الذي هو محل قراءة الفاتحة فتسقط عنه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومنها المبادرة بتوجيه الناس إلى الخير ودلالتهم على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حين صرف سأل من الفاعل حتى قال أبو بكر أنا. ومنها صراحة الصحابة رضي الله عنه، وأن الإنسان يقول الحق ولو كان على رأسه. بعض الناس إذا أخطأ في جماعة ولم يعرف وقيل من الذي فعل هذا أسكت، هذا غلط، كلم بالحق، قل أنا، تعالى الله أن يجعل على يديك إرشاد للحاضرين. ومنها أن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه لا يقول كما يقول الجهلة اصبروا إن الله مع الصابرين. بعض الناس إذا دخل والإمام راكع قال اصبروا إن الله مع الصابرين، يعني انتظر لا ترفع، هذا غلط. وكذلك لا يتنحنح، يدخل بالهدوء والسكينة، إن أدرك فذاك وإن لم يدرك فالنية قد تبلغ الإنسان ما لا يبلغه الفعل. اللهم

0: ما خلا في حديث
1: في بيان الموت ومن أحق بالإمامة. وقد سبق أكثر هذه الأحكام، لكن المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء إذا كرروا الأحاديث في المعنى الواحد أرادوا بذلك توكيد حكم المسألة. وتوكيد حكم المسائل من الأمور الهامة، لا سيما في المسائل الدينية. وفي حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه حين زار قوما فأرادوا منه أن يتقدم فقال لا، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من زار قوما فلا يصلي بهم أو كلمة نحوها. فهذا يشهد لما سبق، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وعلى هذا فإذا كنت ضيفا عند إنسان فهو أحق بالإمامة منك ولو كنت أقرأ منه لأنه صاحب البيت، لكن إن قدمك فلا بأس أن تتقدم لأن الحق له، لا سيما إن كنت أقرأ منه وأعلم بالسنة. وفي حديث الأخير أن ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانه، أي أنها لا ترفع والعياذ بالله، لا ترفع إلى الله عز وجل. وذكرهم وذكر منهم الرجل يؤم قوما وهم له كارهون، يعني لا يريدون أن يصلي بهم، ولكن إذا صلى بهم فإن صلاته لا تتجاوز أذنه والعياذ بالله، لا ترفع لأنه أكرههم. ولكن إذا قال قائل هل المراد الجميع أو المراد ولو واحدا أو الأكثر؟ قال العلماء المراد الأكثر، لأن الجميع يندر أن يكونوا كلهم يكرهون إمامته، والواحد لا يؤثر والأقل لا يؤثر، فالعبرة بالأكثر. إذا كان أكثر أهل المسجد لا يريدونه، إما لكون قراءته سقيم، وإما لكونه يسرع في الصلاة، وإما لكونه يتأخر، وإما لكونه تارة يتقدم وتارة يتأخر، المهم إذا كرهوه فلا يصلي. ما هو المقصود من الجماعة؟ الائتلاف والاجتماع. فإذا عاد الأمر بالعكس فلا يفعل، فإن فعل فظاهر الحديث أن صلاته لا تقبل. ويمكن أن يحمل الحديث أنه يحرم أجر الجماعة لأنه هو الذي حصلت فيه المخالفة لا أصل الصلاة. وأما الثاني فهو العبد الآبق حتى يرجع. العبد الآبق يعني المملوك، إذا هرب من سيده فإنها لا تقبل صلاته حتى يرجع. وظاهر الحديث أنها لا تقبل صلاته الفريضة ولا النافلة حتى يرجع. وقال بعض العلماء صلاة الفريضة تقبل لأنه سوف يصلي سواء عند سيده أو في حال إباقه، فزمنها مستثنى شرعا، وأما النافلة فلا تصل. وهذا هو المشهور عند أصحابنا الحنابلة رحمهم الله، يقولون نفل الآبق غير صحيح وفرضه صحيح. وعللوا ذلك بأن الفرض إيش؟ مستثنى، سيصلي سواء عند سيده أو وهو هارب، بخلاف النفل. وهذا من باب تخصيص العموم بالعلة، وفيه خلاف بين العلماء هل يخصص العموم بالعلة أو لا. والذي ينبغي أن يقال العلة ثلاث أقسام: اسم منصوص عليها فلا شك أن العموم يخص بها، مثل إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يغم. فهنا العلة منصوصة وهو قوله فإن ذلك يغم، فإذا كان لا يهتم هذا الثالث الذي يتناجى فيه عنده الاثنان فلا بأس أن يتناجى، لأن العلة منصوصة. قسم آخر علة غير منصوصة لكنها ظاهرة واضحة. والقسم الثالث علة ضعيفة مستنبطة لكنها ضعيفة، الأخيرة لا يخص فيها العموم لا شك، والثانية الوسطى الأمر فيها متردد، هل يخص العموم أو لا يخص. مثاله مسألة العبد العابق، ظاهر الحديث أن العبد العابق لا تصح الصلاة والفريضة ولا النافلة، وإذا رجعنا إلى العلة قلنا الفريضة لا تنطبق على عليها العلة، ذلك لأنه سوف يصلي لأنه مستثنى سواء عند سيدها أو وهو هذا. أما الثالث ممن لا تجاوز صلاتهم آذانهم فهي المرأة تبيت وزوجها عليها ساخن، الزوجة إذا باتت وزوجها ساخن عليها لا تقبل صلاة، وهذه يقال فيها ما يقال في العبد الآبق، الفريضة تقبل لأنها ستصلي سواء رضي الزوج أو لم يرضى، والنافلة لا تقبل لأن الزوج له حق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مشكات المصابيح.
3: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
1: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع،
3: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
2: مشكات المصابيح.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب.
3: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: يحدث أحيانا بارك الله فيكم الشك عند بعض الحجاج، خاصة عند الجمرات، هل رميت 7 أم 6 أم 5 أم غير ذلك.
7: عليه أن يتقي الله ويتحرى رمي 7، ولو فات شيء وحده ما أثر عليه. قال سعد بن أبي وقاص: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من رمى 7 ومنا من رمى 6، فدل على أن سقوطه ولا تؤثر، لكن عليه أن يتقي الله ويعتني بهذا ويحرص على أن تكون 7.
4: بين السائل والمجيب.
3: بين السائل والمجيب.
4: بين السائل والمجيب.
3: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
2: يا شباب الإسلام، يجب أن نحارب الأهواء والتحزبات التي لا نجني منها إلا الشر والضياع والذل والهوان. يجب أن تدركوا أيها الشباب أن العزة كل العزة والسعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة لم تضمن إلا لمن يرفع رأسا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويعتز بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ساد في أوساط الشباب قال الله قال رسول الله وتطأطئ الرؤوس سمعا وطاعة لذلك، فإن ذلك نكون قد سلخنا الطريق الصحيح إلى السيادة والعزة في الدنيا وإلى النجاة من غضب الله وإلى دخول الجنات وإلى إحراز رضوان الله تبارك وتعالى. وإلا إذا كان يسود في الساحات قال فلان قال فلان الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، فإننا في طريقنا إلى الضياع، ليس في أول الطريق بل نحن في آخر الطريق من هذا. فيجب أن نغير أخوتاه هذا الواقع المرير، هذا الواقع المؤلم الذي جنت منه الأمة ولا تزال تجني من الذل والهوان والضياع ما لا يعلمه إلا الله.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني.
5: ولقد

0: يخبر الله سبحانه وتعالى بما حل بهؤلاء من النقم والعذاب، يقول لقد أخذناهم أي هؤلاء الكفرة بالعذاب، يعني فما استكانوا لربهم أي ما تضرعوا لربهم وما يتضرعون، يعني من قادوا لربهم وما خضعوا لأمره بل استمروا على غيهم وضلالهم، هذه عادتهم. قال حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، وعذاب الآخرة يعني إذا هم فيه مبلسون أي آيسون منقطع الرجاء، يكون كذلك في ذلك الوقت لا مناص ولا مفر ولا مخلص ولا ينفعهم ذلك. ثم بين الله سبحانه وتعالى عدد نعمه علينا وقال وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة القلوب، يعني هذه الأشياء أنعم الله بها عليكم دون أن يكون لها مقابل إلا الشكر، وأعرضوا قليلا ما تشكرون، ما تشكرون في ذلك إلا قليلا، والحق أنكم تقومون بشكرها ليلا ونهارا، هكذا كان الواجب عليكم. وهو الذي ذرأكم في الأرض، وهو الذي خلقكم في الأرض يعني بثكم فيها، وإليه تحشرون عند القيامة الجمع يوم القيامة. قال وهو الذي يحيي ويميت، والله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالإحياء والإماتة لخلقه، يميت من يشاء ويحيي من يشاء، وله اختلاف الليل والنهار، وله اختلاف الليل والنهار بزيادة ونقصان، إذا زاد هذا نقص هذا، وإذا زاد هذا نقص هذا، وهكذا من حكمته تعالى. أفلا تعقلون، أفلا يكون لكم عقل تعتبرون بهذا على أن الله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى يوم القيامة؟ ولماذا؟ قال بل قالوا، بل تمالوا على ذلك، بل قالوا يعني مثل ما قال الأولون، أي مثل ما سبقهم الكفار الأولون، ماذا قالوا؟ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، إذا متنا وبلينا وصرنا تراب وعظام أإنا لمبعوثون، هل نحن نبعث؟ إنكار هذا، إنكار استبعاد، إنكار يعني ينكرون ذلك، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، يعني هذا مضى عليه أيام، مضى عليه سنون، يعد بعضهم بعضا ذلك ولا له حقيقة، بل قالوا يعني من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، أي إلا أكاذيب الأولين، أي لا أصل ولا أساس ينبني عليه، بل لا بعث ولا نشور يوم القيامة، هكذا يعني صدوا عن سبيل الله وأعرضوا عن سبيل الله وتمادوا على غيهم وعنادهم. نعم.
1: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني. قطوف دواني. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: في بعض الأحيان أتساهل في الصلاة فقط وليس الصوم، وأشعر أنه أمر عادي ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد فترة قصيرة يمكن بعد فوات الفرض أشعر بالذنب وأتألم كثيرا، حتى أنني في بعض الأوقات أبكي كثيرا على التفريط في الطاعة، ووالله إنني محتار في أمري هذا، حيث أنني في لحظة أشعر بالخوف من الله وفي لحظة أخرى لا أبالي بشيء. أرجو من فضيلتكم التكرم بإرشادي إلى الحل الذي يهدي نفسي إلى الخوف من الله وعدم التساهل في أمر الصلاة.
5: عود نفسك كثرة الذكر
4: والدعاء والاجتهاد في ذلك، لا سيما إذا كنت في صلاة ساجدا، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. ثم تذكر أهل المصائب التي حدثتهم مصائبهم، والمنتقلين إلى المقابر تلك المنازل المأمورة بالزلزال المفاقدة للتجاوز، التي لا يشعر أحد منهم بأحد لواسية أو حادثة أو آنسة، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة. تذكر هؤلاء وأحوالهم، واعلم أنه لا يصحبك سوى العمل. ثم إذا لقيت تربت أن يرزقك خشيته في كل حال ومراقبته في كل أمر، والعزيمة على الطاعة والفرار من المعصية، وثق بأن من يخاف الله جل وعلا ويبكي إذا أذنب حري بإذن الله وبحوله وقوته أن يعينه الله ويصد عنه هذه الأشياء الصادة عن دين الله، والله جل وعلا قريب مجيب.
1: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: يقول أحسن الله إليك، قد كنت نظرت إلى بعض الصور والأفلام وقد تبت إلى الله تعالى، ولكن لا أزال أجد هذه الأمور في خاطري، فكيف السبيل لمحو تلك الأمور من ذاكرتي؟
7: أيضا نسأل الله لأخينا هذا التوبة النصوح، وأن يخلصه الله عز وجل من هذه البقايا والرواسب لهذه المشاهدات الآثمة التي كان فترة من الزمان يشاهدها. ولعل سؤال هذا الأخ الكريم يفتح بابا مهما للتنبيه على أمر يغفل عنه أكثر من ينظر إلى تلك المناظر ويشاهد تلك المشاهد. كثير ممن ينظر إلى هذه المناظر يظن أنها نظرات تنتهي في حينها وتنقضي في وقتها، لكن ليس الأمر كذلك، بل الأمر كما ذكر السائل الكريم يبقى منها بقايا تنطبع في القلب، حتى إن بعض الناس يذكر عن نفسه أن بقايا من تلك المناظر تقفز إلى قلبه وهو ساجد، نعم، وهو راكع، وأحيانا وهو ماد يديه بالدعاء تقفز مناظر سيئة كان منهمكا فترة من عمره بالنظر إليها. هو لما كان ينظر يظن أنها فترة وتنتهي ولا يبقى منها شيء، لكنها تبقى، لأن الأشياء التي ينظر إليها الإنسان بصري ويستمع إليها بسمعه تنطبع في القلب وتلتصق به، وخلاصها من ليس بالهين، لكن لا يقال إن القلب لا يخلص منها. ولنذكر هنا

0: قول الله سبحانه وتعالى بل الله يزكي من يشاء، تزكية القلب بيد الله، فعلى العبد أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في طلب زكاة قلبه صادقا مع الله فيذهب الله عنه إذا صدق. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فيلجأ إلى الله. هذا الذي أوصي به هذا السائل الكريم، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى صادقا ملحا على الله أن يزكي قلبه. وزكاة القلب تعني في معناها طهارة القلب، طهارة القلب، لأن التزكية للقلب لا تكون إلا بطهارته. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله فإن تزكية القلب تشمل هذا وهذا، تشمل هذا وهذا، تشمل عمارته بالخير وسلامته من الشرور والآفات، تشمل هذا وهذا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم أي من ما يكون من في القلب من شح وأشياء من هذا القبيل، وتزكيهم. فالتزكية تشمل هذا وهذا. فالذي أنصح به هذا السائل أن يقبل على الله سبحانه وتعالى صادقا ملحا على الله بالدعاء أن يزكي قلبه، أن يزكي قلبه، وفي الوقت نفسه يأخذ بأسباب زكاة القلب. وأعظم ما يكون من ذلك العناية بالقرآن وشغل الأوقات مع كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي بالقرآن، والقرآن هو كتاب التزكية للقلوب.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل،
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
7: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاء أسئلة في قضية المغادرة، يعني من يغادر من مطار بلده أدركته الصلاة هل يقصر أو لا؟ ومن وصل إلى مطار بلده هل يعتبر وصل البلد؟
3: إذا كان المطار خارج البلد فسواء عند الذهاب أو عند الرجوع له أن يقصر، يعني له أن يقصر سواء كان يعني في الذهاب أو في الرجوع، يعني سواء كان في المطار للمغادرة أو وصل المطار يعني بعد القدوم، إذا كان خارج البلد له أن يقصر في هذا وفي هذا.
2: يقول هل قصر الحاج خاص بالمسافر أم يقصر كل الحجاج حتى أهل مكة؟
3: القصر في منى للحجاج يعني جميعا سواء كانوا مسافرين أو من أهل مكة، يعني لا يعتبرون مسافرين، فالحجاج اللي هم من غير مكة يعني للسفر وللنسك، وأما أهل مكة فإنهم يقصرون للنسك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان صلى بالناس وما قال يعني أهل مكة يتمون، وكذلك عمر رضي الله عنه يعني صلى في مكة وقال أتموا يا أهل مكة، وصلى في منى ولم يقل لأحد أتموا، وإنما كل الذين معه أقروا على صلاتهم. فإذا الحجاج يعني من أهل مكة يقصرون للنسك لا للسفر، لأن منى وعرفة ومزدلفة لا يكون إنسان فيها مسافرا، وإنما هي مسافة يعني دون مسافة القصر، وهي مسافة قصيرة. الحجاج لهم أن يقصروا كالمسافرين، وأما من خرج مع الحجاج وليس حاجا وإنما مثلا ذهب يعني للبيع ولم يحرم، وكذلك من يكون يعني في الخدمة أو غير ذلك، فإنه لا يقصر لأنه ليس بمسافر ولا بحاج.
2: يقول إذا أدركتني صلاة العصر أثناء سفري مع إمام مقيم أدركت منه معه الركعة الأخيرة، فهل لي أن أتم ركعة واحدة قصرا وأسلم؟
3: لا ما يجوز، وإنما عليه أن يصلي بصلاة الإمام، يعني يقضي ما فاته، يقضي الثلاث، إذا أدرك ركعة يأتي بعد سلام الإمام بثلاث، لأن الإنسان إذا صلى مع مقيم صلاة المقيم.
2: يقول هل يقول مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ نعم. أم يقول بدل حيعلتين الصلاح؟
3: هذا هو الذي قلنا أن جاء في بعض الروايات أنه قال في آخر الأذان، ومعلوم أن من الناس من يأتي ومن الناس من يأخذ بالرخصة، فيعني يبقى الأذان على ما هو عليه ويؤتى بعد الأذان في ما يفيد الرخصة.
2: يقول كنت في مسجد في بريطانيا ومعلوم أنهم لا يؤذنون خارج المسجد، فجعل المؤذن يقول الصلاة في الرحال ولا يسمعه أحد إلا من كان في المسجد، هل هذا الفعل صحيح؟
3: هذا أقول ما دام من الصوت يعني ما يصل لأحد، وجوده مثل عدم.
2: يقول هل يصح الاستدلال بهذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، هل يستدل بها من صلى الفريضة وكان منحرفا عن القبلة قليلا فاستدل بهذه الآية؟
3: الحديث في حديث ورد في هذا، ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة للمدينة وما كان على سمت المدينة، وكذلك ما كان من جهة اليمن، فإن يعني إذا حصل انحراف يسير لا يؤثر.
2: رجل مسافر صلى العشاء خلف مسافر يصلي المغرب، فهل يتم الصلاة أم لا؟
3: نعم، إذا صلى معه يعني إذا كمل الصلاة يأتي بركعة.
2: رجل مسافر نوى الظهر خلف إمام يصلي الجمعة، فهل يصلي الظهر ركعتين؟
3: محلوم أن الإنسان المسافر إذا حضر الجمعة حكمه حكم الحاضرين، يعني ما يكون يعني، لأن المسافر إذا صلى يعني مع الإمام الجمعة فحكمه حكم المصلين، لا يقال أن حكمه أنه يصلي ظهر، وإنما عليه أنه يصلي كما يصلي الإمام، وهذا فرضه وهذا هو الواجب عليه، ولا يجوز له أن يدخل معه بنية أنه يصلي ظهر، وإنما يتابع الإمام، وهذه السنة في حقه وفي حق غيره ممن حضر الجمعة.
2: هل تصلى الصلاة المكتوبة في الطائرة؟
3: الطائرة إذا كان فيها مكان للركوع والسجود يعني ويستقبل قبلة يعني يفعل مثل السفينة، وأما إذا لم يكن فيها يعني مكان للصلاة والطائرة سيخرج الوقت قبل أن تنزل في المطار المتجهة إليه، فإن الإنسان يصلي وهو في مقعده على حسب حاله وإن لم يكن مستقبلا القبلة.
2: هذا من الغرائب الأسئلة، يقول نحن نغوص تحت الماء ونصلي جماعة تحت الماء في البحر،
3: ساكنين تحت البحر كيف يصلون تحت الماء؟
2: غواصين ها؟
3: طيب الغواصين يطلعون،
2: يقول يطلعون ساعات يجلسون تحت، عملهم يستلزم ساعات،
3: ما يخلي ساعات يطلعون يصلون.
2: صلى الله عليك. الحديث ابن عباس قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000،
3: يعني درهم 12,000 درهم، لأن الدراهم هي 12 والدنانير 1,000 دينار، الدنانير 1,000 دينار والدراهم 12، يعني معناها أن الدينار الواحد ب12 درهم.
2: يقول الدية في الموضحة والمنقلة وغيرها ذكرت يعني 5 من الإبل أو 10 من الإبل مطلقة، كم أعمارها؟ حقة، جذعة، بنت مخاض، بنت لبون؟
3: يعني ما أدري، لكن يعني لا شك أنه يعني في الغالب أن يكون يعني متوسط، يعني لا يأخذ لا يكون في الأعلى ولا في الأدنى، مثل الزكاة لا تكون في الأجود ولا في الرديء وإنما تكون في الأوسط إذا ما جاء تحديد، وهذا يرجع فيه إلى القاضي والقضاة، وقد تكون يعني في في في في هيئتها ويعني منظرها، قد تكون صغيرة وتكون في حكم كبيرة، وقد تكون كبيرة ولكن الصغيرة أحسن منها، وهكذا.
2: يقول أحسن الله إليكم، ماذا يفعل القاتل خطأ إذا لم تتحمل العاقلة معه الدية وليس عنده من المال ما يدفع به دية الخطأ؟
3: لا، لازم تجب على العاقلة، لا تجب عليه، الدية تجب على العاقلة في الخطأ ولا تجب عليه هو، هذا هو الحكم، وذلك أن هذه أمور يعني كبيرة فصار فيها التعاون وصار فيها المساعدة، يساعد بعضهم بعضا، وكل واحد منهم عرضة لأن يحصل له مثل ما حصل لهذا، فيتحملها الجميع بدل ما يتحملها شخص واحد وهي كبيرة، وهما يعني وهي كبيرة جدا.
2: يقول أليس في فعل عمر رضي الله عنه في تقييم الإبل دليل لمن قال إن زكاة الفطر تخرج نقودا؟
3: لا، ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، لأن زكاة الفطر يعني كانت النقود موجودة ومع ذلك ما ذكرت، ولكن ذكر طعام، وذكر الطعام كما هو معلوم الكفارات كلها فيها طعام ما يأتي فيها نقود، وكذلك زكاة الفطر طعام، لأنه قد يأتي وقت يشح فيه الطعام ويقل والنقود تكثر، والنقود إذا حصلت الإنسان ولا وجد طعام يفتريه يهلك، ولو كان جيوبه مملوءة، لو كان جيوبه مملوءة فإنه يهلك، وإنما الذي يغذي جسمه الطعام، ولهذا جاء التقدير بزكاة الفطر بأنها طعام، يعني حتى الناس يخرجون هذا الذي قد تشح به النفوس ويقل وتكثر الدراهم فيعطى يعني الفقراء يعني شيئا يأكلونه في ذلك اليوم فيكون عندهم فرح وسرور ما يكون عندهم يعني في يوم العيد يعني ما عندهم طعام يأكلونه. النقود يعني لا تفيد شيئا إذا ما وجد الطعام ولا أقول هذا جاءت الكفارات كلها طعام ما جاء فيها نقود. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صاع من طعام وصاع من شعير صاع من تمر صاع من أقط صاع من زبيب ما قال ولا عشرة أو عشرة دراهم يعني الدراهم موجودة في ذاك الوقت لكن مقصود ذكر الطعام.
2: يقول بعض الناس عنده إصبع زائد أي سادس فإذا قطع هل حكمه مثل الحكم الإصبع؟
3: لا لا الزائد ليس حكمه حكم الأصلية وإنما فيه حكومة كما يقولون يعني والحكومة هي أن يقدر يعني الأرش الذي يحصل يعني بسببه إذا حصل يعني أما كونها يصير فيها عشرة من الإبل لا لا يكون فيها عشرة من الإبل لأنها يعني عشرة أصابع لكل إصبع عشر والزائدة لا تدخل ولكن فيها حكومة وهي التي يكون فيها الأرش.
2: يقول بعض الشباب يحجم بعضهم فإذا حدث شيء هل يضمن؟ هو ربما لا يكون يعني معروف بالحجامة لكن
3: على كل إن الحجام وغير الحجام كل من يعني أقدم على شيء وهو ليس يعني حاذقا فيه وليس من أهله فهو مثل المتطبب سواء حجام أو خاتم أو غير ذلك.
2: يقول إذا قتل مسلم كافرا خطأ هل عليه الدية؟
3: معلوم أن دية الكافر كما مر نصف دية المسلم دية الكافر نصف دية المسلم.
2: يقول أعمل بجهة حكومية وأصابني غضروف بالرقبة بسبب العمل فما حكم الدية؟
3: أصاب إيش؟
2: يقول وأصابني غضروف بالرقبة بسبب العمل.
3: والله إذا كان الإنسان يعني كون الإنسان يعمل وحصل له ضرر يعني ما يتحمله الذي يعمل عنده مثل إنسان يبني عمارة وسقط يعني العامل من العمارة ومات ما يضمنه صاحب العمارة. أقول ما يضمنه صاحب العمارة إذا حصل يعني أنه حصل له تضرر حصل له تأثر سواء يعني يعني جزئي أو كلي فإنه ليس على يعني المؤجر أو المستأجر الذي يعمل عنده ليس عنده لا يلزمه يعني مثل لو هلك وهو يحفر بئرا أو هلك وهو يبني عمارة وسقطت عليه البئر وانهدمت عليه البئر ومات أو سقط من العمارة ومات فإن صاحب البئر وصاحب العمارة لا يضمن شيئا.
2: يقول إذا كان القاتل لم يبلغ سن الرشد فكيف يعامل؟
3: ما فيه إلا الدية الذي قتل إذا كان يعني صغير غير مكلف فلا يقتل ولا يؤجل إلى أن يكبر لأنه في الوقت الذي حصل قتل غير مكلف.
2: يقول إن أعتى الناس على الله ثلاثة ما المراد أعتى؟
3: أعتى أشدهم عتوا وتكبرا على الله عز وجل.
2: يقول إنسان قتل شخصا خطأ ولكنه هذا القاتل هل لا يستطيع الصوم لمرض به ولا يملك الدية فماذا يفعل؟
3: القتل ليس فيه التخيير إلا بين أمرين وهما العتق والصيام ما فيه إطعام. الإطعام جاء في صيام الإفطار في رمضان وجاء في الظهار يعني التخيير بين أمور ثلاثة وأما القتل ما جاء التخيير إلا بين في أمرين اثنين وهما العتق إذا وجده أو تمكن منه وإذا لم يتمكن ينتقل إلى الصيام فلا يلزمه إطعام وإنما عليه أن يصوم.
2: يقول جمع من الإخوة الأشقاء قتل أحدهما الآخر فكيف يكون دفع الدية؟
3: يعني شقيقين قتل أحدهما الآخر والباقين ما قتلوا. فالقاتل يعني هذا يعني إذا كان متعمدا فإنه يقتص به يقتص منه يعني يحصل به القصاص لأنه لا يعني يمنع أو لا يمتنع القصاص إلا في حق الوالد كما سبق أن مر أنه لا يقاضي الوالد بولده لا يقاضي. وأما من سوى ذلك فإنه يقتل به فإنه يقتل به. وأما فيما يتعلق يعني يرجع إلى الورثة والورثة الذين يعني لهم حق الدية إذا تنازلوا يعني عن قتل يعني أخيهم فإن ذلك يعتبر تنازلهم ولكن الدية يعني لازمة له إلا إذا كان الورثة يعني تنازلوا عن الدية وأسقطوا يعني تنازلوا عن قصاص وعن الدية هذا شيء يرجع إليه.
2: يقول امرأة أسقطت جنينها قبل نفخ الروح فهل عليها دية سواء كان ذلك بأمر الزوج؟
3: متى قبل نفخ الروح؟
2: نعم
3: لا قبل نفخ الروح ما في دية يعني ولا يعتبر إنسان قبل أن تنفخ فيه الروح ولا يعتبر يعني وإذا سقط فإنه يعني لا يصلى عليه ويعتبر يعني شيئا فاسدا إذا إسقاطه قبل يعني نفخ الروح فيه لا شك أن هذا غير سائغ وتأثم إذا فعلت ذلك ولكن يعني لا ليس فيه دية لأنه يعني خرج دم فاسد أو قطعة من من من الدم. وأما الذي يعني يكون فيه الدية هو الذي يعني يكون قد نفخ فيه الروح فإذا أسقط فإن فيه الدية التي هي غرة عبد أو أمة كما سبق أن مر في الحديث.
2: يقول بارك الله فيكم اشتريت سيارة من أحد الأشخاص وكان هو قد اشتراها من البنك وعلى السيارة أقساط أنا أقوم بسداد هذه الأقساط هل أكون بذلك دخلت في الربا؟
3: والله لو سلمت أقول لو سلمت من الدخول يعني في هذا الأمر لكان خيرا لك يعني السيارات كثيرة تشتري شيئا ليس فيه شبهة ولا تحتاج إلى أن تسأل عنه.
2: رجل يعمل بمشروع إنتاجي وقد خصصت إدارة المشروع سكن له ولكن لم يقم بهذا السكن الآن تحصل على مسكن من حسابه الخاص وبدأت إدارة المشروع في دفع تعويض لأصحاب المساكن التابعة لها فهل له أن يأخذ هذا التعويض؟
3: والله إذا كان يعطون بدل سكن يعطون سكن أو بدل سكن يأخذ يعني إذا كان يعطون سكن أو بدل سكن يعني وأن هذا شيء مبذول لكل أحد. أما إذا كان قالوا يعني أنه لا أنهم لا يعطون إلا من لا يعني من لا سكن له وسواء يعطون سكن أو بدل سكن فهذا شيء يرجع إلى تنظيمهم واصطلاحهم.
2: يقول هل هذه المقولة صحيحة وهي أهل السنة هم أقرب الطوائف إلى الحق؟
3: كيف أهل السنة أقرب الطوائف؟ أهل السنة هم أهل الحق أهل السنة هم أهل الحق فكيف يكون أقرب إلى مين؟ يعني شيء غير موجود.
2: ما حكم قراءة القرآن الكريم أو تشغيل الراديو أثناء العمل والكلام أحيانا وقت تشغيل القرآن؟
3: هذا غلط يعني هذا فيه تشغيل القرآن واشتغال عن القرآن وإذا كان سيسمع يعني يفتح وإذا كان لا يسمع وإنما سيتكلم يغلق التسجيل ويتكلم. أما أن يكون مفتوح ويسمع وهو يعني يتكلم هذا غلط وإنما إن أراد أن يسمع يفتح وإن أراد يتكلم يغلق.
2: يقول رجل حج ووقف بعرفة ثم حصل له عذر ولم يطف للزيارة يعني طواف الفرض ثم بعد أيام طاف طواف الوداع ورجع إلى بلده طواف هل يقع طواف الوداع؟
3: لا ما يقع إلا إذا كان نوى إذا نوى الإفاضة والوداع يعني يقع يكفي يعني يغني. أما إذا كان ما نوى طواف إفاضة وإنما وداعا فقط، فطواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، وطواف الإفاضة باق يعني في ذمته، فعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة.
2: يقول: ما حكم الدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والوالدين كذلك في صلاة الجنازة بعد الدعاء للميت؟
3: المشروع أن يأتي بما ورد، المشروع بأن يأتي بالوارد.
2: يقول: رجل لا يستطيع التحكم في الوضوء في كل وقت بحيث يخرج منه الريح، فكلما توضأ خرج منه الريح، كيف يعمل؟
3: مثل الذي بيسلس البول، مثل الذي بيسلس البول، يعني يتوضأ عند دخول الوقت، والذي به سلس الريح يعني خروجها باستمرار فإنه يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره، يعني ما يحصل له بعد ذلك. اتقوا الله ما استطعتم.
2: إذا دخل الإنسان في المسجد ووجد الناس قد صلوا العصر، هل يأتي بالرواتب أي قبل أن يصلي العصر أو يصلي العصر مباشرة؟
3: أولا العصر ليس فيها رواتب، ولكن فيه سنة أن الإنسان يصلي أربع قبل العصر كما جاء في الحديث رحمه الله امرأة صلى قبل العصر أربع، وليست من الرواتب، لأن الرواتب 12 ليست منها الأربع قبل العصر، أربع قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر، هذه الرواتب التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقي فيها والمحافظ عليها. وأما تلك فإنها يعني أربع يعني مستحبة وليست راتبة، وإن أتى بالراتبة وما دام الناس صلوا وأتى بالراتبة فإنه لا بأس بذلك، وإن أتى بالفرض الذي فاته فإن الراتبة أو فإن هذه السنة التي جاءت عن سلم ليس بلازم الاتيان بها، لكن أتى بها ما في بأس.
2: هذا يسأل يقول: ما هو أفضل شرح لبلوغ المرام وأكثر فوائد؟
3: والله الشروح يعني كثيرة، يعني الشروح يعني كثيرة من المتقدمين والمتأخرين، كثيرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها يعني بعضها يعني يتميز على بعض يعني في بعض الأشياء، وبعضها يتميز في بعض الأشياء، فلا يقال إن يعني شرحا يعتبر أمثل من غيره من جميع الوجوه، لأنه يعني يكون في بعض الشروح يعني وفاء في جانب، وفي بعضها يعني أمور لا توجد يعني في ذلك الشرح الذي فيه وفاء يعني في بعض الجوانب. الحاصل أن الكتب أنها كثيرة، ولكن ولا أستطيع أن أقول يعني هذه بعينها، لأن الكتب المؤلفة يعني كثيرة، ولكن من أفيدها ومن أجمعها يعني من المتأخرين كتاب الشيخ البسام.
2: يقول: الدولة أعطت قروضا ربوية للمواطنين وأنا أشتغل عند بعضهم، فما حكم عملي عندهم كنجار؟
3: الدولة أعطت قروض؟
2: نعم ربوية للمواطنين وأنا أشتغل عندهم.
3: الإنسان إذا كان يعني دخل في معصية أو حصل له معصية لا يعني ذلك أنك يعني لا تشتغل له ولا تبني عنده ولا يعني تعمل له يعني باب، فأنت يعني أنت تعمل الشيء الذي يحتاج إليك فيه، ولا بأس بكونك تعمل له باب وقد يعني تعامل بالربا وصار عنده شيء من الربا، لا يمنع أنك تصنع له بابا وتأخذ الأجر عليه.
2: هذا أحسن. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: نحن شباب نريد منك نصيحة، نريد نعيش في بعض الدول التي فيها اضطرابات ومظاهرات، ما نصيحتكم لنا؟
3: أبد لا تشارك في هذه الاضطرابات والمظاهرات أبد، يعني استقم على طاعة الله واترك يعني هذه الأمور المنكرة.
2: هذا يقول: شخص دهس رجلا بالطريق السريع مع أن الطريق مشبك بسياج، هل عليه دية وصوم؟
3: أقول هذه يحتاج إلى يرجع فيها للقضاء، يرجع فيها للقضاء وإثبات يعني الحكم الواقع وشه، ويترتب على ذلك أنه يستحق أنه يعني يصوم أو لا يصوم، لأنه إذا كان يعني حصل منه خطأ وأن ذاك ليس متسبب الذي هو الذي جاء في الطريق، لأن هذه أمور ترجع إلى معرفة الواقع والحقيقة، لأن الإنسان إذا كان متسبب فهو يتحمل، وأما إذا كان غير متسبب وإنما شيء قاهر يعني لا علاقة له به، ومثل هذا يعني يعرف حقيقته بالرجوع إلى المحاكم ومعرفة من يكون مستحق، يعني من يكون مخطئا ومن يكون مصيبا.
2: يقول السائل حفظك الله، لماذا لم يذكر مقدار الدية في أعضاء أخرى؟
3: يعني هي الآن الأعضاء كلها يعني جاء ذكرها، جاء ذكر الرجلين وذكر الخصيتين وذكر الشفتين وذكر يعني كذلك مثلها اليدان يعني مثل الرجلين، و يعني الظاهر الحديث أن استوعب يعني ما كان يعني شيئا واحدا وما كان يعني مكررا.
2: أنا مثلا الحاج،
3: ها؟
2: مثلا الحواجب مثلا،
3: نعم هذه يعني يصير فيها الأرج كما هو معلوم، يعني مثل الأشياء التي ما جاءت التي يعني ليست يعني لها يعني شأن مثل هذه الأمور التي ذكرت في الحديث، هذه يكون فيها حكومة كما قالوا في كتب الفقه.
2: يقول أحسن الله إليك، هل يثبت أن في حلق اللحية أو الاعتداء عليها الدية؟
3: لا أدري.
2: ماذا لو لم يقطع الذكر كاملا، كيف تكون الدية؟
3: إذا كان أنها يعني ذهبت منفعته، ذهبت يعني فائدته، فيكون لا فرق بين يكون كاملا أو ناقصا، لكن إذا كان يعني شيئا يعني لا يؤثر وأنه يبقى وأنه يعني تبقى فائدته ويبقى الاستفادة منه، سواء فيما يتعلق بخروج البول أو فيما يتعلق بالجماع وما إلى ذلك، فهذا يكون فيه الأرش.
2: يقول ما المقصود بالصلب في ذكر الحديث؟
3: يعني الصلب اللي هو ظهر الإنسان، فقرات ظهر الإنسان، هذا هو الصلب، يخرج من بين الصلب والترائب.
2: إذا أتلف الجاني اللسان والعينين فهل عليه ديتان؟
3: لا عليه ديتان كل، يعني هذا الذي جاء من أن فيه دية، يعني أنه إذا تجمعت عدة ديات بأن أتلف أنواعا مما فيه الديات، ففي كل شيء فيه الدية يعني يكون فيه الدية، ولا تجمع عدة ديات.
2: يقول إذا كان حصل قتال أو هذه الأمور في بلد يقل فيها الإبل أو التعامل بها، فهل يكون بدلا من ذلك النقود؟
3: إيه نعم، يعني في النقود، يعني جاء في الحديث هذا نفس الحديث 1000 دينار، يعني على أهل الذهب 1000 دينار، ومعلوم أن هذا يعني وجود الإبل يعني هذا الزمان الآن ما فيه إلا النقود، ولهذا يرجع للعلماء بتقدير الدية يعني ويعمل بها.
2: وهذا يرجو، يقول نرجو التفصيل كيف تقدر الدية بالعمل عملة البلد حاليا
3: فيما يتعلق بالنسبة للعملة، يعني عندنا فيما يتعلق بالنصاب، أن نصاب الفضة عندنا 56 ريال من الفضة، وما يقابلها من العملة النقدية هي القيمة، فهذا هو النصاب، فمثلا 56 ريال من الفضة إذا كان سعرها لكل ريال من الفضة 10 ريالات من الورق يصير النصاب 560، يصير النصاب 560 وهكذا. والناس اللي في البلاد الأخرى يعني عليهم أن يكتبوا إلى الجهات العلمية ويسألونه ويستفتونهم في ذلك.
2: والآن الكلام على الدية ليست مقدرة بالإبل، فالآن الإبل لما ارتفع أسعارها صارت الآن الدية 300,000، فالرجوع إذن إلى حال الإبل، إذا غلت في بلد 100 من الإبل كم تقدر؟
3: وجاء ذكر الإبل وجاء ذكر الذهب أيضا. أقول مسائل الدية هذه مسائل عامة ليست خاصة، ففي هذه البلاد يرجع إلى الجهة العلمية التي يعني يناط بها يعني هذا التقدير للديات. وأما في البلاد الأخرى التي ليس فيها جهة علمية تقوم بهذه المهمة فيمكن أن يكتبوا وأن يطلبوا يعني من يعني الجهة العلمية هنا في المملكة يعني بيان الشيء الذي يعملون به.
2: يقول إذا كان الحديث ضعيفا لكن اشتهر الأخذ به عند أهل العلم هل هذا مسوغ للأخذ به والاحتجاج؟
3: يعني يعني ليس هناك ما دام أنه ليس هناك يعني شيء يعني محدد يعني في في في في, في هذا الموضوع. فبعض أهل العلم يعني قالوا أن شهرته وانتشاره وأخذ الناس به يدل على على على اعتباره. والحديث كما هو معلوم يعني لا يسلم من ضعف لكن كثيرا منه يعني جاء يعني أشياء تقويه وفيه أمور منها أجمع عليها وحكي الإجماع عليها وأنها محل إجماع.
2: إذا اختلف أولياء المقتول بعضهم عفى وبعضهم يريد الدية وبعضهم لا يقبل إلا القصاص ما العمل؟
3: العمل بأنه يؤخذ بقول من عفى يعني ولو كان واحدا فإنه إذا عفى واحد فإنه يعني يترك القصاص لحصول العفو من واحد وإنما يرجع بعد ذلك إلى الدية أو إلى ما يصطلحون عليه.
2: يقول هل القتل أي قتل المقتول بالرصاص يغني عن القتل بالسيف؟
3: نعم يغني يغني إذا كان أنه يعني فيه إزهاق النفس يعني بدون يعني ما يترتب عليه يعني ضرة يمكن.
2: يقول إذا خصى الولي أو السيد عبده فهل يكون عليه الدية؟
3: أصلا الدية من يدفعها لمن؟ أصلا هو ماله يعني العبد هو ملك لسيده فيدفع دية لمن؟ ما هناك أحد يستحق دية ومال العبد هو مال لسيده بل هو نفسه وماله هو نفسه مال وما في يده مال لسيده.
2: هل لأهل المجد عليه بالقتل غيلة أن يعفو عن القاتل؟
3: هذا يرجع إلى الإمام وإلى الوالي لأن كما عرفنا قد يكون يعني من المصلحة أنه لا يؤخذ بكلام أهل المقتول وأنه لا يكون قصاص وإنما يكون حد يعني مثل ما حصل في قصة اليهودي الذي رضى رأس جارية أو امرأة بين حجرين فأمر رسوله أن يرضى بين حجرين ولم يعني يذكر فيه أنه رجع إلى أهل المقتولة هل يعفون أو لا يعفون.
2: يقول إذا قتل المسلم معاهدا غيلة هل يقتص منه؟
3: يعني هذا يرجع إلى الإمام وإلى مصلحة يعني في ذلك وأنه إذا كان يترتب على ذلك التساهل والتهاون ورأى من المصلحة أنه يعزر أحدا ولو بالقتل لا بأس بذلك.
2: هل يقتص من الجاني إذا كان أحد أولياء المجني عليه صغيرا؟
3: إيش؟
2: إذا كان أحد أولياء المقتول لا زال صغير هل يقتص من الجاني؟
3: لا ما يقتص يعني وإنما ينتظر يعني حتى يعني يبلغ وحتى يحصل منه الموافقة على الاقتصاص أو وإن عفا سقط الاقتصاص.
2: كيف نعرف بأن هذا القصاص يقوم به ولي الأمر خاصة أو أن هذا يرجع فيه إلى أولياء الدم؟
3: ما يقال أن ولي الأمر يرجع له القصاص يرجع له الحد وإنما القصاص يكون يعني في حق أولياء المقتول
2: لعله يريد إقامة القصاص.
3: إيش؟
2: لعله يريد الإقامة إقامة الحد يعني متى نقول بأنه يرجع
3: الذي يقيمه الإمام سواء كان حدا أو قصاصا.
2: ذكرتم ما شاء الله لك أن بعض البلدان التي ليس فيها الشريعة إذا أمنت الفتنة ممكن يقيمه أولياء
3: نعم هذا أقول هذا مثلا إذا كان أنه حصل يعني أن واحد سلم نفسه وقال أنا يعني اقتلوني أو سامحوني ويعني أرادوا قتله وقتلوه ولا حصل يعني شيء يترتب على ذلك ما في بأس.
2: هو يريد الضابط هنا يقول متى يكون هذا الحد هذا لا يقيم إلا الإمام
3: هذا هو قلنا يعني حيث لا يترتب على ذلك مضرة وحتى يكون الحكم واضحا وأن يكون المجني عليه يعني معترف بالجناية، وأنه يعني يقول يعني إما اقتلوني أو خذوا الدية. نعم.
2: يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم: الذي يموت في المظاهرات وإطلاق النار العشوائي من يقوم بديته؟
3: لا أدري. يقول يعني سؤال العمل كله منكر والذي يترتب عليه منكر، لا أدري يعني إيش الحكم يعني.
2: يقول: امرأة حرضت رجلا على قتل زوجها وأخذت مسدسه خفية وسلمته للقاتل، فهل تقتل؟
3: لا ما تقتل، يقتل القاتل، وهذه يعني تحبس مثل ما يقال أن هذا متسبب وهذا مباشر، مثل قضية الذي أمسك وقتله يعني، فالرسول حكم بأن يقتل المباشر وأن يحبس المتسبب.
2: آخر يقول: من دفع نقودا لرجل لقتل رجل آخر فهل يقتل الدافع للنقود؟
3: لا ما يقتل، يقتل الذي باشر القتل، وهذا يعني يعزر بالتعزير الذي يراه القاضي.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله الصواب ووفقكم للحق. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
4: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
1: شذرات من محاضرات.
2: وجوب الأدب والاحترام في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد وفاته وعند قبره صلى الله عليه وسلم. فإن المسلم إذا جاء يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يستشعر حقه وتوقيره عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع صوته عند قبره ولا في مسجده صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر عمر على قوم رفعوا أصواتهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب احترام الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وغض الصوت عند قبره وعند السلام عليه. ومن أعظم ذلك أن لا يعمل شيء من الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا مما يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو العمل بسنته، السلام على الأموات، قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. فالمقصود بزيارته أو زيارة غيره من القبور إنما هو تذكر الآخرة، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء للأموات. أما أن يظن أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبر غيره إنما هو التوسل به أو التبرك بتربته أو التمسح بجدرانه أو قبره، أو أعظم من ذلك الاستغاثة به ودعاؤه من دون الله عز وجل، هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله عز وجل.
0: شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
1: شذرات من محاضرات.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: مسائل وقواعد فقهية.
4: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
3: مسائل وقواعد فقهية.
5: أما بالنظر للأموال المحرمة فمن ذلك الربا، فمن ذلك الربا، ولا فرق في ذلك بين ربا الفضل وربا النسيئة. ومما يؤسف له، ومما يؤسف له استساغة كثير من المواطنين الاقتراض من بعض البنوك التي تتعامل بالربا، يقترضون أمواله، يقترض 100,000 ويدفع له البنك 80,000، أي أن البنك يأخذ ربحه مقدما. وقد يضع الإنسان أمواله في البنوك الربوية ويأذن للبنكي بأن يشغلها بطريق الإقراض الربوي، لأن القرض يكون حسناً إذا لم يؤخذ عليه فائدة، ويكون قرضاً ربوياً إذا أخذ عليه فائدة، فكل قرض جر نفعاً فهو ربا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء، وقال في الذين يأكلون الربا يوم القيامة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني إذا نفخ في الصور وقاموا من قبورهم يقوم الواحد منهم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني فيه جنون، كما يتخبط المجنون. وذلك من أجل أن الناس يعلمون أن هؤلاء كانوا يتعاملون في الربا. فأنت يا عبد الله انظر، هل يدخل عليك كسب أو اقترضت قرضا ربويا وشغلته؟ لأن في بعض الناس يقترض مليون، مليونين، ثلاثة، عشرة، وذلك من أجل أن يشغلها تشغيلا تجاريا حتى يترتب عليها أرباح يستفيدها. هذه العقود الربوية هذه لم يأذن بها الله جل وعلا، فهي أسباب محرمة. جميع العقود الربوية أسباب محرمة، وعلى المسلم أن يتجنب هذه الأسباب، لأن الأموال المترتبة عليها وهي المسببات كما قال الله فيها: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا.
3: مسائل وقواعد فقهية.
4: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
3: مسائل وقواعد فقهية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
6: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
7: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
6: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني في آخر عقيدته، وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فما الدليل على تفضيل أبي بكر على عمر وتفضيل عمر على عثمان وتفضيل عثمان على علي؟ فإذا تبين ذلك فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضل أم لا؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة، وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك، فقال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر. وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب: يا أبت، من خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، أو ما تعرف؟ قلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. ويروى هذا عن علي بن أبي طالب من نحو 80 وجها، وأنه كان يقوله على منبر الكوفة، بل قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قول علي رضي الله عنه 80 سوطا. وكان سفيان يقول: من فضل عليا على أبي بكر فقد أجرى بالمهاجرين، وما أرى يصعد له إلى الله عمل وهو مقيم على ذلك. وفي الترمذي وغيره روي هذا التفضيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وقد استفاض في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من حديث أبي سعيد وابن عباس وجندب بن عبد الله وابن الزبير وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أنه قال على المنبر: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وهذا صريح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق المخالة لو كانت ممكنة من المخلوقين إلا أبا بكر، فعلم أنه لم يكن عنده أفضل منه ولا أحب إليه منه. وكذلك في الصحيح أنه قال عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وكذلك في الصحيح أنه قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي الصحيح عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تعني الموت، قال: فأتي أبا بكر. وفي السنن عنه أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وفي الصحيح أنه كان في سفر فقال: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وفي السنن عنه أنه قال: رأيت كأني

0: لأبي بكر فلم يجده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إني جئت إليكم فقلت إني رسول الله فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. قد تواتر في الصحيح والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس مرتين أو ثلاثا، حتى قال: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فهذا التخصيص والتكرير والتوكيد في تقديمه في الإمامة على سائر الصحابة مع حضور عمر وعثمان وعلي وغيرهم مما بين للأمة تقدمه عنده صلى الله عليه وسلم على غيره. وفي الصحيح أن جنازة عمر لما وضعت جاء علي بن أبي طالب يتخلل الصفوف ثم قال: لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا يبين ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه وذهابه. ولهذا قال مالك للرشيد لما قال له: يا أبا عبد الله، أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أمير المؤمنين، منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته. فقال: شفيتني يا مالك. وهذا يبين أنه كان لهما من اختصاصهما بصحبته ومؤازرتهما له على أمره ومباطنتهما مما يعلمه بالاضطرار كل من كان عالما بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وسيرته مع أصحابه. ولهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته وسنته وأخلاقه، وإنما ينفي هذا أو يقف فيه من لا يكون عالما بحقيقة أمور النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك، أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوبة تناقض هذه الأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم، فتوقف في الأمر أو رجح غير أبي بكر. وأما عثمان وعلي فهذه دون تلك، فإن هذه قد حصل فيها نزاع، فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا ثم رجع سفيان وغيره عن ذلك، وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، ولكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي، كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام، حتى إن هؤلاء تنازعوا في من يقدم عليا على عثمان، هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، قد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. والحجة في هذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي بعض الطرق يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ثم ذكر الشيخ رحمه الله اختيار أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر اختيار خليفة من بعده، وأنهم اختاروا عثمان رضي الله عنه وبايعوه، وقال: وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي. فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: أضواء على فتاوى العقيدة. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

0: الله بعلمه.
1: أنطوى على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: فضيلة الشيخ، كما نعلم بأن الأضحية توزع إلى ثلاثة أقسام، ثلث يتصدق به، وثلث يهدى، وثلث لأهل الميت، ولكن لتسعة من أبناء العم يقوم كل منهم بعمل أضحيته في المطبخ وتقديمها لجميع الإخوان دون أن نتصدق بثلث أو أن نهدي ثلث، فهل يجوز ذلك؟
9: الصدقة بالثلث من الأضحية ليست بواجبة، لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئا قليلا تتصدق به، والباقي لك أن تأكله، لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل. ثم إن الإهداء أو الصدقة إنما يكون في اللحم الني دون المطبوخ، وهذا سهل والحمد لله. إذا كان يوم العيد وضحيت فأرسل إلى الفقراء ما تيسر، وأهدي إلى جيرانك وأصدقائك ما تيسر، وكل الباقي سواء أكلته في يوم العيد أو في يوم العيد وأيام التشريق أو ادخرته إلى أكثر من ذلك.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: فقه الأدعية،
10: فقه الأدعية والأذكار.
0: الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، إن من الضوابط المهمة للدعاء أن يحذر المسلم أشد الحذر من الاعتداء فيه، والاعتداء هو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. يقول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فأرشد تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة عباده إلى دعائه، إلى دعائه الذي هو صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، ثم نهاهم سبحانه في هذا السياق الكريم عن الاعتداء بإخباره أنه لا يحب المعتدين. فدل ذلك على أن الاعتداء مكروه له، مسخوط عنده، لا يحب فاعله، ومن لا يحبه الله فأي خير يناله وأي فضل يؤمله. ثم إن النهي عن الاعتداء في الآية وإن كان عاما يشمل كل نوع من الاعتداء، إلا أنه لمجيئه عقب الأمر بالدعاء يدل دلالة خاصة على المنع من الاعتداء في الدعاء والتحذير منه، وبيان أن الدعاء المشتمل على الاعتداء لا يحبه الله من عباده ولا يرضاه لهم. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين، قال: في الدعاء ولا في غيره. وعن قتادة في معنى الآية قال: تعلموا أن في بعض الدعاء اعتداء، فاجتنبوا العدوان والاعتداء إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. وعن الربيع في معنى الآية قال: إياك أن تسأل ربك أمرا قد نهيت عنه أو ما ينبغي لك. وعن ابن جريج في الآية قال: إن من الدعاء اعتداء، يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. أيها الإخوة المستمعون، لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من الأمة من سيقع في الاعتداء في الدعاء، وهو صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بذلك أخبر به محذرا منه، ناهيا عنه، مبينا لخطره. وهذا من تمام وكمال نصحه لأمته صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه سيكون قوم من أمته يعتدون في الدعاء، ناهيا عن ذلك، وليكون المسلمون في حيطة وحذر من الوقوع في شيء منه. ولا سبيل أيها الإخوة إلى السلامة من ذلك إلا بلزوم السنة واقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عنه أنه قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المستمعون، إن الاعتداء في الدعاء باب واسع ومهيع فج، إذ هو كما تقدم تعريفه في صدر هذه الحلقة تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. وعلى هذا فكل مخالفة للسنة ومفارقة للهدي النبوي الكريم في الدعاء يعد اعتداء. ومن المعلوم أيها الإخوة أن المخالفات متنوعة وكثيرة لا يجمعها نوع واحد، ثم هي أيضا متفاوتة في خطورتها، فمن الاعتداء ما قد يبلغ حد الكفر، ومنها ما هو دون ذلك. فمن اعتدى في دعائه بأن دعا غير الله، أو سأله، أو طلب منه كشف ضره، أو جلب نفعه، أو شفاء مرضه، أو نحو ذلك، فقد وقع في أعظم أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدها خطرا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وحاصل كلام المفسرين في معنى هذه الآية أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومعنى الاستفهام في الآية إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله ودعاه، حيث يترك دعاء السميع المجيب القدير سبحانه ويدعو من دونه الضعيف العاجز الذي لا قدرة له على الاستجابة، كما قال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهذا أخطر أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدها ضررا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا، فإن أعظم العدوان الشرك، وهو وضع العبادة في غير موضعها، فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين، انتهى. ثم إنه رحمه الله قد ذكر أن الاعتداء في الدعاء يشمل أمورا عديدة، كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك، أو كالذي يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات، أو كالذي يسأل ما لا يفعله الله، مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب، أو يسأله بأن يطلعه على غيبه، أو أن يجعله من المعصومين، أو أن يهب له ولدا من غير زوجة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. وفسر الاعتداء أيضا برفع الصوت في الدعاء، كما قال ابن جريج رحمه الله: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. وكذلك من العدوان في الدعاء أن يدعو الله غير متضرع، بل دعاء هذا يكون كالمستغني المدلي على ربه. ومن الاعتداء أيضا في الدعاء أن يعبده بما لم يشرع، وأن يثني عليه بما لم يثني به على نفسه ولا أذن فيه، إلى غير ذلك من أنواع الاعتداء في الدعاء، وهي كثيرة جدا. نرجو الله الكريم العافية منها والسلامة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فقه الأدعية والأذكار.

0: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
1: فقه الأدعية والأذكار.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم. رواه أبو داود. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل، يحسن الركوع والخشوع، ثم استغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. قوله لاستهموا أي لاقترعوا، والتهجير التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه، وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أتبع أي أحيل.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: جالسا فيه، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. تستمعون لخطبة بعنوان ضبط النفس ووسائل تحقيقه لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخلاق العليم، المدبر الحكيم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا سرًا وعلانية. قال الله جل وعز: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الناس، لقد خلق الله تعالى الإنسان ووهبه العقل وأودع فيه النفس وألهمها الرشد. قال الله جل وعز: ونفس وما سواها، فخلقها سبحانه وتعالى سوية مستقيمة على الفطرة القويمة. قاله الإمام ابن كثير في تفسيره: وركب الله جل وعلا في النفس دواعي الخير ونوازع الشر، فقال جل في علاه: فألهمها فجورها وتقواها. قال عبد الله بن عباس الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما، أي بيّن لها الخير والشر، ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره. يقول الله جل وعلا: وهديناه النجدين فقد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله.

الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. ذكره الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم. أيها الناس، يقول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى هو ما تميل إليه النفوس من حلال أو حرام، والذي يخاف ربه يقصر هواه على ما أباحه الله وأحله له، ويبتعد عما يثير النفس من غضب وطمع وحقد. قال قائلهم: والنفس كالطفل إن تلهمه شب على على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. عباد الله، أيها المؤمنون، قد دعانا الشرع المطهر إلى ضبط النفس والإمساك بزمامها، فلا نطلق لها العنان حتى في حين غيظها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. وتلك يا رعاكم الله هي القوة الحقيقية للمرء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أخرجه الشيخان في الصحيحين. فالقوي من ملك نفسه عند ثوران غضبه حتى تهدأ، وله بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق، على رؤوس الخلائق يوم القيامة، حتى يخيره من الحور العين ما شاء. أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. فيا فوز من كظم غيظه وضبط نفسه وترك غضبه وعمل بوصية النبي الكريم المشفق عليه الصلاة والسلام على أمته. فقد أخرج البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. أيها المؤمنون، قد مدح الله جل وعلا الذين كظموا ويقضمون غيظهم وتحكموا في غضبهم وضبطوا أنفسهم. قال الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي الذين إذا ثار بهم الغيظ كتموه فلم يعملوه وعفوا عمن أساء إليهم. قاله الإمام ابن كثير في التفسير. أيها الناس، لأهمية ضبط النفس، لأهمية ضبط النفس، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يوصون الناس به. فقد جاء رجل إلى سلمان رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب، وإنه ليغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت. فيا لها من نصيحة عظيمة، إذ إن النفس لو تركت عند الغضب لوقعت في كثير من الأفعال والأقوال التي يندم عليها الغضبان. وقد جاء في القرآن الكريم قصة أخوين، أحدهما أطلق لنفسه عنان شرورها وأرخى لها زمام حقدها وغضبها، والآخر ضبط نفسه وحجمها وألجمها، فلم يكن للشيطان عليه من سبيل.

0: وكانت النتيجة كما قال الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، حيث حمله الحقد والغضب على قتل أخيه فأصبح من الخاسرين. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. ثم قال رحمه الله: هذه الأربع هي مبدأ الشر كله، ذكره الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم. أيها المصلون، من وسائل ضبط النفس البعد عن الجدال والمراء وكف اللسان عن الأذى والانتهاء عن الاستهزاء بالآخرين والسخرية منهم واجتناب الكذب والغيبة والنميمة. فما أجمل أن نعود ألسنتنا على قول الخير فنرد على الشيطان كيده ونغلق عليه منافذه وطرقه. قال الله جل في علاه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وكذلك يا رعاكم الله، ترويض النفس من وسائل ضبط النفس، ترويض النفس على التواضع والحلم والشفقة على الآخرين والإحساس بهم واستشعار قدرة الله جل جلاله ومعرفة فضل الناس ومكاناتهم. جاء في سير أعلام النبلاء أن الأحنف بن قيس قال: ما نازعني أحد إلا أخذت بأمور، إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، أي ترفعت عنه، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. أيها الناس، ما أحسن أن نقابل الإساءة بالإحسان. قال الله جل في علاه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فضبط النفس وتهذيبها وإلجامها بلجام الحلم والحكمة يجعل شخصية المرء معتدلة، مقرة بنعم الله وفضله، مقتدية بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون لها الأثر الطيب والسلوك الحسن في التعامل مع الأسرة والأفراد والمجتمع والزملاء في العمل ومع الناس جميعا، فيحافظ المرء على الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية وينشر الخير والتآلف بالحق وعلى الحق والمودة بين أفراد المجتمع المسلم. أيها المصلون، لضبط النفس فوائد جليلة، جليلة القدر، عظيمة الأجر، وهي من علامات الحكمة وصواب الرأي ورجاحة العقل. قال معاوية رضي الله تعالى عنه: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله. وقيل لأحد حكماء العرب وهو عمرو بن الأهتم: أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهله بحلمه. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الحلم. كما أن لضبط النفس أثره المشهود في المجتمع، فيعزز التماسك والترابط والمودة والمحبة على الحق. فهل نحن يا رعاكم الله من الذين يضبطون أنفسهم فيتدبرون عواقب أقوالهم وأفعالهم فينظرون ويتأملون هل تنفعهم تلك الاندفاعات أم تضرهم، ولا يندفعون وراء انفعالاتهم في مواقف الغضب والجدال والخصام فيقول خيرا فيغنموا أو يصمتوا فيسلموا. قال الإمام سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه: رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخذ بلسانه وهو يقول: يا لسان قل خيرا تغنم أو اصمت تسلم قبل أن تندم. أخرجه الإمام وكيع في كتاب الزهد والإمام أحمد في فضائل الصحابة. فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان بعباده غفورا رحيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أيها المؤمنون، فإن الله جل وعلا أمرنا أن ننتقي من الأقوال خيرها ومن العبارات أطيبها. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، أي قولوا لهم خيرا، وذلك بالقول الحسن والكلام الطيب المبارك. قد أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قول الخير في كل الأحوال والأوقات، وربط ذلك عليه الصلاة والسلام بالإيمان بالله واليوم الآخر. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالمرء إذا أراد أن يقول قولا فليتفكر فيه قبل أن ينطق به، فإن علم أن قوله يؤدي إلى خير عظيم فليتكلم به، وإن كان غير ذلك فالسلامة في السكوت والنجاة في الصمات. ومن المواقف التي يستحب فيها قول الخير عند تحدث المرء مع الأبوين من الأم والأبي. قال الله جل وعلا: وقل لهما قولا كريما، أي جميلا لينا لطيفا كأحسن ما تجد من القول، مع أدب جم وتوقير وتعظيم وتواضع لهما وإحسان إليهما. كذلك أيها المؤمنون، نستذكر الطيب من القول عند زيارة المريض. فقد أخرج مسلم في الصحيح عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت رضي الله عنها: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. من المواقف التي يستحب فيها قول الخير أيضا عند الإصلاح بين الناس، يقول المرء خيرا حتى يتسامح المختلفون وتهدأ النفوس وتتصافى القلوب. وإن استشعار المؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا يعطيه حسا إيمانيا يصل به إلى مراقبة الله الدائمة في جميع أقواله وأفعاله، فلا يقول إلا خيرا، فتفتح له بإذن الله أبواب الخيرات ويزداد من الحسنات. لأن قول الخير يا رعاكم الله من أفضل الصدقات. بهذا نطق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال: الكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، ويعظم القول بعظم منزلة قائله، فالعلماء فقول العلماء له تأثيره، فهم يقولون الخير ويظهرونه للناس، وكذلك خطبة الجمعة تحمل معنى الخير وتذكر المستمعين بالمعاني العظيمة للدين المبارك العظيم. والمعلم يوجه طلابه وتلامذته إلى قول الخير وفعله، وهو أسوتهم قولا وعملا في المجتمع. وإن الرجل مع زوجته ومع أهل بيته وأولاده يختار من الأقوال أحسنها ومن الألفاظ أعذبها. فالموفق من استحضر مسؤوليته عند كلامه والتزم بحسن أقواله ليغلق على الشيطان أبوابه ويفسد عليه أفعاله التي توقع بين الناس. يقول الحق جل جلاله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أيها الناس، أتدرون ما خطورة القول؟ إن من استشعر أمانة القول وخطر القول أمسك لسانه وتأمل في أقواله. فما الأقوال إلا شهادة لك أو عليك. قال الله جل وعلا: ستكتب شهادتهم ويسألون. فيا فوز من أحسن الجواب بين يدي ربه بالتزامه الخير في أقواله وشهادته، فإن لقول الخير ثمرات جليلة ومنافع كثيرة. فبالقول السديد تحل المشكلات وتذوب العداوات وترفع الخصومات وتقوى الصلات والعلاقات وتثبت المودة في القلوب والمحبة في النفوس ويتعزز الترابط المجتمعي ويفوز به الإنسان فوزا عظيما. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالله تعالى أمر المؤمنين أن يقولوا قولا سديدا مستقيما نافعا، ووعدهم جل وعز أن يثيبهم عليه بأن يوفقهم للأعمال الصالحة وأن يغفر لهم فيكونوا من الفائزين بجنات النعيم. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أخرجه الأئمة أحمد والترمذي وحسنه العلامة الألباني. أي تكلم بكلام طيب وخاطب الناس بلين ولطف وتجنب الغلظة في القول. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا سيئها لا يجنبنا سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا والمؤمنين في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل اللهم السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل اللهم السماء علينا مدرارا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
1: كنتم تستمعون لخطبة بعنوان ضبط النفس ووسائل تحقيقه، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
3: أنا بليت بزوج مقصر في حقوقي الخاصة والعامة، لعلكم سماحة الشيخ عبد العزيز تذكرون له الحقوق إن كان يسمع بإذن الله تعالى.
4: يا أخي، يا أخي الزوج، تشكو زوجتك منك من قلة العناية بها، وأنك مضيق عليها في مأكلها وملبسها ومشربها، وأنك لم تقم بالحق الواجب عليك نحوها. هذا يا أخي من خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فمن مسؤوليتك الإنفاق عليها والإحسان إليها والتعامل معها بالمعروف. فالنفقة على الزوجة والأولاد هي خير النفقات وأفضلها وأكملها، لأن هذه أمور واجبة. قال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف. قال: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فيا أيها الزوج الكريم، اتق الله بامرأتك، أحسن إليها، أحسن عشرتها، أحسن التعامل معها، أنفق عليها بالمعروف والله مغنيك. احمد الله أن كانت زوجة تلجأ إليك بعد الله، والمنادى لها بعد الله ثقتها بك واطمن إليك، فاحمد الله على هذه النعمة. إذن فالواجب أن تشكر الله عليها، وأن تعاملها بالمعروف، وأن تحسن إليها، وأن تنفق عليها، وأن تجود بالإحسان إليها، وأن لا تترك تتطلع إلى ما بأيدي الآخرين، وأنت قادر على الإنفاق عليها. عار عليك أن يحسن الناس بامرأتك، وأنت قادر على الإحسان إليها. عار عليك أن يمدوا صدقاتهم، وأنت غني قادر. عار عليك ذلك. فالواجب وجه تقوى الله وملاح ذلك والإحسان المرأة وبذل المعروف معها.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
5: فإني قريب.
6: وإذا

0: فإني قريب.
1: ومن الأحوال التي يكون فيها المسلم حري بالقبول وإجابة الدعاء في الصلاة عندما يقف العبد بين يدي الله خاشعا خاضعا متذللا منيبا، ولا سيما حال السجود، فإن العبد في سجوده يكون قريبا من ربه، فينبغي في هذه الحال أن يكثر من دعاء الله وسؤاله ومناجاته لعظم قربه فيها من الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم. وكذلك أيها الإخوة، يتحرى الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام بعد الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. وروى الترمذي والنسائي وغيرهما عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي. ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع رسول الله رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع تجب وسل تعطى. أيها الإخوة المستمعون، ومن الأحوال التي يكون فيها المسلم حري بالقبول وإجابة الدعاء دعوته عندما يكون صائما ولا سيما عند فطره. فقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وروى ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وكذلك أيها الإخوة، عندما يكون المسلم متلبسا بإحرامه قاصدا بيت ربه يريد الحج أو العمرة، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. روى ابن ماجه في سننه وغيره بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وأفضل ما يكون الدعاء للحاج يوم عرفة، فهو يوم إجابة الدعوات وإقالة العثرات وتفريج الكربات وإغاثة الملهوفين. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذ في هذا اليوم المبارك يغشى الناس من الإيمان والطمأنينة والخشوع والخضوع ما يكون سببا لقبول دعواتهم وإقالة عثراتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه. انتهى. وفي الحج أيها الإخوة المستمعون أمكنة خاصة ينبغي للمسلم أن يقف بها ويتحرى فيها الدعاء، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه أنه كان يقف فيها ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل، وهي بالأخص ستة أماكن: في عرفة كما تقدم، وفي المشعر الحرام كما قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، رواه مسلم في صحيحه. وكذلك على الصفا والمروة، لما ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وكذلك بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى، لما ثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا يدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
0: فإني قريب.

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
3: السحر نوعان. النوع الأول سحر الشياطين الذي يكون بالاستعانة بهم والتعوذ بهم والتجاء إليهم، وهذا كفر لا شك فيه. والثاني سحر بالأدوية والأوراق والأشجار وما أشبه ذلك مما لا علاقة للشياطين به، فهذا لا يصل إلى حد الكفر، لكنه محرم تحريما شديدا لما يحصل فيه من الأذية والضرر على الغير. وإذا ثبت السحر على شخص فإن كان من النوع الأول فإنه يقتل كفرا وردة، وإن كان من النوع الثاني فإنه يقتل اتقاء شره وأذيته على المسلمين.
2: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
2: فائدة في دقيقة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
10: قال ما حكم رد السلام بلفظ وعليكم أفضل السلام؟ هذا ليس من السنة. إيش أفضل من السلام؟ إذا سلم عليك، قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أجر من قال السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صحيح؟ إيش عندك أفضل من هذا؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نبتدع ألفاظا من عند أنفسنا، لا نبتدع ألفاظا من عند أنفسنا، فسلم ورد السلام على السنة. وقف.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: قال المشركون يا محمد انعت لنا ربك، يعني صفه لنا، فأنزل الله هذه الصورة.

0: أحد.
1: هذه السورة مع قلة آياتها فإن الله عظم شأنها فصارت تعدل ثلث القرآن لأنها مخلصة في وصف الله عز وجل، فهي مشتملة على صفة الرب. قال المشركون: يا محمد انعت لنا ربك، يعني صفه لنا، فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية أمر عليهم رجلا منهم فصار يصلي بهم ويختم دائما بسورة الإخلاص، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لماذا كان يفعل ذلك؟ فسألوه قال: لأنها صفة الرب وأنا أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه بأن حبه إياها أدخله جنة، لأنه أحب ما يحب الله. فلذا ينبغي للمسلم أن يكثر من قراءتها، وشرعت قراءتها في كثير من المواضع، في سنة المغرب وفي سنة الصبح مع الكافرون وفي سنة الطواف، فلها فضل إذن عظيم مع سهولة حفظها وقراءتها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.
3: أحد يعني واحد فرد في ربوبيته، فهو الخالق لكل شيء والمدبر له والمتصرف فيه، وما كان من فعل الملائكة عليهم الصلاة والسلام في تصريف بعض الأمور من الكون فهو بأمره عز وجل. قل هو الله أحد، وهو معبود جميع الخلائق، المعبود وحده. قل هو الله أحد، وهو أحد في صفاته وأسمائه، فما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الرب جل وعلا وصفاته وجب الإيمان به، وأنه حق على حقيقته، يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة. وفي التنزيل الكريم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر سبحانه وتعالى أنه هو المستحق وحده للعبادة، لأنه ذو الكمال والجمال والجلال والقدرة التي لا تدانيها قدرة، فهو خالق كل شيء ومعبوده وربه ومليكه والمتصرف فيه والمدبر لأحواله شؤونه.
2: الله الصمد.
4: الله الصمد مبتدا وخبر، لا يقول قائل إن الصمد صفة للفظ الجلالة، لأن المقصود الإخبار عن الرب عز وجل بأنه الصمد. فما معنى الصمد؟ هي تفاسير كثيرة، لكن أشملها وأعمها أنه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فهو صمد كامل لا يحتاج إلى طعام ولا شراب ولا غير ذلك، وهو كذلك صمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الخلائق تصمد إلى الله في حوائجها، كل الخلائق تصمد إلى الله في حوائجها. إذا اضطر المشركون في قاع البحر وأمواج البحر إلى من يتجهون؟ إلى الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، حتى الحيوان يلجأ إلى ربه، تسبح له السماوات السبع والأرض الله أكبر ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما من شيء إلا يسبح بحمد الله، تعظيما لله عز وجل، تعظيما له سبحانه وتعالى، وتقديسا وتنزيها عما لا يليق به سبحانه وتعالى كل شيء. طيب لو سألنا سائل: هل الأحجار تسبح الله؟ ما هي الآية؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذن الصمد أحسن ما قيل في تفسيرها وأجمعه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته تبارك وتعالى.
2: لم يلد ولم يولد.
0: لم يلد فيها رد على اليهود ورد على النصارى ورد على المشركين. لم يلد رد على اليهود حيث قالوا عزير ابن الله، يقول الله جل وعلا لم يلد لا ولد له. رد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله تعالى الله. رد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله تعالى الله. فهو رد على جميع الطوائف الضالة في قوله لم يلد ولم يولد. فهو جل وعلا ما نشأ ووجد بعد أن لم يكن، فهو الكائن في الأزل. قال العلماء قدم نفي الولد على نفي الوالد، والوالد متقدم على الولد، وإنما نفي الولد أولا للأهمية. كيف للأهمية؟ لأنه ما قال أحد من الطوائف بأن لله والد تعالى الله، ما قالوا عنه ذلك، وإنما الطوائف قالت لله ولد. اليهود قالوا والنصارى قالوا والمشركون قالوا، فرد الله جل وعلا على الجميع بقوله تعالى لم يلد ولم يولد تكميل، لأنه جل وعلا هو الأول أزلا بلا ابتداء، وهو الآخر بلا انتهاء جل وعلا. فهو لم يلد يعني لا فرع له، لأن الفرع يحكي الأصل يحكي الأول، لا ولد له ولا والد جل وعلا.
2: ولم يكن له كفوا أحد.
5: ولم يكن له كفوا، والكفو هو الشبيه والمماثل والعديل أو العدل. فالله ليس له كفوا يكافيه ويساويه ويماثله يعادله سبحانه وتعالى. هذا فيه رد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، كما أن السورة أيضا فيها الرد على المعطلة الذين يعطلون الله من صفاته. فهو الأحد الصمد، ففيه رد على المعطلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل. ولهذا قال الصحابي للرسول إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فيها رد على المعطلة الذين ينفون الصفات عن الله جل وعلا. ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. هل تعلم له سميا أي من يساميه ويشابهه؟ لا، لا أحد، لا أحد يسامي الله ويشابه الله جل وعلا.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.

0: ما هي الأمانة؟
1: كلما أؤتمنت عليه، سواء ائتمنك الله عليه من توحيده وإخلاص الدين له وأداء الصلوات والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصل الرحم وإكرام الجار والصدق في بيعك وشرائك، فكل هذه أمانة، أو الأعمال وكلك أداؤها يجب أن تؤديها، أو الأموال التي يطلب منك حفظها يجب أن تحفظها وأن تعتني بها. فكلما أؤتمنت عليه من أمانة في كل المجالات يجب العناية بالأمانة وحفظها.
0: نعم، بالنسبة للمسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، كيف يحقق ذلك بارك الله فيكم؟
1: يحققه إذا أمسك لسانه عن عرض الناس، وصانه عن الطعن في الناس ونقدهم وعيبهم، صانه من هذه الأمور كلها ومن القبائح والرذائل، وحفظ وصان يده من أن تمتد إلى ضرب الناس أو إتلاف أموالهم ونحو ذلك، أو عبقته والعياذ بالله. فالمسلم سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالناس يؤتون على دمائهم، لا يخشون منه اعتداء الدماء ولا على الأموال، ولا يخشون من يده ولا من لسانه، فهو مهذب القول مؤدب في الأفعال كلها، هكذا المسلم حقا.
2: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب. بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان العقيدة الصحيحة وتاريخها لفضيلة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحضور أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فحديثي معكم
3: ليس بحديث جديد على الحضور ولكنه حديث في موضوع معروف يعرفه كل مسلم إلا أنه يستحق أن يتحدث عنه ويتكرر الكلام فيه، ألا وهو العقيدة الإسلامية ومكانتها ومنزلتها وتاريخها. قد يظن الظان بأن العقيدة أو دراستها والاهتمام بها أمر لا يستحق كل هذا الاهتمام لأنه معروف المسلمون كلهم على عقيدة، لماذا الحديث حول العقيدة؟ قد يرد هذا السؤال وقد ورد، بل بالغ بعضهم حتى قيل بالنسبة للمسلمين لا حاجة إلى دراسة العقيدة وإنما يدرس العقيدة غير المسلمين أو بعض المسلمين المنحرفين، وأما المسلمون الملتزمون المتمسكون ليسوا بحاجة إلى دراسة العقيدة. ولماذا كل هذا الاهتمام بالعقيدة؟ وردت أسئلة كثيرة في هذا المعنى وأجبنا عليها في وقتها، وهذا التساؤل وما نلمس في الجو من نوع من الجفوة من بعض الناس حول العقيدة والذي حملني على أن أتحدث إلى الحضور في هذا الموضوع. لفظة العقيدة لفظة عربية ينبغي معرفة معناها لغة وشرعا. العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد وهو الربط والحزم. يطلق هذا اللفظ على الحزم والربط في الأمور الحسية كعقد الحبال، وتطلق اللفظة على العقود المعنوية كعقد البيع وعقد النكاح وغير ذلك. المعنى اللغوي دائما أوسع من المعنى الاصطلاحي. من هذا المعنى اللغوي العام نأخذ تعريف العقيدة في الاصطلاح الشرعي، وهو تصميم القلب والاعتقاد الجازم في المطالب الإلهية وفي النبوات وفي أمور المعاد، أي إن العقيدة عنصر من عناصر الإيمان الثلاثة، وكل طالب علم يعلم إن الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة يتألف من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. اعتقاد القلب يعني العقيدة، الإيمان بالله بربوبيته بألوهيته وبأسمائه وصفاته وبكلامه، والإيمان بملائكته، والإيمان بالأنبياء وبمعجزاتهم وما جاءوا به من عند الله، والإيمان بالبعث بعد الموت حتى تنتهي الخلائق إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا أهم ما يطلق عليه العقيدة. العقيدة كما وصفنا جزء من الإيمان، ولا يشك مسلم أنه يجب الاهتمام بتقوية الإيمان وبزيادة الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى. لهذا حرص المسلمون الأولون، وخصوصا بعد أن دخل في باب العقيدة كثير من الاصطلاحات من علماء الكلام واصطلاحات الملاحدة واصطلاحات الفلاسفة، دخلت كثير من الاصطلاحات في باب العقيدة وشوشت على أصحاب العقيدة، وربما حاولت في بعض أطوار العقيدة القضاء عليها بعض المصطلحات الحديثة التي تجددت في العصر العباسي. من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا اهتم المسلمون كل الاهتمام بدراسة العقيدة، ولكن منهم من وفق دراسة هذا العلم على منهج السلف الصالح، وهي العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة رأسا، ليس فيها آراء، ليس فيها فلسفة، ليس فيها شيء من مصطلحات المنطقيين، ولكنها عقيدة صافية مأخوذة عن الكتاب والسنة رأسا. هذه العقيدة هي التي يعرفها المسلمون الأولون. أما السلف الأول من الصحابة والتابعين كانت عقيدتهم تؤخذ من المصحف رأسا، ليس لديهم كتب مؤلفة باسم كتب العقيدة، بل إن المصحف الشريف كان كتاب عقيدة وكتاب عبادة وكتاب أحكام وكتاب سياسة وكتاب أخلاق وكتاب كل شيء، مشروحا بالسنة الصحيحة، لأن القوم كانوا بعافية تامة من الفتن والمحن التي وقعت فيما بعد. فأدركت بعض السلفيين التابعين للسلف الأول في عهد العباسيين كما أشرنا، وقعت فتن وبلاء على المسلمين بصفة خاصة على علماء السنة وفقهاء الأمة، في مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل الذي صبر وتجلد وثبته الله في ذلك الامتحان حتى نال عند من يعرفه ويعرف مكانته ويعرف ثباته، نال لقب إمام أهل السنة والجماعة. من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا حصل الاهتمام كما قلت بدراسة العقيدة، فألفت بعد ذلك كتب في العقيدة، وذلك يعني أن هذه الكتب المؤلفة في العقيدة من كتب ابن حنبل ومن بعده إلى وقتنا هذا كتب دفاعية، لأنها مع بيان العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة، وهي تناقش وترد شبه أهل الكلام وشبه الملاحدة. فإذا كان الأمر كذلك، إن الاهتمام بالعقيدة في وقتنا هذا أمس، ونحن أحوج ما نكون اليوم بالاهتمام بالعقيدة الإسلامية وتحقيقها ومعرفة تاريخها ومعرفة أطوارها وما جرى على أصحابها، نحن بحاجة ماسة إلى هذا، وهذا هو الذي جعل الجامعة الإسلامية تهتم كل الاهتمام بالعقيدة الإسلامية، فقررت دراسة العقيدة في جميع كلياتها بخلاف الجامعات الأخرى لا تدرس العقيدة سواء كانت على منهج السلف أو على منهج الخلف إلا في كلية معينة تعرف بكلية أصول الدين والدعوة. وأما في جامعتنا المباركة هذه تدرس العقيدة في جميع كلياتها حتى في كلية اللغة العربية. وقد يستغرب بعض الناس دراسة العقيدة في كلية اللغة، ولا غرابة، ولكن كما يقال من جهل شيئا عادا. الذين يحطون من مكانة العقيدة ويرون إن الاهتمام بها طرف من المعرفة ولا حاجة لهذا التعمق ولهذا الاهتمام ولا حاجة لإقرارها ودراستها حتى في كلية اللغة، هؤلاء لم يتذوقوا فقه العقيدة، للعقيدة فقه. لذلك سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله الكتيب الصغير الذي كتبه في أصول الدين سماه الفقه الأكبر. هذه العقيدة التي نتحدث عنها هي العقيدة المأخوذة كما قلنا رأساً من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس فيها آراء الرجال. إذا أردنا أن نعرف أو أن نشير إلى شيء من تاريخ العقيدة فتاريخها ضارب في أعماق الدهور والعصور، إذ ما من نبي بعث إلا ودعا قومه إلى العقيدة وافتتح دعوته بالتوحيد، بتوحيد العبادة الذي هو الأساس، لأن الأقوام كلهم إنما خاصموا أنبياءهم وعارضوهم في جزء مهم من العقيدة في توحيد العبادة. لذلك تاريخها ليس حديثا كما يظن بعض الناس، ظن بعضهم إن العقيدة السلفية من وضع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أشارت إلى هذا المعنى كتاب يسمى الموسوعة، موسوعة ندوة الشباب، زعم الكاتب الذي لم يذكر اسمه بأن العقيدة السلفية هي الوهابية ومؤسسها محمد بن عبد الوهاب، وبهذا يعلن مؤلف الكتاب عن جهله لتاريخ العقيدة. ما قام به أحمد بن حنبل وما قام به أحمد بن تيمية وما قام به الإمام محمد بن عبد الوهاب كل ذلك تجديد فقط، وليس بإنشاء وليس بتأثير، ولكن الله كلما يضعف الإيمان في قلوب الناس وتضعف معرفة العقيدة وتكثر الفتن ويعرض الناس عن العقيدة يقيد الله من يجدد هذه العقيدة لهذه الأمة. هذا ما فعله هؤلاء الأئمة الذين أشرنا إليهم، وإلا فإن العقيدة تاريخها راجع في أعماق العصور والدهور كما قلت، بل إلى يوم أن بدأت الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ببعث أو بإرسال أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، بعد أن وقع الشرك في قوم. لذلك فلنعرف إن العقيدة عقيدة جميع الرسل وأممهم، لأن دين الأنبياء واحد. فإذا تركنا واستحسننا أن نترك النفوض في التاريخ القديم للعقيدة لنأتي إلى ما تمس الحاجة إليه الآن، نعرف كيف تفرقت الأمة ومتى بدأ هذا التفرق في العقيدة وفي السياسة وفي الاتجاه. بدأ التفرق أول ما بدأ في أواخر عهد الصحابة حيث خرجت الخوارج على علي بن أبي طالب وتشيعت الشيعة وظهرت القدرية، ولكن سلفنا الصالح كان موقفهم من هذه الفرق والأحزاب موقفا حازما صلبا، لم يتهاونوا ولم يتساهلوا في ردهم. وعندما خرجت الخوارج وتسمى الحرورية على علي بن أبي طالب

إلا أنه أقنعه حتى خرج إليه. ويقول راوي هذه القصة: ابن عباس كان رجلا جميلا جهيرا، فلبس حلة جميلة من حلل اليمن فخرج إليه، ولما شاهدوه وأقبل عليهم قالوا: ما هذه الحلة؟ بدأوا باستنكار الحلة، فقال لهم: ماذا تعيبون علي وقد رأيت على رسول الله عليه الصلاة والسلام حلة أحسن من هذه الحلة؟ وبعد ذلك بدأ الحوار بالاختصار، فسألهم: ماذا ينقمون من علي والمهاجرين والأنصار؟ فذكروا ثلاث خصال من الشبه. الشبهة الأولى: التحكيم، لماذا حكم الرجال في الدين؟ ما للرجال وللحكم في الدين إن الحكم إلا لله؟ قال لهم: هذه واحدة. وما الثانية؟ الثانية: قاتل قوما فلم يسب ولم يغنم، إن كان الذي قاتلهم كفارا عليهم أن يغنم ويسبي، وإن كانوا مسلمين فلا يحل له القتال. قال: هذه الثانية. والثالثة: قالوا: محى نفسه من أمير المؤمنين فإذا هو أمير الكافرين. قال لهم: هل لديكم شيء غير هذه؟ قالوا: حسبنا. قال لهم: أما التحكيم؟ قال لهم: لو ذكرت لكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يرد قولكم هذا، هل ترضون؟ قالوا: نعم. قال: أما التحكيم وقد حكم الله الرجال في جزاء الصيد وفي شأن الرجل وزوجته، حيث يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وفي شأن الرجل وزوجته قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. سكتوا. قال لهم: خرجت من هذا؟ قال: خرجت. وأما كونه قاتل ولم يسب، هل تريدون أن تسبوا عائشة أمكم وتستحلوا منها ما تستحلون من غيرها؟ قال لهم: إن قلتم نعم نستحل منها ما يستحل من غيرها فقد كفرتم، لأنها أمكم، وإن قلتم ليست أمنا فقد كفرتم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فسكتوا. فقال لهم: أنتم تترددون بين ضلالتين، إن أنكرتم أنها أمكم كفرتم، وإن استهللتم منها ما يستهل من غيرها كفرتم. هكذا حاورهم فأفحموا. فبقيت الثالثة. قال لهم: أما كونه محى نفسه عن أمير المؤمنين فقد فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو خير من علي، فلم يؤثر ذلك في رسالته ونبوته في قصة الحديبية عندما قال: هذا ما اصطلى عليه محمد رسول الله. قالوا: لا، لو علمناك بأنك رسول الله لما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال: اللهم إنك تعلم وتشهد بأني رسول الله، فاكتب من محمد بن عبد الله. فقال لهم: رسول الله خير من علي، وهل أثر ذلك في رسالته ونبوته؟ قالوا: لا. قال: هل لديكم شيء؟ قالوا: حسبنا. يقول عبد الله بن عباس: فتاب منهم 1000 مقاتل، فبقي 40 فقوتلوا. ثم قال لهم: أنتم الحروريون لاجتماعهم في حرورا. فصار هذا لقبا لهم ولقبا لكل متطرف يكفر الناس بالمعاصي ويتعلق بالشبه.

0: باطلة. دراستنا لمثل هذه القصة خروج الخوارج ومعرفة الأسباب ومعرفة عقيدتهم يجعلنا نراجع حياتنا اليوم، وما نسمع من تسرب هذه العقيدة إلى صفوف شبابنا من حيث لا يشعرون. وقد يحمل الشباب التحمس وحسن النية ومحاولة التمسك والغيرة على الدين، كل هذه العواطف قد تحمل شبابنا على الوقوع في الحرورية من حيث لا يعلمون، وقد يسمون بغير هذا الاسم. ففي ساحتنا بين شبابنا اليوم أشياء، ونحن خائفون وقلقون جدا مما نشاهد بين صفوف شبابنا، ولعل غيرنا قد لا ينتبه، الذين لا يهتمون بدراسة تاريخ العقيدة والفرق المنتمية إلى العقيدة، كيف بدأت وكيف انتشرت وما هي النتيجة. فنحن في وقتنا هذا نعيش في اضطراب يداعب أذهان شبابنا، وتفرقا وتحزبا، بينما مضى علينا في هذا البلد لا نعرف تحزبا ولا جماعات، وإنما المسلمون فقط ولا زيادة. وإنما ذكرت قصة الحرورية لأنه يوجد الآن بين شبابنا من يقفون موقف الحرورية بالمبادرة إلى التكفير، التكفير بالذنوب، التكفير بالكبائر، والجرأة على التكفير، والتطلع إلى السياسة. هذه من أفكار الحرورية. وفي وقتنا هذا كما نسمع يطلقون على هذا الصنف من الشباب المخدوعين أنهم السروريون، ونحن لا تهمنا الألقاب، سموا سروريين أو حروريين أو تبليغيين، كل هذه التحزبات تحزبات ضارة على مستقبل هؤلاء الشباب. ونوجه نصيحتنا لأولئك الذين يخدعون شبابنا، يخدعونهم ويطلقون على المخدوعين شباب الصحوة الإسلامية، ويطلقون على من حفظه الله ووقاه من شر الخداع والتهييج، يسمونهم الخلوب أو يسمونهم نوابي. هذه الألقاب تدل على أن القوم تأثروا ببعض الأفكار المنحرفة التي انتشرت في عالمنا اليوم. فيما قرأت، أول من سمى طلاب العلم السلفيين أصحاب العقيدة بالنوابث هم العقلانيون، الذين يتخذون مركزهم العام الآن في الولايات المتحدة، من هناك يبثون الشرور والفتن بين شبابنا بواسطة الكتب المؤلفة من أتباعهم الموجودين في البلاد العربية والإسلامية. تسمية الشباب الملتزمين المتمسكين بعقيدتهم الإسلامية المدافعين عن السنة النبوية، تسميتهم بالنوابت وتسميتهم بالخلوف تضليل للآخرين. وفي الواقع ما يسمى بالصحوة الإسلامية في الحقيقة هي اليقظة، وهذه اليقظة هي التي نعيشها. هذه اليقظة حصلت بتجديد المجدد الثالث، وقد حصلت اليقظة الأولى بتجديد الإمام أحمد بن حنبل وثباته على العقيدة، ثم حصلت اليقظة الثانية في القرن السابع بتجديد أحمد بن تيمية الذي جاهد بقلمه وسيفه ونشر العلم ودافع عن العقيدة، وأوذي في سبيل الله ما لم يؤذ أحد مثله في ذلك الوقت، حتى كان ينفى من مكان إلى مكان، فإذا نفي من الشام إلى مصر اتخذ مسجدا وأنشأ له طلابا، وإذا أدخل السجن حول السجن مسجدا ومدرسة. هكذا حصلت يقظة عظيمة من تجديد أحمد بن تيمية. ولكن الذي يلاحظ أن كلا من أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية لم يقيد الله لهما مؤازرا، هذه نقطة مهمة جدا، بينما جرت سنة الله في المصلحين والدعاة المجددين والدعاة المؤسسين كالأنبياء، إن الحق لا يظهر ولا يثبت على وجه الأرض وينتشر بين الناس إلا برجلين اثنين. هذه سنة الله في الدعاء. الرجل الأول الداعية الشجاع الذي يصدع بالحق ويجهر بالحق، حصل هذا من الإمام أحمد بن حنبل. لكن أين المؤازر الذي يؤذيه ويسجنه ويضربه ويحاول أن يرده من العقيدة الإسلامية السلفية إلى عقيدة الاعتزال؟ هو الخليفة الأكبر. إذن الخلفاء الثلاثة الذين تبنوا عقيدة الاعتزال هم خصوم الإمام أحمد، الخليفة المأمون والمعتصم بالله والواثق بالله. من أين له المؤازر؟ لا مؤازر إلا أن الله كان معه بالتوفيق والحفظ والثبات. لذلك لم يستفد من إنتاجه وكتبه في وقته كما استفيد من كتبه وعلمه فيما بعد، لأنه لم يظهر الطرف الثاني المؤازر. وإذا جئنا إلى أحمد بن تيمية كذلك لم يوجد له ولم يقيد الله له مؤازرا، وإن كان الإمام أحمد بن تيمية أحسن حالا من الإمام أحمد بن حنبل، إذ حصلت له شعبية عظيمة في عوام المسلمين، محبة وتقدير والاستفادة منه في العلم، وحصل له تقدير واحترام من السلاطين، ولكنهم كلهم يخافون من علماء السوء من مؤازرته فلم يؤازروا فتركوه هكذا، وإنما ينفى ويسجن بناء على اكتراه علماء السوء. ولما جاء التجديد الثاني ظهر الرجل كما علمتم في وقت رجعت الجاهلية وعمت الجزيرة كغيرها من أقطار الدنيا، فصدع بالحق وجهر، ولكن الله بفضله قيض له مؤازرا قويا مدافعا. بذلك ظهرت الدعوة، وإن كانت في أول الأمر عوديت هذه الدعوة ما لم يعاد غيرها، وأودي الدعاء ما لم يؤذ غيرهم من المصلحين، وانتشرت الدعايات في العالم دعايات عالمية، ولكن الله سبب له وجود ذلك المؤازر القوي، فانتشرت الدعوة فطبعت كتب الإمام أحمد وكتب ابن تيمية وكتب جميع الدعاة والعلماء المصلحين والعلماء المجددين، كلها طبعت وانتشرت كما ترون. فقررت تلك الكتب في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا وحتى في الدراسات العليا. بهذا حصلت اليقظة العامة، ونحن نقول كما قال من قبلنا هذه من صحة الإرث، لأن العلماء ورثة الأنبياء. ولما عجز كفار قريش من تسكيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من دعوته أطلقوا عليه ألقاب شاعر كاهن ساحر كذاب، وهم يعلمون كذب أنفسهم في كل ما قالوا في هذا النبي الكريم الذي كانوا يعرفونه قبل أن يقول ما يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لذلك لا ينبغي أن تؤثر هذه الألقاب وهذه الهجمات وهذه السخرية في شباب الدعوة الإسلامية السلفية، لقائل أن يقول كنتم تعيبون على التهذبات، فها أنتم هؤلاء تقولون نحن سلفيون وهذا حزب. الجواب لا، هذا ليس بحزب. السلفيون هم الباقون على الخط، هم أصحاب الخط. المسلمون كانوا يسيرون على خط واحد مستقيم، من بقي على هذا الخط ولم ينحرف ولم يخرج إلى بنيات الطريق واتبع السلف الأول هم السلفيون، وليس لهم إمام غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليسوا حزبا متبعا لرئيس أنشأ ليبايعوه وليطيعوه الطاعة العمياء كما يفعل غيرهم، بل إمامهم وقدوتهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم السلفيون تابعون لمن سلف. الياء في السلفيين ياء النسبة، ولا أحد ينكر وجود السلف. كل من سبقك من آبائك وأجدادك يسمى في اللغة سلفا. إذن كل من سبقنا في هذا الدين، في هذه العقيدة، في فهم الدين، وأخذوا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من تلاميذه أو من أصحابه، فهم سلفنا. ومن يتبع هؤلاء السلف هو السلفي حيثما كان، ولو جاء في آخر الوقت، في آخر الزمان. إذن السلفية ليست حزبا، وإنما امتداد للخط، اتباع للجادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. من بقي على البيضاء النقية هم السلفيون. فنحن عندما نقول هذا الكلام لا نريد التهجم على غيرنا، بل ننصح لغيرنا، ونحن نعتقد جازمين أن الذين خرجوا عن خط السلف الصالح، سواء خرجوا في عقيدتهم أو في منهج عملهم، أخطأوا وليسوا على الصواب. جميع الأحزاب وقعت في الأخطاء متفاوتة، والصواب ينحصر في الخط السلفي، في المنهج السلفي، هذا هو الحق وهو الصواب. لأن الله أثبت للسلفيين ما أثبت للسلف. انتبه، يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء السلف، والذين اتبعوهم بإحسان هؤلاء السلفيون رضي الله عنهم، أثبت لهم الرضا وعد لهم الجنة، جعلهم مع السلف، لأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا ولا يؤثر التأخر في الزمان، طالما المنهج واحد. هذا هو منهج السلف، وهؤلاء هم السلفيون، وأولئك هم سلفنا. ونحن نعلم أن بعض المخدوعين الذين انضموا إلى هذه الأحزاب التي وفدت على هذا البلد في وقت قريب، إنهم في عقيدتهم في الغالب الكثير على العقيدة السلفية، وخصوصا إذا كانوا ممن نشأوا في هذا البلد. ولكن ماذا يجدي إذا كنت تحمل العقيدة السلفية ولكن لا تعمل لها؟ السلفية ليست مجرد عقيدة، السلفية منهج متكامل، عقيدة وشريعة وأخلاقا وسياسة واقتصادا. ونحن نؤمن ونعترف تقصيرنا بأننا لسنا كسلفنا من الناحية التطبيقية للشريعة الإسلامية، ولسنا مثلهم في قوة الإيمان. نحن أضعف منهم إيمانا وأضعف منهم تطبيقا، ولكننا بحمد الله نحمد الله بأننا اتبعنا منهجهم وآمنا بمنهجهم واتخذناهم منهجا لحياتنا في عقيدتنا وشريعتنا وجميع حياتنا، مع الاعتراف بالتقصير. والعبد إذا اعترف بالتقصير يرجى له الخير. لسنا مغرورين كما أننا بحمد الله لسنا مخدوعين بدعاية الحزبيين، ولسنا مغرورين بعلمنا وعقيدتنا وعملنا، بل نعترف ضعفنا في علمنا وضعفنا في تطبيقنا، ولكننا بحمد الله تعالى على أصل المنهج سائرون على منهج القوم. فنرجو أن يحشرنا الله سبحانه وتعالى معهم المرء مع منها. هذا هو ما نريد أن ندعو إليه، ولا يظنن ظان بأننا نريد الإساءة إلى أشخاص. نحن لا ننتقد الأشخاص، ولكن ننتقد الفكر وننتقد العقيدة، ننتقد كل من يخرج عن المادة إلى بنيات الطريق. وانتقادنا إنما يعني النصح والدعوة، لا مجرد الانتقاد، نريد تقديم النصح لهؤلاء. وهؤلاء الشباب الذين قسمهم الأحزاب أقساما شبابا كانوا أمة واحدة متحابون في الله، حبهم في الله وبغضهم في الله، فأصبح الآن بعض الشباب ولاؤهم للأحزاب، حبهم في الأحزاب بغضهم في الأحزاب، ترك الحب في الله والبغض في الله. في الواقع هذا موقف خطير جدا، وقد علمت بأن هذه الفكرة وهذا التحزب المنتشر بين شبابنا يؤسفني جدا أن علمت أنه انتقل إلى مدارس البنات، فأصبحت الفتيات كالشباب في التحزب في التفرق. بدأ هذا التحزب في صفوف الفتيات، وهذا مما يؤسف له. أين دعاة الدعوة الحق؟ حتى تمكنت الأحزاب من نشر أفكارها وكتبها، حتى تطالب الفتيات اليوم بدراسة كتب بعض الكتاب للأحزاب بشكل على شكل مطالعة أو ندوة، فبدأوا يشغلون الفتيات بهذه الأفكار ويفرقوا بينهن كما فعلوا في الشباب. إذن فليدرك دعاة الحق بأن الأمر خطير جدا، وأننا نعيش في حرب باردة مع هذه الأحزاب التي تعمل في صفوف شبابنا وفتياتنا، فينبغي التنبه لذلك. ومن عرف عليه أن يعالج بما يستطيع، ولا يجوز السكوت على ذلك. هذا ما أردت أن أقوله في حديثي هذا، ولعل هذا الحديث يثير أسئلة كثيرة، هكذا أتوقع. لذلك أكتفي بهذا المقدار من الحديث، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان العقيدة الصحيحة وتاريخها لفضيلة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يسأل بارك الله فيكم، يقول هل هذه تأتي في السعادة الحقيقية للمسلم، وما هي السعادة في المنظور الإسلامي؟
4: يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا، أي عمل الصالح المراد به العمل الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخلصه صاحبه لله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر وهو مؤمن، أي بشرط أن يكون مؤمنا، لأن الإيمان شرط في صحة العمل، فإذا وجد عمل ولو إيمان فلا اعتبار الأعمال، وإن وجد إيمان بلا عمل فلا اعتبار الإيمان، لا بد في الأعمال من أن تكون مقترن بالإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي هل يطول العمر؟ هل هي كثرة المال والولد وعظم الجاه؟ هل هي السلطة والتنفيذية؟ لا، الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينة النفس واستقرار الإنسان وسكينته، حياة طيبة الأنس بالله جل وعلا بأداء ما افترض عليك. فالمؤمن الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويصل رحم ويبر والدين ويصدق بالحديث ويوفي بالعهد والمواثيق، هذا مطمئن ومرتاح. ولو كان الدنيا قريبة يده، ولو كان مريضا، هو في حال في راحة طيبة، لأن تعلق قلبه بالله واتكالي على الله وعظم رجائه بالله وخوفه من الله ورجائه لله يجعل حياته حياة طيبة، حياة يرجو بها الحياة التامة بعد الموت، يرجو بها قول الله جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين، إلى آخر الآيات. وقوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أن تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، الآيات. فحياته طيبة لأنه يرجو فيها الحياة السعيدة عند دخول الجنة والفوز برضا الله وعندما ينظر له جل وعلا في دار كرامته. فحياة المسلم المتعلقة بالله عن طيبة. أما الدنيا كونه فقيرا أو غنيا أو صحيحا أو مريضا، كل هذا لا يهم ذلك، هو مطيع لله وعابد على أي حال كان. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لعجب، إن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، أو سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن في الحياة الطيبة هي متعلقة بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيجة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اتبع هداي القرآن فلا يضل ولا يشقى، لا يضل الدنيا هو سعيد، ولا يشقى لا يضل هو مهتدي، ولا يشقى هو سعيد. فالهداية والسعادة إنما تنال بطاعة الله. فإذا خلى القلب من الإيمان وفرغ من الإيمان فإن الحياة كلها شقاء، مهما تزينت وازخرفت وعظمت فلا خير فيها. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، الآية. فيا إخواني، لا سعادة إلا بالإيمان بالله، فالمؤمن سعادة دائمة. انظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم منه نام، يضرب عقد ثلاث، يضرب على كل عقدة، يقول: عليك ليل طويل فنم، فإن قام وذكر الله إنها العقدة، وإن توضأ إنها العقدة، وإن صلى انحلت عقدة كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيثا النفس كسلانا. فليصبح طيب النفس نشيطا لأنه أدى واجب الله عليه، وقال متعلق بالله يرجو قبول عمل من الله ويطلع لقول الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض. قال حسن: لا تنظر لهم وإن عظمت مراكبهم ونحو ذلك، لأنهم في راحة، لا تنظر لهم وإن عظمت مراكبهم وطابت حياتهم، فإنه في شقاء، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالعصاة في شقاء، وإن أعطوا من الدنيا ما أعطوا، لأن القلب فاقد الراحة هي حياة يمضونها. لكن المؤمن لا، المؤمن طمأنينة لأنه يرجو بعدها الحياة، الحياة التامة ورضوان من الأكبر، ذلك هو الفوز العظيم.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أحب أحاديث الأخلاق. أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الخلال العظيمة والخصال الكريمة التي دعا إليها ديننا الحنيف وأمر بها الإسلام الرفق ببهيمة الأنعام وبعموم الحيوانات. والرفق في الأمر كله شأنه في الحياة عظيم، ولا يوفق له إلا صاحب خلق كريم، وهو جمال وحسن وبهاء لصاحبه. ومن يتأمل سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يجدها عامرة بالرفق والأخلاق الفاضلة، فكان عليه الصلاة والسلام قدوة يحتذى وإماما به يؤتسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يطالع سيرته يجد عجبا في جمال رفقه عليه الصلاة والسلام بالحيوان والإحسان إليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي. قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، أي من على الأرض، وهذا يشمل الناس ويشمل أيضا الدواب والبهائم والطير. يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم الله تبارك وتعالى العلي على خلقه، المستوي على عرشه، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. رواه أحمد. هذا رجل رحيم، عندما يذبح الشاة محتاجا إلى لحمها يذبحها وهو راحم لها، فينال بهذه الرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد. أي من رحم شاته أو بقرته أو ناقته التي أراد أن يذبحها بأن يذبحها وهو راحم لها، رحمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وتكون الرحمة للبهيمة في هذا الموطن، أي موطن ذبحها، بأمور عديدة جاءت السنة ببيانها. أولا، أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح برفق، وألا يجرها بإيذاء لها وعنف وشدة. ثانيا، أن يحسن وضعها على الأرض ولا يطرحها على الأرض بقسوة وشدة. ثالثا، أن تكون آلة الذبح حادة حتى لا يؤذيها بالذبح. رابعا، أن لا يحد شفرته أمام الذبيحة لأن هذا يؤذيها. خامسا، أن يعجل إمرارها سريعا على عنقها، لأنه إذا لم يعجل طال تعذيبها وراحتها بالتعجيل والتسهيل. سادسا، ألا يذبحها أمام أختها، فهذا كذلك يؤذيها. سابعا، أن يضجعها على شقها الأيسر ويضع رجله على عنقها برفق، ويترك قوائمها الأربعة بدون إمساك، لأن ذلك أبلغ في راحتها. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
6: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو
5: يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الحاكم. فهذا رجل مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته والشاة تلحظه ببصرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ أي أن هذا ليس من الرحمة، كما أنه أيضا ليس من الرحمة بالشاة أن تذبح الشاة أمام صاحبتها، فقد كان عمر رضي الله عنه ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة، وكره أبو هريرة رضي الله عنه أن تحد الشفرة والشاة تنظر إليها. وكذلك ليس من الرحمة أن تجر بشدة إلى موطن الذبح. فعن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا. رواه البيهقي. فلا بد أن يرفق بها ولا تعامل بقسوة وشدة، فلا ترمى رميا على الأرض، بل تضجع برفق، وتكون السكين التي تذبح فيها حادة، لأن غير الحادة تؤذي الشاة عند الذبح، ولا يحد شفرته أمام شاته، ولا يذبح الشاة أمام الأخرى، لأن هذا يتنافى مع الرحمة. ومن كان في قلبه رحمة للشاة عند ذبحها فإنه يقوم بهذه الأمور، أما غليظ القلب فإنه لا يبالي، يرميها بعنف على الأرض ويقسو عليها بقدمه ويحد الشفرة أمامها ويذبحها أمام صاحباتها إلى غير ذلك من التصرفات التي ليست من الرحمة في شيء. فإذا يمكن أن تذبح الشاة ويراق دمها، والمرء راحم لها إذا حقق معاني الرحمة فعلا المتقدم ذكرها ليفوز برحمة الله له يوم القيامة. وكما تقدم في قول ذلك السائل الرحيم بالشاة حين يذبحها: إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، وأعادها مرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. فهذا معاشر الأحبة الكرام اشتدت حاجته للماء وحصل له ظمأ شديد، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، والنزول في البئر فيه مشقة إذ لم يجد دلوا ينزح به الماء فغامر بالنزول. وفي بعض روايات الحديث ما يفيد أن هذه البئر التي نزلها فيها صعوبة، ولهذا احتاج أن يحمل الخف بفمه عندما أراد أن يصعد للمرة الثانية لصعوبة هذه البئر، فنزل وخاطر وذلك من شدة العطش وشرب، ثم لما خرج إذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فقام في قلبه رحمة لهذا الكلب فنزل البئر مرة ثانية مخاطرا بنفسه من أجل هذا الكلب رحمة به، فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. متفق عليه. وهذا الغفران راجع إلى ما قام في قلب العامل من قوة الإخلاص والصدق مع الله وحسن التوجه إليه، ولهذا يشترك كثير من الناس في صورة عمل واحدة ويكون التباين بينهم شاسعا من حيث القبول والرد بحسب الإخلاص قوة وضعفا. قال ابن القيم رحمه الله: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن، حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها، فهكذا الأعمال والعمال عند الله. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كما في الحديث الأول: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ طرحوا هذا السؤال بمناسبة تلك القصة، والقصة تتعلق بثواب سقي الماء للبهيمة، أي هل كل بهيمة نحسن إليها ونرحمها نؤجر؟ فذكر لهم عليه الصلاة والسلام قاعدة جامعة نافعة في هذا الباب، فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. والكبد الرطبة تشمل كبد الإنسان وكبد الحيوان، وفيه أن سقي الماء من أفضل الصدقات، لا سيما مع اشتداد الحاجة إليه. فعن سعد بن عبادة أن أمه ماتت، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت، أفتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. رواه أحمد. فصدقة الماء معاشر الأحبة الكرام هي أعظم الصدقات، وتكون صدقة الماء بحفر الآبار أو بمد أنابيب الماء أو بوضع برادات الماء للناس أو بتلمس المناطق المحتاجة للماء لإيصال الماء لها، إلى غير ذلك من طرق التصدق بالماء. ومن الرحمة للبهائم وضع الطعام لها حتى ولو من الزائد من الطعام، بحيث يذهب به إلى مكان فيه طير أو دواب، يضعه لها رحمة بها وإكراما أيضا للنعمة. وهذا العمل قد يظنه الناس قليلا، لكن قد يقوم في قلب من قام به من الصدق مع الله ورحمة البهائم والإحسان للطعام ما يكون سببا لغفران ذنوبه عند الله عز وجل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: في هذه الأحاديث الحظ على استعمال الرحمة للخلق كلهم، كافرهم ومؤمنهم، ولجميع البهائم والرفق بها، وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب ويكفر به الخطايا. فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ بحظه من الرحمة ويستعملها في أبناء جنسه وفي كل حيوان، فلم يخلقه الله عبثا، وكل أحد مسؤول عما استرعيه وملكه من إنسان أو بهيمة لا تقدر على النطق وتبين ما بها من الضر. وكذلك ينبغي أن يرحم كل بهيمة وإن كانت في غير ملكه. ألا ترى أن الذي سقى الكلب الذي وجده بالفلاة لم يكن له ملكا، فغفر الله له بتكلفه النزول في البئر وإخراجه الماء في خفه وسقه إياه. وكذلك كل ما في معنى السقي من الإطعام، ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. مما يدخل في معنى سقي البهائم وإطعامها التخفيف عنها في أحمالها وتكليفها ما تطيق حمله، فذلك من رحمتها والإحسان إليها. ومن ذلك ترك التعدي في ضربها وأذاها وتسخيرها في الليل وفي غير أوقات السخرة. وقد نهينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة في الليل، فإن لهم الليل ولوليهم النهار، والدواب وجميع البهائم داخلون في هذا المعنى. انتهى كلامه رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. رواه مسلم. فهذه امرأة قاسية غليظة الكبد تقصدت حبس هذه الهرة حتى الموت، فلم يكن الأمر حصل من غير قصد وهي لا تشعر بذلك، بل تقصدت حبسها حتى ماتت، فعذبها الله سبحانه وتعالى بها وأدخلها النار. وجاء ما يدل على أن من صور التعذيب لهذه المرأة بجنايتها هذه أن تلك الهرة تخدشها يوم القيامة انتقاما لنفسها وأخذا بالثار. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة، قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. رواه البخاري. وهل كانت هذه المرأة كافرة أو مؤمنة؟ قال النووي رحمه الله: الصواب أنها كانت مسلمة، وأنها دخلت النار بسبب الهرة كما هو ظاهر الحديث. وهذه المعصية ليست صغيرة، بل صارت بإصرارها كبيرة، وليس في هذا الحديث أنها تخلد في النار. انتهى كلامه. ولهذا لا يستهان بهذا الأمر، بل يجب أن يخاف الإنسان ويحذر، وأن يرحم البهيمة ويرحم الطير ليرحمه الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من أن يتعامل مع البهيمة أو مع الطير بخلاف الرحمة حتى لا يعرض نفسه للعقوبة. وقوله: لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فيه أن الإنسان لو استبقى عنده هرة لكونه محتاجا إليها لتأكل الخشاش الذي في البيت مثلا، وأكرمها وأعطاها الماء وحاجتها من الطعام ولم يؤذها، فلا شيء عليه. وكذلك إذا احتاج طيرا ليستمتع برؤيته وسماع صوته وأكرمه وأعطاه حاجته من الطعام والماء، فلا شيء عليه. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به. متفق عليه. فيجب أن تعامل بهيمة الأنعام والطيور بالرحمة والرفق والإحسان والبعد عن ظلمها وإيذائها. ولهذا جاء في الحديث النهي عن أن يتخذ الطير غرضا. عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا لعنه الله، من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. وعن هشام ابن زيد ابن أنس ابن مالك قال: دخلت مع جدي أنس ابن مالك دار الحكم ابن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. متفق عليه. وعن سعيد بن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى ابن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: أزجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. رواه البخاري. ومن ذلك التمثيل بالحيوان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. رواه البخاري. أي سيره مثلة بأن يقطع أطرافه أو بعضها وهو حي، واللعن دليل على التحريم. ومن ذلك أيضا التحريش بين البهائم بأن يتعمد تسليط بعضها على بعض، فعن مجاهد عن ابن عمر أنه كره أن يحرش بين البهائم، رواه البخاري في الأدب المفرد. والتحريش بين البهائم هو الإغراء بينها وتهييج بعضها على بعض، وأن يسلط بعضها على بعض، مثل أن ينطح الثور الآخر أو أن يسلط ديكا يؤذي آخر، وذلك لما فيه من العبث ولأن فيه إيذاء وإيلاما للحيوان، حيث إن أحدهما قد يؤذي الآخر فيفقع عينه أو يلحق به ضررا، فلا يجوز أن يتسبب المرء في ذلك. ومن المعلوم أن الإنسان لو جاء بسكين مثلا وشرط بها رأس الحيوان أو فقع بها عينه لم يجز له ذلك، وعده الناس ذنبا وجرما. فكذلك إذا تعمد تسليط بعضها على بعض لتفعل ذلك ببعضها. ومن ذلك أيضا النهي أن يفجعها في ولدها أو فرخها. فعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد رحمة لها. فالطائر معاشر الأحبة الكرام يتأذى وينزعج بذلك، فكم عانى هذا الطائر حتى صارت له هذه البيضة. ومن يتأمل في حياة الطيور يرى آية من آيات الله العظيمة، كيف أن هذا الطائر يجمع وقتا طويلا العش ويرتبه ترتيبا بديعا جميلا على قدر بيضه وحجمه. فالطير الصغير يضع عشا صغيرا، والطير الكبير يضع عشا كبيرا، ثم لما يدنو وقت خروج البيض يتناوب الذكر والأنثى على العش يدفئانه لتنزل البيضة في مكان دافئ ملائم لها، ثم بعد وضعها تبقى الأنثى ملازمة البيضة تدفئها ولا تذهب عنها إلا مضطرة لوقت يسير. فتعمد إنسان أخذه من العش، وأحيانا بعض الناس قد يأخذه على وجه العبث والتسلية ثم يرمي به في مكان ما لينكسر، وربما يعد هذا نوعا من المتعة، فيفجع الطائر في بيضة ويؤذيه بذلك ويعذبه ولا يرحمه، ومن لا يرحم لا يرحم. قوله فجاءت ترف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءت عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم تحرك جناحها تشتكي، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد رحمة لها، أي أن تركه في مكانه وعدم أخذه وعدم فجع الطير فيه يعد من رحمته، وضد ذلك يتنافى مع الرحمة. ومن ذلك ألا يحمل الحيوان ما لا يطيق أو أن يقصر في إطعامه. عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه، قال بهز وعفان: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه فسكن. فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، رواه أحمد، أي تجيعه فلا تطعمه، وتدئبه أي تجعله يعمل كثيرا. وفي رواية: فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. فأرشد عليه الصلاة والسلام صاحبه إلى الإحسان إلى هذه البهيمة، وأن يعطيها نصيبها وحاجتها من الطعام، وألا يكلفها ما لا تطيق. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره بطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. فاركبوها وكلوها صالحة، رواه أبو داود. ورواه أحمد بلفظ: فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها صحاحا وكلوها سمانا كالمتسخط. قوله المعجمة أي التي لا تنطق ولا تعبر عن حاجتها، فأمر صلى الله عليه وسلم بتقوى الله فيها، وذلك بأن يحسن إليها ولا يساء إليها، وأن تعطى حاجتها من الطعام والشراب. وقوله اركبوها صالحة أي بعد أن تكون قد أحسنتم إليها في طعامها وشرابها، فصارت قوية صالحة للركوب. ومن الآثار المروية عن السلف في هذا الباب وفيها عظيم عنايتهم بهذا الأمر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمروي عنهم في هذا كثير. عن المسيب ابن دارم قال: رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا وقال: لما تحمل على بعيرك ما لا يطيق، رواه ابن سعد في الطبقات. وعن عاصم ابن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها، أي حد السكين، لا تحدها أمامها، رواه البيهقي. وعن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا، رواه البيهقي. وعن وهم بن كيسان أن ابن عمر رأى راعي غنم في مكان قبيح، وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه، أي فيه عشب أفضل، فقال ابن عمر: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته، رواه أحمد. وعن معاوية ابن قرة قال: كان لأبي الدرداء جمل يقال له دمون، فكان إذا أعاره قال: هو يحمل كذا وكذا، فلا تحمل عليه إلا كذا وكذا. فلما كان عند انقضاء هلاكه، يعني هلاك الجمل، قال دمون، يخاطب رضي الله عنه الجمل: دمون، لا تخاصمني عند ربي، فإني كنت لا أحملك إلا طاقتك، رواه ابن المبارك في الزهد. وعن أبي عثمان الثقفي قال: كان لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يعمل على بغل له، يأتيه بدرهم كل يوم، فجاء يوما بدرهم ونصف، فقال: أما بدا لك؟ قال: نفقت السوق. قال: لا، ولكنك أتعبت البغل، أجمه 3 أيام، رواه أبو نعيم في الحلية. فهذه بعض الآثار عن السلف الصالح في هذا الباب، وهي تدل على مبلغ عنايتهم بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان، وهو قل من جل، وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع للناس مبدأ الرفق بالحيوان. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، رواهما الترمذي. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: قيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها، وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له وبالجملة، فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم، فالعالم معرف لذلك، فاستحق أن تستغفر له البهائم، والله أعلم. هذا، ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق لكل خير وغفران

0: معرفتها والعمل بها.
1: أحاديث الأخلاق. أحاديث الأخلاق. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر

فسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم،

غير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كأودى لا ينجو منها إلا كل مخف. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودى لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. رواه الطبراني بإسناد صحيح. الكأود هي الصعبة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم، ورواه أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو، إلا أنه قال فيه: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي ما بين عدن إلى عمان، أكوابه عدد النجوم، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. قلنا: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: شعث الرؤوس، دنس الثياب، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. السدد الأبواب. وعن أبي سلام الأسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز: سمعت ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأوانيه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر: لكني قد نكحت المنعمات، فاطمة بنت عبد الملك، وفتحت إلي السدد، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، فقال: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. رواه البخاري.

0: البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: نطلب من برنامجكم أن يوضح لنا لمس المرأة، أهو منقذ للوضوء على المذهب الشافعي أم لا؟
4: حقيقة أنا شخصيا لا أجيب السؤال على من طلب أن تكون الإجابة على مذهب من لا يجب اتباعه، سواء كان مذهب الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة، لأن الفرض للمسلم على المسلم أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل وسلم،
4: لأنه هو الذي يجب اتباعه.
3: لا
4: أن يسأل عن مذهب فلان وفلان. فأنا أقول له مقتضى الأدلة الشرعية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، ما لم يحدث إنزال أو مذي. فإن حصل بذلك إنزال أو مذي أو غيرهما من الأحداث وجب الوضوء بهذا الحدث لا بمجرد المس، إذ لا دليل على بطلان الوضوء من مس المرأة، وإذا لم يقم دليل صحيح صريح فإننا لا يمكن أن ننقض طهارة ثبتت بمقتضى دليل صريح صحيح. وقوله تعالى أو لامستم النساء، المراد بالملامسة الجماع، لأن قوله أو لامستم إنما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الطهارة بالماء، وهي مقابلة لقوله في الطهارة بالماء وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولتستمعوا إلى الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الوضوء. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا الغسل بالماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا موجب الطهارة الصغرى. لكن في التيمم وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، هذا موجب الطهارة الكبرى في التيمم. فتكون الآية انقسمت إلى قسمين، القسم الأول منها في طهارة الماء عن الحدث الأصغر بغسل الأعضاء الأربعة، وعن الحدث الأكبر بالتطهير الكامل للبدن. القسم الثاني الطهارة بالتراب عن الحدث الأصغر قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، وعن الحدث الأكبر قوله أو لامستم النساء. وتبين الآن أن الآية ليس فيها دليل على نقض الوضوء بمس المرأة، وإنما فيها الإشارة إلى مقابلة قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا في طهارة الماء بقوله أو لامستم النساء في طهارة التيمم. ثم إننا لو قلنا إن قوله أو لامستم النساء يراد به اللمس الذي ينقض الوضوء لكان في الآية تكرار، لأن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط فيه الإشارة إلى الحدث الأصغر. فيكون في الآية لو حملنا أو لمستم النساء على ما ينتقض به الوضوء لكان في الآية تكرار في ذكر موجبين للوضوء وإغفال موجب الغسل، وهذا بلا شك خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن وبيانه. أنا أقول للأخ الذي يطلب الحكم على مذهب الشافعي، أولا أرجو منه ومن غيره أن يكون طلبهم للحكم على ما تقتضيه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه، لا على ما يقتضيه رأي فلان وفلان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا واحد. وليس معنى قولي هذا الحط من قدر أهل العلم أبدا، بل إن من رفع قدر أهل العلم أن نقبل كلامهم وتوجيهاتهم. الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة كلهم يأمروننا ويوجهوننا إلى أن نتلقى الأحكام مما تلقوه هم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول إن كون الإنسان يتجه إلى مذهب معين لفلان أو فلان لا شك أنه ينقص من اتجاهه إلى السنة، ينقص من اتجاهه إلى السنة ويغفل عنها، حتى إنه تأنك لتجده لا يطالع إلا كتب فقهاء مذهبه ويدع ما سواه، وهذا في الحقيقة ليس بسبيل جيد. فالسبيل الجيد أن يتحرى الإنسان ويكون هدفه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، سواء وافق فلانا أم خالفه. ولا حاجة بي الآن إلى أن أسوق أقوال هؤلاء الأئمة في وجوب تلقي الشريعة من الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن نقلدهم، فهذا أمر معلوم يمكن الرجوع إليه في كتب أهل العلم. والذي أعرف من مذهب الشافعي رحمه الله أنه يرى نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا إذا كان باليد، ولكنه قول مرجوح كما عرفنا مما قررناه سابقا. والله موفق. سنتم
0: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب. بين السائل

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: ما حكم التمائم التي تعلق في أعناق الصبيان وغيرهم؟
4: جاء بالحديث إن الرقى والتمائم والتوى شرك. قال الشيخ عبد الله بن التوحيد: التمائم شيء يعلقون على صبيانهم يتقون به العين، وهذا أمر محرم، لأن النبي قال إن الرقى والتمائم والتوى شرك، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ولا ودع الله له، وفي لفظ: ومن تعلق تميمة فقد أشرك. الأثر الآخر: من قطع تميمة الإنسان كان كعد عتق رقبة. فيا أخي، التمائم لا تجوز، لأنه سبق غير مشروع. شرع لنا الرقية بأن نرقي المريض مشابهة نتفل عليه بالآيات، أما تعليق الرقية التميمة على صدره وما يسمونه بالحجاب مغلق، وأن هذا الحجاب يدفع عن البلاء، هذا تعلق بغير الله وتعلق بسبب ما شرعه الله. وإن قيل إن بعض الصحابة فعلوا ذلك، لكن هذا بالعلم، إنما السنة تمنع التمائم وتحرمها، فلا يجوز تعليق. وقال العلماء: أما إن كان من غير القرآن فممنوعة بالإجماع، وأما إن كانت من القرآن فرخص بها بعض السلف. وبعض السلف كعبد الله بن مسعود قال: إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن أو غير القرآن. قال العلماء: لأمور ثلاثة: أولا عموم النهي، إن التمام شرك. ثانيا: أن متعلقها قد يستخف بها ويدخل دورة المياه. ثالثا: أنه قد يتعلق قلبه بها ويزعم أن هذه لولا التميمة لما شوفي فتعلق بسبب غير مشروع له، فلهذا تكره هذه التميمة ولا يتعلقها.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
4: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
4: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
4: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس 75.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النظر

0: مسعدي.
1: كما ذكرنا أنه لا بد من تعليم العلم، لا يجوز للأمة أن يتركوا التعليم، لا يجوز لهم أن يتركوا التعليم، تعليم أمور الشرع، ولا حتى تعليم أمور الصناعات والحرف والمهن التي يحتاجون إليها. لا بد للناس من العلم الديني والدنيوي، فلو تركوا التعليم غلقوا المدارس وغلقوا الجامعات ومنعوا الجلوس في المساجد، وقالوا ما في حاجة، الناس مثل ما يقولون الآن، يقولون الناس مسلمين ما هم حاجة إلى تعليم العقيدة، وإلى هم حاجة إلى ما دام أنه مسلم خلاص أحتاج أنكم تعلمونه العقيدة وتعلمونه الحديث وتعلمونه الفقه، مسلم يكفي. هذه دعاية أهل الباطل الآن. ومنهم من يقول المناهج يجب أنها ما تحط للعلوم الدينية والفقه والتوحيد والأشياء هذه، إنها تحط للأمور الدنيوية، تعليم الصناعة وتعليم الهندسة وتعليم الحرف. أما الدين الناس مسلمين ما يحتاجون أنهم يتعلموا، كل يعرف دينهم بدون تعلم، يعني تغلق المدارس والمعاهد والكليات لأن الناس مسلمين. هذه دعاية أهل الباطل الآن، وهذا هدم للإسلام، هدم للإسلام. لابد من التعليم، وأول التعليم هو تعليم الدين، وأول تعليم الدين تعليم العقيدة التي هي الأساس، ومعرفة الشرك والبدع ليتجنبها ويجنب المسلمين إياها ويحذرهم منه. لابد من، لا حياة للمسلمين إلا بالعلم، العلم الشرعي، وتعليمه فرض، تعليمه فرض ما هو مستحب، لكنه فرض كفاية إذا وجد من يقوم به، بقي في حق الباقين سنة من أفضل العبادات، وإذا لم يوجد يأثم الجميع، لأن الدين يضيع مع الجهل، وينتشر الشرك والبدع والمحدثات خرافات. لابد من هذا، اللي يهونون من شأن العلم والتعليم لا سيما العلوم الدينية والعربية، ويقولون الناس مسلمين والناس عرب ولا يحتاجون لها الأمور، يضيعون الأموال والميزانيات بهالأمور. تراهم يقولون هذا، يدعون الناس إلى هذا، يريدون هدم الدين، لأنه إذا هدم التعليم هدم الدين، وانتشر الشر والشرك والبدع والفتن، فلهم غرض سيء، فيجب أن يوقفوا عند حدهم، وأن يفضح أمرهم وتهتك أستارهم حتى يعرف المسلمون خطرهم. نعم، الآن يخوضون في التعليم والمناهج والأشياء هذه، يريدون أن المسلمين يتركون دينهم. نعم،
0: حساب وتصريف ونحو قراءة.
1: كذلك من العلوم الضرورية تعليم اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم باللغة العربية، ولا يمكن نفهم نصوص الكتاب والسنة إلا بتعلم اللغة العربية التي نزل بها. واللغة العربية تتكون من نحو، وهو معرفة أحكام أواخر الكلم من النصب والخفض والرفع والجر والجزم، أواخر معرفة حركات أواخر الكلم، الفعل والفاعل والمفعول والاسم والحرف، لازم نعرف الأمور هذه. هذا علم النحو، علم النحو يبحث في أواخر الكلم من حيث الشكل، هل مجرورة منصوبة مجزومة منصوبة، لأن كل شيء له معنى، هذا النحو. أما الصرف فهو يشتغل ببنية الكلمة، ببنية الكلمة، حروف الكلمة، هل هي رباعية ثلاثية، هل هي مزيدة أو مجردة، الإعلال والإبدال الذي يطرأ على الحروف، هذا يسمى علم الصرف، وهو الذي يبحث في بنية الكلمة، ما هو بآخرها، في بنيتها. تجدون ألفية بن مالك يقول في النحو والصرف، ألفية بن مالك مثلا في النحو والصرف، لأنه لا بد من تعلم الصرف، ما يكفي تعلم النحو. كذلك علوم اللغة، مفردات اللغة اللغة العربية الكلمات والمفردات، وهذا له كتب المعاجم والقواميس، هذا له كتب المعاجم اللغوية مثل القاموس المحيط، مثل لسان العرب، مثل هذه تسمى كتب اللغة، بمعنى أنه تبحث في الكلمات العربية وتعبيرات العرب وألفاظ العرب، هذا علم اللغة. علم البيان وعلم البلاغة، علم البلاغة هذا يبحث في الأساليب والتشبيه والمجاز والاستعارة والكلام الوجيز والكلام المطول، هذه مهنة البلاغي. البيان والبديع هذا مهنة البلاغي، كتب البلاغة. فاللغة واسعة، علم النحو، علم الصرف، علم اللغة العربية ومفرداتها، علم البيان والبديع وهو علم البلاغة. لا بد أن الإنسان يكون عنده إلمام من هذه الأمور، لما يكون طالب علم ولا يعرف كيف معاني الكلمات إلا إذا درس هذه الفنون. ولذلك تعلم اللغة العربية بجميع فنونها أمر واجب، لأنه لا يمكن فهم كتاب الله وسنة رسوله إلا بهذا. ولكن الناس الآن أعرضوا عن العربية إلا ما شاء الله، لأنها صعبة. نعم صعبة، لكنها مفيدة، ولا ما هي بسهلة، صعبة لكنها مفيدة جدا. ولا يمكن لطالب العلم أنه يفهم الأحكام الشرعية ويفهم معاني القرآن والسنة إلا بتعلم اللغة العربية بجميع فنونها، بجميع فنونها. نعم، فالعلم هو سهل، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى مدرسين أكثياء، يحتاج إلى طلبة يتفرعون يصبرون على التعب وعلى المشقة. أو العلم بس تأخذه على طول، تقرأ لك كتاب وتمشي، ما هذا بعلم، هذا جهل. نعم، ولذلك تجدون المقررات في المدارس والمعاهد والكليات تجدونها فيها هذه الفنون، فيها هذه الفنون، ما قررت عبثا، ما قررت إلا لأغراض صحيحة. والعلم لابد بعضه يخدم بعض، العلم بعضه يخدم بعضا. ما تكون فقيه بدون علم النحو، ما تكون نحوي بدون علم الفقه، ما تكون، لابد من هذه الأمور. نعم،
0: حساب وتصريف ونحو قراءة ومع لغة
1: قراءة، ظاهر أنه يقصد القراءة، القراءات القرآن، تعلم القراءات، قراءات القرآن الكريم، لأن القراءات فيها فوائد عظيمة، بعضها يفسر بعضها، وبعضها قراءات السبع والقراءات العشر، هذه فيها فوائد عظيمة. إن كان الناظم يقصد القراءات، وإن كان قصده بالقراءة تعلم القراءة والكتابة، هذا لابد منه، أن الإنسان يتعلم كيف يقرأ الحروف وكيف يكتب الحروف، لابد من الأمرين، تعلم القراءة بمعنى قراءة الكتابة والحروف، أو القراءات القرآن الكريم، لأن القرآن له قراءات، قراءات السبع والعشر، فإذا ألم بها فإنه يفهم القرآن تماما. نعم،
0: حساب وتصريف ونحو قراءة حساب وتصريف ونحو قراءة ومع لغة مع علم طب بمبعد.
1: نعم، مع لغة، اللغة عرفنا مفردات اللغة التي تجدونها في المعاجم والقواميس. نعم، مع تعلم الطب، تعلم الطب لأجل العلاج، المسلمون بحاجة إلى الطب، يفتحون مدارس للطب يتعلمون الطب، وأصبح الطب ضرورة الآن، حيث لا يحتاجون إلى الكفار وإلى أعدائهم. فالذي يحتسب ويدرس الطب يؤجر، له أجر في هذا إذا درسه من أجل أن يخدم المسلمين ويغني المسلمين عن الكفار له أجر عظيم.
2: نعم،
1: الناس موائد، منهم من يتوجه إلى العلوم الشرعية موهبته كذا، منهم من يتوجه إلى العلوم العربية الله وهبه الناس، الله وزع المواهب لمصالح الناس، منهم من موهبته بالطب تعلم الطب، منهم من موهبته في تعلم الصناعة والهندسة تعلم، منهم من موهبته في الجندية والعسكرية والأمور العسكرية تعلم هذه الأمور حسب مواهب الناس. والله قسم المواهب لأجل مصالح العباد، ما جعلهم كلهم على موهبة واحدة، بل جعل المواهب من أجل أنها تتكامل المصالح. يوجد طبيب، يوجد عالم شرعي، يوجد عالم لغوي، يوجد مهندس، مصالح العباد تقوم بهذا. نعم،
0: عليك بتقوى الله في كل حالة.
1: ولما ذكر لك هذه التقسيمات العظيمة المفيدة، أوصاك بتقوى الله عز وجل، لأن العلم لا ينال إلا بتقوى الله. اتقوا الله ويعلمكم الله، والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن الله مع الذين اتقوا. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بطاعة الله عز وجل، ما يقيك من عذاب الله إلا طاعة الله سبحانه وتعالى وترك ما حرم الله، هذا هو الذي يقي من عذاب الله، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذا هو الوقاية التي تقيك من النار ومن غضب الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تنجو، إذا أردت أن تحصل على العلم في جميع هذه الفنون، فعليك بتقوى الله. إذا أردت أن تطلب الرزق فعليك بتقوى الله. إذا أردت أن تتولى عملا من الأعمال فعليك بتقوى الله. فاجعل تقوى الله دائما شعارك في كل مجال وفي كل عمل وفي كل

0: فتقوى الله تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. نعم.
1: عليك بتقوى الله في كل حالة، تحز قصبات السبق في اليوم مع غدي،
0: يعني في الدنيا والآخرة. نعم.
1: ونصح كتاب الله مع نصح.
0: انتهى الآن من فروض الكفايات وفروض العين، انتقل إلى النصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والنصح معناه الخلوص، خلوص الشيء، الشيء الخالص يقال له ناصح، يعني خالص من الغش، خالص من الغش. فعليك بأن تكون خالصا من الغش في حق الله جل وعلا، وفي حق كتاب الله، وفي حق رسول الله، وفي حق أئمة المسلمين وهم ولاة الأمور، وفي حق عامة المسلمين. تكون خاليا من الغش والخديعة والمكر في جميع هذه الأمور. أول شيء مع الله سبحانه وتعالى، لا يكون عندك شرك، رياء، سمعة، نية لغير الله عز وجل. أخلص لله عز وجل نيتك وعملك. أما إذا لم تخلص فلست ناصحا لله عز وجل. نعم.
1: ونصح كتاب الله مع نصح أحمد نبيك.
0: نعم. نصح كتاب الله أو القرآن، وهو القرآن، بأن تعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق. الذي يعتقد أن القرآن مخلوق هذا لم ينصح لكتاب الله، فلا بد أن تعتقد أنه كلام الله لا كلام غيره، أن الله تكلم به حقيقة. هذا من النصح لكتاب الله عز وجل، أن تتعلمه، أن تتعلم كتاب الله وتحفظه وتقرأه، تكثر من تلاوته، أن تتدبره، تعرف معانيه وتفسيره، أن تعمل به. هذا من النصح لكتاب الله عز وجل. أما اللي يقرأ القرآن ويجود القرآن من أجل أن يمدح، من أجل أن يتكسب به، يأخذ الأجورات على قراءته، يتخذ حرفة يتعلمه من أجل أنه يتخذ رقية يرقي الناس ويأخذ فلوس، هذا ما نصح لكتاب الله عز وجل. اتخذه حرفة وأراد الدنيا بعمل الآخرة، نسأل الله العافية. فهذا من الغش في كتاب الله. النصح لأحمد، لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك باعتقاد أنه رسول الله حقا، تنطق بأن وتشهد أنه رسول الله بلسانك، وتعتقد بقلبك أنه رسول الله، وتطيعه وتتبعه وتحبه أكثر من محبتك لنفسك وأولادك والناس أجمعين. هذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقدم قوله على قول كل أحد. هذا من النصح لرسول الله. أما أن تقدم قول فلان وعلان على قول الرسول، هذا من الغش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النصح لأئمة المسلمين بالسمع والطاعة بالمعروف، والدعاء لهم بالصلاح والهداية، والقيام بالعمل الذي يكلفونك به، تقوم بالعمل على الوجه المطلوب. أي عمل ستتولاه يجب عليك القيام به على الوجه المطلوب. هذا من النصح لولاة أمور المسلمين، لأنهم ائتمنوك على هذا الشيء وأسندوه إليك. النصح لعامة المسلمين بالصدق والوفاء في المعاملات، لا تغش، لا تخدع، لا تخن المسلمين، لا تضر المسلم. نعم.
1: ونصح كتاب الله مع نصح أحمد نبيك خير المرسلين محمد.
0: نعم، اسمه أحمد واسمه محمد، وله أسماء غير هذين الاسمين عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: ونصح جميع المسلمين أميرهم ومأمورهم فاقبل وصف.

0: وصية مرشد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوصى بأهل الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعم.
1: وما زال فينا كل عصر أئمة يذبون عن دين الهدى بالمهند.
0: هذا من رحمة الله جل وعلا أنه جعل في كل عصر من العلماء المجددين من يجددون هذا الدين وينصرونه وينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويقيم أيضا ولاة أمور من المسلمين يحكمون كتاب الله ويردعون الظالم ويقيمون الحدود. المسلمين لا يخلون من أئمة، أئمة في الدين وأئمة في السياسة وولاية الأمر. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله جعل هؤلاء لضاعت الأمة. لو ما في علماء، أو في علماء لكن ما يقومون بالواجب، لو ما في ولاة أمور ضاعت الدنيا والدين، ضاعت الدنيا وضاع الدين. نعم.
1: وما زال فينا كل عصر أئمة يذبون عن دين الهدى بالمهند.
0: بالمهند يعني بالسيف، ويذبون عنه أيضا بالحجة. بالحجة، فهم يذبون عن سنة عن دين الهدى بالسيف وبالحجة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسيف، والمنافقون يجاهدون بالحجة والبيان. وهذه وظيفة الأئمة، أئمة السياسة وأئمة العلم، هذه مهمتهم. نعم.

0: مشهد.
1: نعم، قيض لهذا الدين حماة من العلماء بالحجة والبيان، وحماة من الولاة بالسيف والسنان. فالله قيض لهذا الدين أئمة يحفظونه في كل وقت. نعم.
0: فأربعة في أول الأمر عمدة، وأربعة في آخر الأمر قلدي.
1: هؤلاء الأئمة أربعة، اللي هو الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد. هؤلاء الأئمة الأربعة هم الذين بقيت مذاهبهم ودرست واعتمدها المسلمون، وهي المذاهب الحية الموجودة. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي مذاهب أهل السنة، مذاهب أهل السنة. وهناك أئمة غيرهم لكن انقرضت مذاهبهم، ولا هناك أئمة غيرهم لكن انقرضت مذاهبهم، أو إنها اندرجت في هذه المذاهب الأربعة. هذه المذاهب الأربعة هي عمدة المسلمين اليوم في الأرض، إما الحنفي وإما المالكي وإما الشافعي وإما الحنبلي، في أول الأمر وآخر الأمر لا يزالون. نعم.
0: فأربعة في أول الأمر عمدة، وأربعة في آخر الأمر قلدي.
1: أي نعم، يعني هم مذهبهم هو في الأول وفي الآخر، مذهب الأئمة الأربعة من وقتهم إلى وقتنا هذا وإلى ما يشاء الله، مذاهبهم موجودة وحية ومدروسة، وهي مقررة في مدارس المسلمين في أقطار الأرض. نعم.
0: فكل أتى في الدين أقصى اجتهاده، وأحمدهم في النقد مذهب أحمد.
1: كل من الأئمة الأربعة أبدى أقصى اجتهاده رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، كل منهم أبدى أقصى اجتهاده وما قصر في شيء يستطيعه رحمهم الله. وأقرب المذاهب الأربعة إلى الدليل هو مذهب الإمام أحمد، لأنه محدث، لأنه إمام المحدثين وإمام أهل السنة، فمذهبه أقرب المذاهب إلى الدليل. ولذلك كثير من المؤلفين في الزمان السابق يذكرونه مع المحدثين ولا يذكرونه مع الفقهاء، يذكرون مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا يذكرون مذهب أحمد، أنهم يقولون أحمد محدث من المحدثين، والواقع أنه محدث وفقيه. نعم.
0: وأحمدهم في النقد مذهب.
1: ولذلك ما أشد على المبتدعة الآن من الحنابلة، الحنابلة الغلاة اللي فيهم. لماذا؟ لأنهم يحرصون على الدليل، لأن إمامهم رحمه الله كان يحرص على الدليل. نعم.
0: وأحمدهم في النقد مذهب أحمد، لفرط اتباع للنبي وصحبه.
1: هذا هو السبب، يعني لماذا كان مذهب أحمد هو أقرب إلى الدليل من غيره؟ لأنه يحرص رحمه الله على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يكتب في الفقه مؤلف. أحمد ما كتب في الفقه مؤلف، بل مذهبه رواه عنه أصحابه بالدروس والرسائل التي يكتبها والفتاوى التي يرسلها ويسأل عنها، جمعوه من هذه الأمور، من إملائه ودروسه، من رسائله، من فتاواه، جمعوا مذهبه من هذه الأمور. والله ما كتب في الفقه مؤلف، يعني كتبه هو، ما فيه كتاب في الفقه اسمه مؤلف أحمد، إنما تلقاه عنه أصحابه تلقياً فقط، وهذا من ورعه رحمه الله، هذا من شدة ورعه. نعم. ولكن الله أبقى مذهبه لما علم صدق نيته، أبقى مذهبه وقيض له رجالاً حفظوه ودونوه واعتنوا به. نعم.
0: لفرط اتباع للنبي وصحبه، فمن أجل ذا لم يستجب لمهدد.
1: لم يستجب لمهدد، وهو المأمون والمعتصم والواثق، لما هددوه وضربوه وسجنوه من أجل أن يقول بخلق القرآن عيه، أبى أبى وصبر على الضرب والحبس والإهانة. نعم.
0: دعوه إلى قول الضلال فلم يجب.
1: دعوه إلى قول الضلال وهو القول بخلق القرآن فلم يجب، امتنع وأبى أن يقول، حتى التأويل أبى أن يتأول، أبى أن يتأول. يقول القرآن كلام الله، يقول له قل القرآن مخلوق، يقول القرآن كلام الله، هاتوا لآية من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول بها، ويضربونه ويسحبونه في الأسواق وهو يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
0: دعوه إلى قول الضلال فلم يجب، ورد عليهم رد خير مسدد.
1: نعم. هاتوا لي، يقول هاتوا لي من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول به، ما عندهم شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ما عندهم إلا قول الجهم ابن صفوان وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد من المعتزلة، عندهم غير. نعم.
0: وجاد لنصر الحق بالنفس صابرا على الجلد والتهديد من كل معتدي.
1: أي نعم، صبر على الجلد حتى إنهم شقوا جلده بالضرب وأدموه رحمه الله، وحتى أغمي عليه عدة مرات، يغمى عليه من شدة الضرب، وإذا أفاق يظنون أنه بيتراجع، يقول لا هاتوا لي من كتاب الله من سنة رسول الله، ثم يعيدون عليه الضرب، ثم يغمى عليه، ثم إذا أفاق قالوا له قل، يقول لا هاتوا لي من كتاب الله ومن سنة رسول الله. نعم.
0: فآب بحمد الله بالنصر والهدى، وباءوا بخسران وذل مؤبد.
1: نعم. كانت العاقبة ولله الحمد له، انتصر عليهم وبقي الحق بسبب ثباته رحمه الله وصبره واحتسابه. نعم.
0: وما زالت العقبى لكل من اتقى، كذلك وعد الله في الذكر الأمجد.
1: نعم. يقول الله جل وعلا والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، فاللي يريد العاقبة الطيبة يصبر على الأذى، يصبر على الامتحان. نعم. هذا يحصل هذا بدون ثمن. نعم. لكن بشرط أن يكون الإنسان على الحق. أما اللي كابر ويصبر على الجهل وعلى غير حق، لا ما هو الصبر على الحق. نعم.
0: وإياك عن آراء كل مزخرف، مقالته فالسم في ضمنها الردي.
1: نعم. إياك والأقوال المزخرفة والمزورة ودعاة الضلال، فإن عندهم من البلاغة ومعسول القول ما يخدع. قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما. تأملوا هذه الآيات. نعم.
0: وإياك عن آراء كل مزخرف، مقالته فالسم في ضمنها الردي.
1: أي نعم، هي عسل فيه سم، عسل من حيث الأسلوب ومن حيث الألفاظ، وفيها سم من حيث المعاني، يدسون السم للعسل كما يقال. نعم.

0: نعم، الله جل وعلا قبل وفاة الرسول بشهر وأيام أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، هذا في عرفة وهو واقف في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلم يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين. فالذي يأتي بإضافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مردودة، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
1: فطالب دين الحق في الرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام فما هدي.
0: اللي يقدم الرأي على النص هذا ضائع، اللي يقدم الاجتهاد على نص القرآن أو السنة هذا ضائع، لا اجتهاد مع النص أبدا. ولو كان من كبار الأئمة، والشافعي من كبار الأئمة يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، الإمام الشافعي من أكبر الأئمة يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، لأنه بشر يخطي ويصيب. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم لا ينطق عن الهوى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
3: الألفية في الآداب الشرعية.
4: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
4: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
4: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 10 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في النافلة إذا قيمت الصلاة؟
7: القول الراجح في النافلة إذا أقيمت الصلاة، إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: في الدرس الماضي كنا مع خال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وفي ذكر فضائله، وأن من فضائل سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه يقول: أنزل الله تعالى فيه 3 آيات، وفي رواية 4 آيات. الآية الأولى كان سببا لنزول سورة الأنفال عندما وجد سيفا مهندا فأخذه وأتى إلى النبي يستأذنه في أن يستأثره به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله تعالى عنه أن يرده، ثم عاد سعد رضي الله عنه مرة أخرى فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده، وأنزل الله تعالى السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا في هذا الأمر. الآية الثانية والتي كان سببا لها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه مرض، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعوده يزوره، وهذا المرض الذي اعترى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان في عام حجة الوداع، وقد اشتد الألم على سعد، وأراد سعد رضي الله تعالى عنه أن يتصدق بماله كله، فنهاه النبي عن ذلك، قال النصف، نهاه النبي عن ذلك، قال الثلث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، وفي رواية الثلث والثلث كبير، يعني أن الموصي لا ينبغي له أن يتجاوز الثلث، ثلث المال، وبخاصة يوصي بالمال كله أو بنصف المال، لأنه يعلم أن له أبناء عمومة، أبناء إخوة هم الذين سيرثونه، وهو لا يريد أن يرثه بنو عمومته ولا بنو إخوانه ولا أقاربه، لأنه ليس له أولاد ذكور، له بنت واحدة مثلا، فيوصي بالمال لئلا يرث الإخوة. قال النبي لسعد: الثلث والثلث كبير، إنك أن انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال سعد للنبي عليه الصلاة والسلام: إن مرضي هذا لا أخلص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: لعل الحياة تطول بك فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، وقد وقع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طال عمر سعد وبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، وبقي رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكانت الفتوحات الإسلامية العظيمة الكبيرة التي قام بها هذا البطل المغوار سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اقرأوا كتب التاريخ تجدوا أن الله تبارك وتعالى قد أعز هذا الدين وأطى هذا الدين بأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنهم كانوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار، إنهم تلقوا عن أشرف الخلق وتتلمذوا عليه، إن الله تعالى قد اجتباهم واصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعز منهم
2: ولا أكرم منهم، لأنهم رضوان الله تعالى عليهم خير القرون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وحذاري حذاري، وأيما حذار أن تسمع في أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالة أو مقالة، لا تبالي، كل ما تسمع عن ذلك الرعيل الأول أصحاب النبي المصطفى ضعوا تحت قدميك ولا تبالي به. أولئك صفوة، أبرار، أخيار، اختارهم الله تعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سعد كان سببا أيضا من الأسباب التي حرم الله تعالى لأجلها الخمر، وذكر لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قصته أنه وجد جماعة من المهاجرين يشربون خمر ومعهم رأس بعير مشوي يشونه، فأكل معهم وشرب وسكر، يعني زال عقله، فبدأ يثني على المهاجرين ويذم الأنصار. فقام رجل من الأنصار وأخذ فك البعير وضرب به سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفزر فمه. فأتى سعد يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك من الأسباب التي حرم الله تعالى لأجلها الخمر. وقال الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الأمر الرابع أو الآية الرابعة التي نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن أذكر المسألة الرابعة، ذكر زهير عن سماك وزاد في حديث شعبة قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها. وفي حديثي أيضا: فضرب به أنف سعد ففرزه ففزره وكان أنف سعد مفزورا. العبارة الأولى: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا، الذي يظهر أن سعد رضي الله تعالى عنه لما ذكر أنهم أتوا برأس جزور مشوي، قال سعد: كانوا إذا أرادوا أن يطعموا هذه الرأس يأتون بعصا ويفكون فم البعير ويضعون العصا في داخل فم البعير حتى يشو اللحم. هذا الذي يظهر، والله أعلم. أما الآية الرابعة التي نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال سعد: في نزلت: ولا تطغر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الآية، هذه الآية أنا من أسباب نزولها. وكيف ذلك؟ قال: نحن ستة نفر في أول الإسلام نرتاد مجلس النبي لنتلقى عنه ونتعلم منه، وكان بعض صناديد قريش الكبار يأتون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسوا من النبي عليه الصلاة والسلام أنهم متى ما حضروا أن يطرد هؤلاء: بلال، ياسر، سعد ابن مسعود، جماعة من المسلمين الأوائل. قريش لا تبالي بهم ولا تعترف بهم. بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه مولى معتق او كان في وقتها مملوك، من بلال؟ ميزان بلال عند قريش ليس بشيء، ولكن ميزانه عند الله شيء عظيم. وكذلك ياسر وهؤلاء البقية. يا محمد اطرد هؤلاء، اذا جينا يخرجون من مجلسك لئلا يتجرؤوا علينا، نحن طبقات، طبقة عليا وطبقة سفلى، فكيف تجالس الطبقة العليا السفلى؟ هذا مما لا ينبغي، عار وعيب. لكن الإسلام الدين الذي ارتضاه الله للبشرية لا يفرق، الكل عند الله سواء. وأقول لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم رسول وأعظم مصلح عالج هذه النقطة، وهذه النقطة عظيمة شديدة كبيرة لا تزول الفوارق في المجتمعات، لا بد وأن توجد الفوارق لأن قلوب الناس متمسكة بها. وما حرب البوسنة والهرسك اليوم إلا للعرق وللعصبية وللجنس ولأنهم مسلمون. لنا شهور والمسلمون في بلاء ومحن وقلوبهم تكاد أن تتفطر مما يرون مما يفعل بإخوانهم المسلمين في البوسنة والهرسك. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك العرق، هؤلاء البلاد ليست لهم، وإنما جاءوا وطرأوا فيها، أصلهم من الأتراك وأنهم مسلمون، وهؤلاء أوروبيون وغربيون وما إلى ذلك، فلا يمكن أن يعايشونا ولا يمكن أن يجلسوا معنا، لا بد أن يخرجوا عنا لتعود البلاد إلينا وما إلى ذلك. واجتمعت دول أوروبا قاطبة على هذه النقطة، ما دام أنهم مسلمون لا يريدون أن يوجد مسلم في أوروبا، وما دام أن العرق ليس واحد، مع أن العرق واحد، اصعد إلى قمة الثريا لا تخرج عن آدم، واهبط إلى أقصى شيء في الحسب والنسب إنك من آدم، لأن الله تعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جميع الملل، جميع النحل، جميع العقلاء، الفلاسفة وما إلى ذلك، الكل مجمع على أن البشرية يعودون إلى حام وإلى سام وإلى يافث، كلهم يعودون إلى نوح، ونوح يعود إلى آدم عليه الصلاة والسلام. إلا ما يقول العلمانيون من أن أصل الإنسان قرد، ونحن لا نعترف بأن أصل بني آدم قرد، فمن أراد أن يكون قرد فليذهب مع القردة، وأما نحن فإننا من آدم جميعا، لأن الله تبارك وتعالى قال ما سمعتم. والذين قالوا بأن أصل الإنسان من قرد جاءت نظريات أخرى اليوم تنكر عليهم وتفند مزاعمهم الباطلة. والحقيقة ما قال الله تعالى في كتابه وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا، لا إله إلا هو. فالعرق لا يمكن مهما كان لا بد أن يوجد، لأن النبي قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن، وإذا قال النبي شيء لا بد أن يقع ما قال رسول الله. أولا الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، هذا قبيلي هذا خضيري هذا كذا وهذا كذا وهذا أبيض وهذا أسود وهذا، هذا أمر لا بد أن يبقى، لا بد أن يبقى لا يزول. الطعن في الأنساب أمر ثاني، لا بد أن يبقى ولا يزول. هذا نسبه أعلى وهذا نسبه أخفض. ومن البلاء أن أخوين اثنين أشقاء أبوهما واحد وأمهما واحد، إذا قام أحد الأخوين بعمل صار حداد، صار نجار، صار صباغ، صار حلاق، يريد أن يلتمس رزقه، أخوه الثاني يتبرأ منه، لا يزوجه، لا يفعل، هذا صانع وما إلى ذلك. هذا أمر لا بد أن يبقى كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأعود وأقول مرة أخرى، إن قلت إنني أعلى الناس نسب لا بد أن يوجد من يقول لا أنا نسبي أعلى منك وآخر أعلى منك وآخر أعلى منك. فجاء الله تعالى بالإسلام الدين القويم الذي يربط بين المجتمعات ويوحدها ويزيل عنها النعرات، فلا يعلم أن رسولا أو مصلحا أو عظيما سعى في إزالة هذا الأمر كسعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته زينب بن جحش، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وهو الذي أعتق زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان مملوكا للنبي. زيد بن حارثة ما ما ما ما ضحك على رسول الله أو افترى، النبي يعلم من زيد، هو الذي اعتقه لأنه قد جيء به وبيع في مكة واشتراه حكيم بن حزام وأعطاه خديجة، وخديجة وهبته للنبي، يزوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنة عمته لهذا المولى، ويقول يا بني بياضة، يا بني بياضة قبيلة من قبائل الأنصار، زوجوا أبا هند وتزوجوا منه، أبو هند مولى حلاق، زوجوه، تزوجوا منه، دعوا عنكم هذه النعرة، هذا أمر ليس بشيء. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويزوج امرأة قرشية عربية، وهي فاطمة بنت خيث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد مولى ابن مولى ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقف هذه المرأة الصالحة لما قال النبي لها تزوجي زيد، لأنه طلقها زوجها، ولما طلقها زوجها الطلقة الثالثة ولم يكن لا يكون لها لا نفقة ولا سكنة، قال لها النبي إن فرغت فآذنيني أخبريني، ظنت أن النبي يريدها وأنها تكون من ضمن زوجات رسول الله. فلما انتهت من العدة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت قالتها بأن معاوية خطبني وأن أبا جهم خطبني، يعني أنا امرأة مرغوب فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له الآن، يعني لكن بعد ذلك صار ملك الدنيا، ملك طويل عريض، لكن في هذه الآونة في هذا الوقت معاوية صعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. قال جماعة من أهل العلم المعنى أنه كثير الأسفار دائما وأبدا يرحل ويسافر، وقال جماعة من أهل العلم المعنى أنه ضراب للنساء، وما دام أنه ضراب للنساء لا تتزوجين، ضراب للنساء الذي يضرب النساء، ضرب النساء سفالة ليس بخير، ليس بكامل، ليس برجل يعتد به ويعتبر. المرأة والله مروحة، إذا أخذ الإنسان عليها أدبها وانتهى كل شيء، لكن لا، هذا يربط ويخبط وخيزران وحبس ومنع من الخروج وما إلى ذلك. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة، أنكحي أسامة، من أسامة؟ معروف. قالت يا رسول الله أسامة، قال أسامة، قالت أسامة، قال أسامة، قالت أسامة، قال أسامة، تزوجت أسامة فكان لها الخير العظيم. حتى إن النسوة كن يغبطنها على ما تفضل الله تعالى به عليها. وأما زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنها لما طاعت رسول الله وتزوجت زيد ماذا كان لها من الخير بعد؟ أقامت مع زيد ما شاء الله أن تقيم معه، وبعد ذلك طلقها زيد. ولما طلقها زيد أمر الله رسوله أن يتزوج هذه المرأة المطواعة زينب، ولم يعقد لها أب ولا عم ولا أخ، وإنما عقدها جرى من فوق سبع سماوات. بعث النبي إليها زوجها السابق زيد بن حارثة ليذكر النبي لها بأن النبي يريد أن يتزوج به. جاء زيد قال فلما أقبلت عليها هبتها، صارت في نفسي شيء عظيم كبير. أولا كانت زوجة لي وهي فراش لي، لكن هذا اليوم لما ذهبت قال والله ما قدرت على أن أقابلها، وإنما استدبرتها وقلت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت دعني أنظر ماذا يصنع الله لي وماذا يختار. فاختار الله لها هذا الفضل العظيم، فأصبحت إحدى زوجات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لتكون زوجا له في الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كرمها الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة العظيمة. والله جل وعلا إذا أعطى العبد لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. ساقني إلى هذا الكلام أن القوم قريش لا يريدون أن يجتمعوا مع هؤلاء ويعتبرون أنهم دونهم. قال سعد رضي الله تعالى عنه نزلت في ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أليس هذا ثناء من الله عليهم؟ الله شهد لهم بهذه الشهادة. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا قول العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى، فهي شهادة لهم بالإيمان، وشهادة لهم بالخير، وشهادة لهم على أنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال سعد نزلت هي في ستة، أنا وعبد الله بن مسعود، وسمى بعض الجماعة الآخرين في الحديث التالي. أما الحديث التالي قال نزلت في ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما لأني نسيت اسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه لعله يأمرهم بأن يتخلفوا قليلا ويجلس مع هؤلاء الصناديد ويطرد هؤلاء القوم. يريد النبي أن يستألفهم، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس معهم ليبين لهم الإسلام وشرائع الإسلام وميزة الإسلام، عل الله جل وعلا يريد بهم الخير فيدخلون في الإسلام، وإذا دخلوا في الإسلام كانوا قوة عظيمة للإسلام والمسلمين. هذا ما أراد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد من إسلامهم أن يأتوا إليه بمال أو يعطوه جاه أو ما إلى ذلك، وإنما تحدث النبي وتوقف قليلا، يعني يريد أن يطرد هؤلاء قليلا فيتنحوا عنهم ولا يجالسوا القوم يعني قريش، عل الله تعالى يهديهم ويوفقهم. فلما جرى ما جرى أنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه تشبه قضية ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه،

كفر. ولا يجوز للمسلم أن يدعي أنه مسلم باللسان وهو يجهل شرائع دينه، بل الواجب علي أن أتعلم من دين الله ما يبلغني إلى الله، وواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما أوجب الله تعالى عليك. مثلا أريد أن أعتمر، أن أذهب إلى مكة أعتمر، واجب علي أن أذهب إلى أهل العلم وأسأل ما هي العمرة، ما معنى العمرة، ما أركان العمرة، ما الذي يفسد العمرة، ما صفة العمرة، كيف أفعل؟ وبالله عليك لو ذهبت إلى أي عالم من علماء المسلمين وطلبت منه هذا الذي ذكرت لك أيمنعك؟ أيذمك؟ أياخذ العصا ويضرب؟ أيستهزئ بك؟ فإذا فعل شيئا من ذلك فاسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. العالم إذا سألناه عما يتعلق بأمور الشريعة قال لا لا يجيب، ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة. لكن المصيبة ليست من أهل العلم، وإنما المصيبة منا نحن. أنا أتنازل وأذهب لأسأل الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، أنا من الطبقة العليا، أنا موظف، أنا في المرتبة، وأنا يا أخي الحمد لله من الذي يعلمنا؟ نحن متعلمون، ونحن ونحن ونحن. وإذا جيت بعد ذلك ونظرت تجد أنه لا يعرف كوعه من بوعه، كوع فين بوع فين، والله ما يعرف، فضلا عن يعرف الكرسوع، فين الكرسوع ما يعرف. لذا يجب وجوب حتمي، لا يجوز للمؤمن، لا يجوز للمسلم أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله في هذا العمل. لذا آتي إلى العالم، أنا أريد أن أعتمر، يبين لي أن العمر معناها الزيارة، وأن من أراد أن يعتمر قبل أن يخرج ويصل إلى الميقات، إذا وصل إلى الميقات يغتسل، يتطيب، يزيل شعر العانة الإبط، يقلم الأظافر، يغتسل كما غسل الجنابة، يتجرد من المخيط، يصلي ما قدر الله تعالى له في الميقات، ينوي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك بالعمرة، يعني أنا نويت يا رب زيارة بيتك. ومن أراد أن يزور البيت عليه أن يتجرد، عليه أن ينوي، فإذا ما وصل طاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، وبعد ذلك يحلق أو يقصر فتنتهي العمرة. لكن لا، الموت مع الجماعة رحمة، امشي وقلد، ومن قلد عالما لقي الله سالما. وفي وسعه أن يتعلم، لأنه يزعم أنه لا يجد له وقت للتعلم، لكن كيف وجد وقت لإخراج الجواز؟ وكيف وجد وقتا لأخذ التأشيرة؟ وأخذ وقتا للذهاب إلى الطيران أو إلى البواخر، ووجد وقتا فجمع أخذ مال حتى يأتي به، وبعد ذلك أيضا بدأ يسأل ويناقش: إذا وصلت إلى الحرمين الشريفين أين أنزل؟ في أي قصر؟ في أي فندق؟ سموني الفنادق الكبيرة التي بأربعمائة خمسمائة لا أريدها، أنا أريد موضع بأربعين خمسين مئة على أقصى تقدير. والله ما يأتي إلا وهو بصير في كل شيء. لكن عندما تقول له دين الله، شرع الله، ماذا فرض الله، لا يعلم ذلك إلا القليل. ولذا لا يجوز للعبد أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. والله الموفق. ابن أم مكتوم جاء يتعلم، يتفقه، يعبد الله على بصيرة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أتى إليه أبو جهل وجماعة أيضا من صناديد قريش، فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى أو أن لو لم يأتي ليخلو بهؤلاء القوم ويعرض عليهم الإسلام ويتألفهم
عبد الله

0: الله ابن أمي مكتوم مفروغ منه بحمد الله هدي، ولكن القوم في حاجة إلى كما يقولون سياسة شرعية، ولذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلو بهم وحده حتى لا يأتي بالمكتوم ابن أمي مكتوم ويدخل فينفر القوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حال القوم، يريدون أن يختلوا به ولا يريدون أن يدخل مثل عبد الله بن أم مكتوم. أتدرون ماذا وقع؟ وقع أن أنزل الله قرآن بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فينفعه الذكرى تنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. تريد أن يأتي إليك عتاب من الله لطيف جميل. لذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا كان النبي يقول لهذا الرجل: مرحبا بالذي عاتبني ربي فيه، تعال. صلى الله على رسول الله. بعد هذا انتقل الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه إلى ذكر فضائل صحابة آخرين، وكأنه رضي الله تعالى عنه أرضاه أراد أن يتكلم أولا على العشر المبشرين بالجنة، فقد ذكر لنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. بعد ذلك قال: باب من فضائل طلحة، طلحة ابن عبيد الله القرشي المهاجري وليس من الأنصار وإنما هو من قريش، أسلم قديما بدعوة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقد كان صديقا لأبي بكر، وقد دخل جماعة في الإسلام بدعوة أبي بكر كطلحة وكالزبير وجماعة. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله لا ينقص من أجورهم شيء. المعنى: أنت في بلد إسلامي يوجد به نصارى ويوجد به مجوس ويوجد به مشركون وعبدة أوثان وما إلى ذلك، فدعوت إلى هدى، جار لك مسيحي نصراني دعوته إلى الإسلام فشرح الله تعالى صدره للإسلام ودخل في الإسلام، هذا الذي دعوته جميع ما يعمل من أعمال صالحة يكتب الله تعالى له أجره، ويكون عمله أيضا من ضمن أجرك الذي يكتبه الله لك. لما أبعد؟ لما لا أقرب الهدف؟ لما أبعد النجعة؟ لو أن صاحب مؤسسة أتى بعمال ليعملوا عنده، وإذا بهم لا يعرفون كيفية الوضوء ولا الصلاة ولا الطاعة ولا العبادة، فاهتم بتعليمهم واهتم بإرشادهم وأحضر لهم معلم مؤسسة 50 عامل 60 عامل، استأجر لهم دار، أتى بمعلم ما بين المغرب والعشاء يعلمهم أمور دينهم. يا الله، من يفعل هذا يا جماعة؟ أنا لا أقول لا يوجد من يفعل، ولكن أقول إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب البيت للدف ضاربا، لأننا إذا نظرنا إلى واقعنا أنا أتيت بمؤسسة وأنا جاهل وأنا لا أعلم حقيقة ديني وشرعي، بالله عليك أعلم 50-60 وآتي لهم بمعلم. أنا والله ما همي إلا أنا همي صلوا ما صلوا يضرب رأسه في الجدر بينه وبين ربه، وأما أنا فلا أريد إلا أن يأتيني في آخر الشهر بكذا وإلا أن يعمل لي كذا. لا والله، إنها لفرصة تسنت لك، هياها الله تعالى لك، أتوا إليه فتكون أنت السبب في تعليمهم، في إيقاظهم، في إرشادهم، في معرفتهم لا إله إلا الله، في معرفتهم حقيقة دينهم، ما أوجب الله تعالى عليهم. فكل ما عملوا من عمل صالح جعله الله تعالى في ميزانهم. هذا ما يجب علينا نحن أصحاب المؤسسات أن نهتم به، أن نهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام، أن نهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام. اسمحوني أن أقول لكم إن أسلافكم وأجدادكم فارقوا جزيرة العرب وذهبوا إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب، ذهبوا هم بأنفسهم مضحين ليعلموا الناس الخير والدين وليعلموا الناس لا إله إلا الله وهذا القرآن. فانتشر الإسلام بسبب دعوة آبائكم وأجدادكم. فماذا فعلنا اليوم؟ ماذا فعلنا؟ أنا لا أقول لا يوجد الخير، الخير مليء وموجود، ومن يقول هلك الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو أهلكهم، ولكنني أريد أن أوقظ النيام، أريد أن أنبه الغافلين الذين لا يهتمون بهذا الأمر. علينا أن نهتم بهذا الأمر، وعلينا أن نجعل هذا الأمر هجيرانا، هدفنا. الله جل وعلا هيئ العالم كله يأتي إلى هذه الديار، لما؟ لهذا الحرم، هذا المسجد، وللمسجد الحرام. من يذهب إلى الشرق والغرب؟ لما؟ لماذا يذهب إلا طالب دنيا؟ ولكن الناس يأتون إلى هذه الديار، يأتون إلى هذه البقاع، لهذا المسجد وللمسجد الحرام، فهي فرصة هيأها الله تعالى لنا لنعلم، لنوقظ، لنرشد، لنحيي الموتى. الناس نيام، الناس موتى، محتاجون إلى من يعلمهم، من يذكرهم، من ينبههم. ولكن اسمحوا لي، الخلف ما صار كالسلف، يجب أن يكون الخلف كالسلف، ويجب علينا نحن الخلف أن يكونوا أقوى من السلف. السلف ذهبوا بدواب ومشوا على أرجلهم وجابوا الأقطار ووصلوا إلى القسطنطينة ووصلوا إلى مالي وإلى النيجر ووصلوا إلى شمال إفريقيا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه على أقدام ودواب. الناس اليوم يأتون بطائرات إلينا، ماذا فعلنا؟ أنصحنا؟ أدعونا؟ أرشدنا؟ أنبهنا؟ لا والله، علينا أن نتقي الله، علينا أن نعلم أن علينا مسؤولية كبرى الله تعالى حملنا هي. اسمع ما قال الله، يقول الله تعالى وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك. من قوم رسول الله؟ إفريقيا؟ أستراليا؟ بريطانيا؟ لا، قوم النبي العرب. ولذا قال الله تعالى وسوف تسألون، وسوف تسألون، يسألكم الله تعالى عن هذه الأمانة يوم القيامة، أتؤدونها أم لا؟ ولذا يجب أن ننتبه لهذه النقطة الحساسة، هذه نقطة حساسة لابد أن نهتم بها. الدنيا زائلة وفانية، اجمع ما جمعت من مال لابد أن يأتي يوم من الأيام وقد لف في ثلاثة أثواب أو ثوبين، وأتي به إلى مسجد، الصلاة على الرجل، الصلاة على الطفل، الصلاة على المرء، ويرحل ويبقى مع عمله في قبره. فإذا لا نهتم بالدنيا، وإنما علينا أن نهتم بالأمانة التي حملنا الله إياها. الله تعالى حملنا أمانة، يجب علينا أن نؤدي هذه الأمانة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. طلحة دخل بدعوة أبي بكر، أعماله في ميزان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طلحة، لا أطيل الكلام عليه لأن الإمام مسلم ما ذكر في فضائل طلحة إلا حديث واحد، وحديث آخر دخل من ضمن الزبير، لأن الإمام مسلم لا يذكر في هذا الكتاب كل حديث، لا، له شرط، فإذا وافق الحديث شرطه ذكره، ما وافق شرطه لا يذكره. وليس معناه أنه لا يعلم إلا هذا الحديث فقط في فضل طلحة، لا يعلم، ولكن كما قل مسلم في أول الكتاب قال أنا لي شرط لا أذكر من الحديث إلا كذا وكذا وكذا. فطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما قلت صديق لأبي بكر، فلما أسلم قام أخو طلحة وكان جاهلي مشرك، ربطهما بحبل واحد وتركهما في غرفة إما أن ترتد أو تبقى هكذا يربط، فإذا جاء المساء لا يجدهما، خرج مين يحلكم مين يترككم، من عجز ما عرف، فسيم وتركهم. طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه كما قل احد العشر المبشرين بالجنة، بشرهم النبي بالجنة، وليس المبشرون بالجنة عشر فقط، كثر، كل من بشره النبي بان قال هو في الجنة فهو في الجنة، رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، وهنيئا لهم بهذه المنقبة الكريمة التي حباهم الله تعالى إياها. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه النبي لقبه بألقاب ثلاثة، اعرف الألقاب الثلاثة، قال له طلحة الخير، وقال له أنت طلحة الفيار، وقال له أنت طلحة الجواد. الفيار الخير الجواد، في عام أحد طلحة الخير جاثم أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أنت طلحة الخير، وفي عام جيش العسرة قال له طلحة الفيار، وفي عام حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت طلحة الجواد. له فضائل رضي الله تعالى عنه وأرضاه عظيمة شهيرة كثيرة، وأنا أنبه دائما وأبدا إخواني وبخاصة المثقفين المتعلمين الذين يقرؤون ويكتبون، وغالبنا اليوم بحمد الله يقرأ ويكتب، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي هذه الدولة خير الجزاء، ما من صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى، حتى الأمهات يا أخي تذهب وتتعلم في تحفيظ القرآن وتقرأ وتكتب، الأمهات يقرأن ويكتبن، مدارس مسائية، وأنا أعرف وقتا الذين يقرؤون ويكتبون قلة قليلة، وكم قلت لكم إنني محتفظ بخاتمي مهري الذي أختم به من عام 1349 موجود عندي إلى اليوم، لا تجد من يقرأ ويكتب إلا القلة القليلة، فحبان الله هذا الخير، وهيأ الله جل وعلا لنا هذه الدولة، زادها الله توفيقا ورزقها بطانة الخير ووفقها للعمل الصالح. وأقول لكم ما كان يقول بعض السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، يعني للسلطان، لأن الله إذا جعل فيه الخير عم الخير فينا، وأنتم تنظرون واقعكم وتنظرون حالكم وما أنتم عليه من الخير الوارد ومن الأمن والاستقرار الذي لا يحلم به الكثير والكثير، والحمد لله رب العالمين. والمقصود من هذا الكلام أن طلحة الخير الفياض الجواد رضي الله تعالى عنه وأرضاه له فضائل أقول ينبغي ولو تسمحون لي أقول يجب، لو كان الوجوب من عندي، لو كان أمر الوجوب بيدي لأقول يجب على كل مثقف على كل متعلم أن يقرأ تراجم السلف الصالح، يقرأ تراجم السلف، أبو أيوب الأنصاري، أبي بن كعب، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بقية الصحابة، ودون أسماءهم في الكتب، ألف علماء تراجم أصحاب النبي، الإصابة في ذكر أسماء الصحابة. وجاء رجل آخر يسمى ابن الأثير، ألف كتاب، ماذا قال في أصحاب النبي؟ قال أسد الغابة، أسد الغابة، جعلهم أسد في تلك الغابة، أسد الغابة في ذكر أسماء الصحابة. والله إنهم لأسود، الله جل وعلا كرمهم وعظمهم، والله جل وعلا هيأ لهم ما هيأ من الخير. ما بلغ الإسلام إلى أي قطر، وما بلغ الإسلام إلى أي موضع إلا بسبب دعوتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذا أنا أريد أن أثير الحماس فيك حتى تعود وتقرأ، بدل أن نقرأ كتب قصص ماجل فاجر داعر. أقرأ في بيتنا رجل، هذه قصة في بيتنا رجل، ألفها مثقف كبير، لا أريد أن أسميه. في بيتنا، إيش يدخل الرجل في بيتنا؟ في بيتنا رجل، أدب سرير، أدب حب، أدب غرام، أدب فجور. لما يا أخي، يا ليتنا نقرأ قصص العرب، يا ليتنا نقرأ شعر العرب، يا ليتنا نقرأ أمجاد العرب، حتى يكون ذلك وسيلة لنا لمعرفة الأمجاد الحقيقية الصحيحة الخيرة المباركة التي هياها الله تعالى لهذه الأمة. لكن مع الأسف، مع الأسف، وراءنا سدود وأمامنا قوى تخطط للبعيد والبعيد. واسمحوا لي أن أقول، حتى بلغنا إلى وقت، إلى موضع أن الرسالة التي تكتب بالعربية في بعض البلاد الإسلامية العربية لا تصل الرسالة إليها إلا إذا كتبت بالفرنجية والفرنسية واللاتينية. موجود ولا مو موجود؟ بلغ المسلمون إلى هذا الحد. الرسالة إذا كتبتها بلسان عربي مبين تذهب إلى بعض البلاد الإسلامية العربية. أنا لا أتكلم على غربية وشرقية، لا يهمني أمرها، ولكنني يهمني أمر المسلمين، لأن من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. بلاد إسلامية إذا ذهبت رسالة مكتوبة بالعربية من المدينة المنورة إلى بلاد كذا، هذه لا تقبل، إلا إما تحط فرنجي لاتيني ولا ما تذهب. ومن قال لا فالأدلة موجودة. ولذا نسأل الله تعالى أن يصلح الأوضاع، أوضاع المسلمين. ومن الأسف ما نسمع من أن بعض البلاد الإسلامية إذا وصل إليها كتاب مسلم، البخاري، قرآن، لا يصل، يحجز في المطار، لا يدخل البلد، وهي بلاد إسلامية، كتاب إسلامي لا يدخل بلاد إسلامية. ولو أرسلت ما أرسلت إلى دولة غربية شرقية يصل في الحال من دون تردد ولا توقف، بل يوصل إليه، وأيضا مع الشكر. فالتخطيط موجود، تخطيط مرير شديد عظيم، كل هذا لهذا القرآن، كل هذا لهذا الإسلام. ولكن الله تبارك وتعالى ناصر دينه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. طلحة من فضائله، وفضائله كثيرة، ما روى الإمام مسلم بسند، والحديث إن لم يكن بسند وإن لم يكن رجال السند معروفين فعلماء السنة لا يقبلون هذا الحديث، لا بد أن يعرف الرجال. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى قالوا حدثنا معمر معتمر ابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان النهدي قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. في بعض المعارك وقع جولة، ولا أقول هزيمة، ولا ينبغي أن نقول هزيمة، وقع في يوم أحد جولة، ووقع في يوم حنين جولة، يعني حركة، بعض المسلمين هربوا وبعد ذلك عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رشقتهم النبال لأنهم أتوا أمام قوم الرماة، والله جل وعلا أراد أن يلقنهم درس، لأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما رأوا كثرة العدد، العدد 12,000، قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، اليوم عددنا كبير، لسنا 313 رجل، 12,000، لا نغلب من قلة، عددنا يم كبير. الله لقنهم درس فرشقوهم بالنبال، وكانت هوازن رماة، فانجاب الناس وحاصوا وفروا. بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على بغلته وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأخذ شيئا من التراب والرمل ورمى به على القوم، فما من أحد منهم إلا وصار مشغولا بعينيه ووقع. وأمر النبي العباس أن ينادي: يا أهل الشجرة، يا أهل السمرة، يعني يا من بايعتموني عند الشجرة، شجرة الحديبية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالأنصار، أنصار النبي، وإذا بهم يهرعون ويأتون ويلتفون برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في بعض المعارك حصلت جولة كما وقع يوم أحد، ولذلك سبب وضع النبي على الرماة، على جبل الرماة 50 راميا، جبل عينين المقابل لمشهد سيد الشهداء للمقابر، الجبيل الصغير الموجود إلى اليوم، وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وقال لهم: لا تبرحوا هذا المكان سواء انتصرنا أم هزمنا، لأن الموضع كان استراتيجي. الجبل، جعل النبي ظهره على الجبل، وقريش نزلوا بالوادي من ناحية الغرب، وهذا الجبل يمنع من يأتي من ناحية الغرب ليلتف بالشرق والشمال، 50 الرامي على هذا الجبل. وأمر النبي عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما وقعت المعركة في أول الأمر هزمت قريش وولوا الأدبار، وكانوا قد أتوا بنسوة حتى يحمسنا الرجال لئلا يهرب الرجال، ولكن لما تقابلوا أول الأمر حصل ما حصل من النصر، فولوا الأدبار حتى رؤي السوق النساء، السوق والخلاخيل عليهن، أتوا بالنساء يقولن: إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي. كلام هذا شديد، ما هو سهل. إن تقبلوا يا رجالاتنا نعانقكم بعد ذلك ونلتف بكم، وإن تدبروا نفارقي، نفارقكم، لا لقاء بيننا بعد ذلك. وهذا الفراق نوعية شديدة، فراق غير وامقي، غير منتظر، يأخذوننا ويبيعوننا ويوزعوننا. كيف إذا سمع الرجل هذا الكلام؟ ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.
1: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
3: والإشراك بالله تبارك وتعالى أعظم شيء فيه، بل أشده وأكبره وأعظمه، هو إشراك أعمال القلوب. أعمال القلوب هي التي يدور عليها العمل، والتي هي أساس أعمال الجوارح. فإذا كانت أعمال القلوب كما شرعها الله وبينها، كانت أعمال الجوارح تابعة لها. عمل القلب أفضل الأعمال، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه هي أعمال القلوب، وهي أساس أعمال الجوارح. الصلاة تابعة لذلك، وأركان الإسلام تابعة لذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أعمال القلوب في صحيح مسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الغابر الدري في الأفق. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والمرسلين. قال: والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا عمل، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أعمال القلوب هي التي يقبلها الله، وهي التي ترفع صاحبها عند ربه، وهو تبارك وتعالى مطلع عليها. فالقلوب بيد الله. وانظر إلى حال المنافقين، كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويجاهدون معه ويعملون أعمال الإسلام الظاهرة، ولكن الله تبارك وتعالى قال فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فانظر كيف حالهم في مآل أمورهم، أنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لم يحققوا أعمال القلوب، لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وأعظم العبادة هي أعمال القلوب: الإيمان بالله، الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأن الإخلاص شرط في كل عمل، والإخلاص معناه تنقية العمل مما يخالطه من الرياء، ومما يخالطه من الهوى، ومما يخالطه من حظوظ النفس، وتخليصه وتنقيته من أنواع الشرك، وأن يقصد بعمله وجه الله عز وجل. فهذا هو الإخلاص الذي يدور عليه قبول العمل مع إصابة السنة، ومع إصابة الشرع، فيعبد المسلم ربه بإخلاص وبإصابة للسنة وموافقة لما شرعه ربنا تبارك وتعالى وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول تبارك وتعالى في الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، في شرح جوامع الأخبار لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كتاب مختصر لطيف جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان أصول الدين وعلوم التوحيد والاعتقاد، كما اشتملت على بيان أصول الفقه وأحكامه وبيان ما يحتاجه المسلم من التحلي بالآداب الرفيعة والأخلاق الطيبة في جميع أموره الدينية والدنيوية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
5: مع الدرس الأول.
6: قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. فالنصيحة لله: الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه كل وقت بالعبودية، والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله أو التجرؤ على بعض المحرمات، وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر نقصه ويتم عمله وقوله. وأما النصيحة لكتاب
7: أقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وهو من هو صلى الله عليه وسلم أتقى العباد لله وأنصح الناس لعباد الله وأكمل خلق الله قولا وعملا واعتقادا. وقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه، فلما قيل له قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فملازمة التوبة والاستغفار والملازمة بكثرة للأعمال الصالحة، هذا يقوي مراقبة العبد لربه وخشيته إياه في الغيب والشهادة. نعم.
6: وأما النصيحة لكتاب الله فبحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره. وأما النصيحة
7: والكتاب الكريم له 3 مقاصد: أحدها التعبد لله بتلاوته، والثاني تدبره وهو التعرف على ما تتضمنه آياته وفهم ذلك فهما صحيحا، والثالث العمل به وهو إحلال حلاله وتحريم حرامه. والتدبر هو الذي يورث العمل على الوجه الصحيح، فمجرد التلاوة يستوي فيها البر والفاجر، بل يمكن لكافر أن يشارك في التلاوة لكنها حادث. ويقولون أن محاميا نصرانيا مصري اسمه مكرم عبيد، يحفظ القرآن حفظا عجيبا، لكن هل يفيده ذلك؟ لا يفيده، ها؟ لأنه ليس عنده عمل. نعم.
6: وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيها على النفس والمال والولد، واتباعه في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر بدينه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة، فباعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك وبذل ما يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم. وأما النصيحة،
7: وهنا تنبيه، أقول المصنف وغيره من الأئمة أحيانا يشيرون إشارة يفهمها صنفان من الناس أو ثلاثة أصناف من الناس: صنف هم طلابهم والملازمون لهم فيعرفون مرادهم، وعند الإشكال يرجعون إلى البسط وحال المصنف نفسه، وهذا ليس من رد المجمل المفصل، بل هو من الاستدلال بقرينة الحال على ما يراد من المقال. أما رد المجمل المفصل هذا في الكتاب والسنة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، وفي هذا يقول: ومن خاطب الناس بخطاب عام ولم يبين المراد توجه إليه الاعتراض. افهموا هذا. فطلاب العلماء وأصحابهم يعرفون مرادهم وليس عندهم إشكال، بدليل أن الواحد لو سئل منهم قال إن الشيخ ذكر بسط هذه المسألة بتفصيل في مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا. الصنف الثاني من هو كثير المطالعة لأثار هؤلاء العلم، أهل العلم، مطالعة آثارهم، فإنه يعرف تفصيل ما اختصر في مواضع أخرى لن يقرأ له. الصنف الثالث علماء يعني ليسوا ملازمين وليسوا مطالعين لأثار هذا الشخص، لكنه حداق في السنة، حداق في السنة، ويعرفون هذا المصنف أنه من أهل السنة، يعرفون قدره، وإن لم تره أعينهم ولم تسمعه آذانهم ولم يقرأوا له، لكن تقرر عندهم محبته وتوقيره لما هو عليه من السنة، فيقولون هذا مختصر والشيخ لعله بيّن، ونحن نعرف بيان هذا من غيره. كم صنفا حصرنا؟ ثلاثة أصناف، فتنبهوا بارك الله بكم. إذن التنبيه، المصنف رحمه الله أشار إشارة، ونصيحة الولاة بتنبيههم إلى المخالفات منهم أو من عمالهم، يعني ليس فيه للاجتهاد مجال ولا للعقل مدخل حتى يقال إن هذا من المعاملة، لا، بل هذا مما جاء به الشرع نفسه. وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على أن نصيحة الإمام ومن له ولاية عامة أو خاصة النصيحة له سرية. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، يعني النصح، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه. وبهذا يتبين لنا أمور: أولا، أنه ليس من السنة إشهار معايب الولاة ومواطن تقصيرهم على المنابر ولا في غيرها من المحافل العامة، وأن ذلك ليس من السنة في شيء، بل هو من عمل الخوارج القعدية المهيجين بالكلمة على ولي الأمر، وهذه نواة، بل هي أساس للخوارج المحاربة. الثاني، أنه ليس من شأنك أن يقبل المنصوح نصيحتك، أنت تعرفه بخطأه وتقصيره فقط، وبهذا تبرأ الذمة. الأمر الثالث، أن النصيحة سراً، نصيحة الحاكم ومن له ولاية خاصة وعامة سرية فقط، حتى عن أقرب الناس إليه وإن كان نائبا إن أمكن. فبهذا تبرأ الذمة وتخلو العهدة وتكون قد أديت ما عليك. نعم. وليس ثمة وجه آخر، لو كان ثمة وجه آخر لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يحتج محتج، بل يحتج المحتجون من المتحذرقين والمتفلسفين والثوريين أتباع الحركة الفكرية الثورية بقصة سعيد، بقصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع مروان ابن الحكم أمير المدينة. وذلكم أن أبا سعيد رضي الله عنه أنكر على مروان تقديمه خطبة العيد قبل الصلاة، قالوا فهذا إنكار علني، لكن لا ينطلي على أهل السنة، من عوام وخواص تلبيس هؤلاء وتغريرهم بالناس أبدا. هذه القصة أولا نحن لا ننازع فيها، لأنها في ثاني الكتب صحة بعد كتاب الله، ألا وهو صحيح مسلم رحمه الله، فهي صحيحة. لكن ثمة أمور أغفلها القوم والمغررون بها يجهلونها، وأما أهل الأهواء والقادة والأساطين فيهم عمدا يغفلونها، لأنه لو بينت السنة لبان المحق من المبطل والصادق من الكاذب، فهم يضحكون على الناس ويدجلون عليه بما يلبسونه عليهم من أمر الدين. فالأمور التي غفل القوم عنها تغافلوا عنها وأخفوها على الناس، أولا في قول أبي سعيد رضي الله عنه قال فمشيت مخاصرا مروان. ما معنى هذه العبارة؟ مشيت مخاصرا، يعني أن كل واحد منا واضعا يده في خصر الآخر. ثانيا الراوي عن أبي سعيد قال عن أبي سعيد، هو عامر بن سعد، قال عن أبي سعيد ولم يقل سمعت سعيد أبا سعيد، هذا أمر آخر، يعني أنه لم يعلم القصة إلا حين حدثه من؟ أبو سعيد. الأمر الثالث أن أبا سعيد رضي الله عنه اكتفى بنصح مروان واستمع له وصلى معه، لأن مروان قال يا أبا سعيد لقد ذهب ما تعلم، إن الناس لا يجلسون لنا، قال كلا والله لا تأتون بخير مما أعلم. اكتفى بهذا، انظر استمع إليه الخطبة، ما قال لا هذا لماذا يقدم الخطبة، أنا أذهب أنصرف فإذا أقيمت الصلاة جيت، لا صلى معه واستمع إليه وصلى معه، صلى معه. الأمر الرابع أن أبا سعيد لم يتخذ من هذا مجالا للتشهير بمروان ولا التحريض عليه ولا إعلان هذه النصيحة في الملأ، فبهذا يستبين لكم أن قصة أبي سعيد مع مروان ونصحه إياه لا يخالف الحديث الذي قدمناه آنفا، والحديث هو عن عياض بن غنم أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وأحمد في مسنده وغيرهم، وهو صحيح بمجموع طرق. نعم.
6: وأما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد في تحقيقه وتكميله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم، فشمل بذلك الدين كله ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط، والله أعلم. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه.
7: هنيئا له، هذه الشهادة له من نبيه صلى الله عليه وسلم، فأعظم بها من شهادة.
6: وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث، ومدلولها كلها متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسباب التي من وجبت فيه وجبت عليه، فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات استحق دخول الجنة والنجاة من النار، ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيمان، وصار من المتقين المفلحين، وممن سلك الصراط المستقيم. ويشبه هذا ويقاربه الحديث الخامس عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا موصلا صاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله، وما يتبع ذلك من أعمال القلوب والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا، ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه إلى الممات. وهو نظير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر، وإرادة الخير وكراهة الشر، ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه.
7: وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، في شرح جوامع الأخبار لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية: من يرزقكم من السماء والأرض بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها، أم من يملك السمع والأبصار، أي من هو الذي خلقهما وهو مالكهما وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل ولكمال شرفهما ونفعهما، ومن يخرج الحي من الميت كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى وإخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيضة ونحو ذلك، ويخرج الميت من الحي عكس هذه المذكورات، ومن يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي، وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية، فإنك إذا سألتهم عن ذلك فسيقولون الله، لأنهم يعترفون بجميع ذلك وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات. فقل لهم إلزاما بالحجة: أفلا تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوثان؟

0: فذلك الذي وصف نفسه بما وصفها به: الله ربكم، أي المألوه المعبود المحمود المربي جميع الخلق بالنعم، وهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء، الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. فأنى تصرفون عن عبادة من هذا وصفه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فليس له من الملك مثقال ذرة، ولا شركة له بوجه من الوجوه، ولا يشفع عند الله إلا بإذنه، فتبا لمن أشرك به، وويحا لمن كفر به. لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم وأخراهم، ولهذا قال تعالى عنهم:
1: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.
0: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، بعدما أراهم الله من الآيات البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب وموعظة للمتقين وهدى للعالمين.

يقول تعالى مبينا عجز آلهة المشركين وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق أي يبتديه ثم يعيده؟ وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير، أي ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده، وهي أضعف من ذلك وأعجز. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده من غير مشارك ولا معاون له على ذلك. فأنا تؤفكون أي تصرفون وتحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون.

0: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه؟ قل الله وحده يهدي للحق بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة على سلوك أقوم طريق.
1: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي؟
0: أي لا يهتدي إلا أن يهدى لعدم علمه ولضلاله، وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ أي أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده؟ فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصافا معنوية ولا أوصافا فعلية تقتضي أن تعبد مع الله، بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها، فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال، حتى اعتقد ذلك وألفه وظنه حقا وهو لا شيء، ولهذا قال:

وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله، فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا، وإنما يتبعون الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فسموها آلهة وعبدوها مع الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الله عليم بما يفعلون، وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة.

يقول تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي غير ممكن ولا متصور أن يفترى هذا القرآن على الله تعالى، لأنه الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهو كتاب الله الذي تكلم به رب العالمين، فكيف يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه؟ والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه، فإن كان أحد يماثل الله في عظمته وأوصاف كماله أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولو تنزلنا على الفرض والتقدير فتقوله أحد على رب العالمين لعاجله بالعقوبة وبادره بالنكال، ولكن الله أنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، أنزله تصديق الذي بين يديه من كتب الله السماوية بأن وافقها وصدقها بما شهدت به وبشرت بنزوله فوقع كما أخبرت، وتفصيل الكتاب للحلال والحرام والأحكام الدينية والقدرية والإخبارات الصادقة لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه، بل هو الحق اليقين، تنزيل من رب العالمين الذي ربى جميع الخلق بنعمه. ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.

الميت الأول إلى أولاده ونقيب الثاني إلى أولاده، معلوم هذا؟ إذن الوقت لا يورث. طيب، من فوائد هذا الحديث بعد نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث جعل الوقت مشاعا بين هؤلاء الأصناف الستة، وهل هؤلاء الأصناف الستة يعتبر المصرف جميعهم أو مجموعهم؟ يعني هل هو المجموع أو الجميع؟ هل تفرقون بين الجميع والمجموع؟ الجميع معناه أننا نوزع التمر على جميع الأصناف الستة، والمجموع أن يكون المصرف هؤلاء وإذا اقتصرنا على واحد جاهز. طيب، فهل المراد أن يصرف للجميع أو للمجموع؟ نقول لا شك أنه إذا لم يوجد بعضهم فإنه يتوفر الثمر للباقي، لأن الاشتراك هنا اشتراك تزاحم. فإذا قدر أن الواقف ليس له قريب أو لم يوجد ضيف، فإن نصيب هذا المفقود يكون للموجود بلا شك. لكن إذا وجد الجميع فهل نوزع الثمر بينهم أو يكتفى بواحد منهم بناء على أن الصرف يكون في المجموع لا في الجميع؟ هذا ينبني على الخلاف في أصناء الزكاة المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأصناف الثمانية اختلف أهل العلم هل يجب ثيابهم أو لا. فمنهم من قال يجب ثيابهم، وأن الزكاة تجزأ إلى ثمانية أصناف لكل واحد سهم. ثم منهم أيضا من قال إنما ذكر بصيغة الجمع يجب أن يعطى جمعا، فنعطي من الفقراء كم؟ ثلاثة، والمساكين ثلاثة، والعاملين عليها ثلاثة، والمؤلف قلوبهم ثلاثة، وفي الرقاب ثلاثة، الغارمين ثلاثة، في سبيل الله ثلاثة أو واحد، يمكن نقول ما فيها جمع هذا يجزي واحد، وابن السبيل واحد. لكن الصحيح أن آية الزكاة تصرف في المجموع، أي أن هؤلاء الثمانية جهة الاستحقاق، وأنه لا يجب توزيع الزكاة على الثمانية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخر من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فاقتصر على سنف واحد. فهل نقول إن مثل هذا الذي ذكر عمر ينبني على الزكاة؟ نقول هذا هو الضعف. والفقهاء رحمهم الله ذكروا في هذه المسألة أنه إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإن كان لا يمكن حصرهم جاز التفضيل والاقتصار على واحد منهم. فهنا لا يمكن حصر هؤلاء، فيجوز أن نقتصر على صنف واحد، إلا إذا علمنا أن مراد الواقف التوزيع على الجهات فيجب اتباع ما أراده الواقف. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت أصل الولي في الوقف، وأنه لا بد أن يكون له ولي، لقوله لا جناح على من وليها، ولأنه لو لم يوجد ولي للوقف لضاع وسلك، ولأنه لو لم يوجد ولي للوقف لضاع تنفيذه وصار ملعبة للناس. إذن فلا بد للوقف من ولي يليه، ويسمى عند الفقهاء الناظر، يسمى الناظر ناظر الوقف، وولي الوصية يسمى وصيا، والمأذون له بالتصرف في حال الحياة يسمى وكيلا، والمأذون له من قبل الشرع يسمى وليا. كم هذه؟ أربعة: الولي والوصي والناظر والوكيل. فالولي من ولاه الشرع كولي اليتيم وولي المرأة في النكاح

0: والوصي من أو من أوصي إليه بعد الموت، كشخص قال يفرق ثلثي في سبيل الله والوصي عليه فلان، والناظر من وكل إليه شأن الوقف، الوكيل من أذن له في التصرف في حال الحياة، كرجل قال لشخص خذ هذا بعه لي أو خذ هذه الدراهم اشتر لي فيها كذا وكذا. طيب، المهم أن هذا الحديث فيه الإشارة إلى أنه لا بد في الوقت من ولي. طيب، فمن الذي يليه؟ نقول يليه من عينه الواقف، من عينه الواقف. فإذا عين الواقف شخصا تعين، وليس لأحد أن يعترض عليه. وقد عين عمر رضي الله عنه على وقفه ابنته حفصة ثم ذو الرأي من أهله. طيب، فإن لم يعين ناظرا، فمن الناظر؟ الموقوف عليهم إن كانوا محصورين، إن كانوا معينين محصورين، مثل الذرية. إذا قال وقف على أولادي أو على ذريتي فهؤلاء معينون محصورون، فيكون هم النظراء. وعلى هذا فإذا كان الموقوف عليهم عشرة، كم يكون الناظرون؟ يكون ناظرون عشرة لأنهم محصورون. وإن كان الوقف على جهة أو على قوم غير محصورين فالناظر القاضي. مثال الذي على جهة أن وقف على المساجد، مثال الذي على قوم لا يحصرون هذا الوقف على الفقراء، فالناظر هنا من؟ القاضي، الناظر القاضي. فصار الناظر الآن نبدأ أولا بمن؟ بما عينه الواقع. فإن لم يعين فالموقوف عليهم إذا كانوا محصورين، معينين محصورين. فإن لم يكن كذلك بأن كان الواقع على جهة أو على قوم غير معينين غير محصورين، فالناظر الناظر هو القاضي. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للواقف أن يشترط للناظر شرطا، لقوله لا جناح على من وليها أن يأكل، يأكل منها بالمعروف. طيب، وهل يجوز أن يشترط في الناظر شرطا بأن يقول لا يتولى وقفي هذا إلا طالب علم، أو لا يجوز؟ يجوز، نعم يجوز أن يشترط الناظر أن لا ينظر إلا طالب العلم. طيب، إذن نقول يجوز للواقف أن يشترط للناظر شرط. فإن لم يشترط له شرطا فماذا نقول؟ إذا قال الناظر فلان على الوقف ولم يجعل له شيء، يعني لم يجعل له أجرة، لا أكلا بمعروف ولا جزءا مشاعا من الثمرة ولا شيئا مقدرا في كل شهر، ما لن يجعل شيء، فهل للناظر أن يطلب شيئا على نظره؟ الجواب نعم، له أن يطلب، له أن يقول أن ما أنظر على هذا الوقت إلا بأجرة، إما كل شهر بكذا وإما بشيء مشاع من الثمرة كالربع والخمس والعشر وما أشبه ذلك، وإلا فالأكل. قال أنا والله فقير، فإذا فرغت نفسي للنظر في هذا الوقت فأنا أشترط أن أنفق منه على نفسي وأهلي، فلا بأس. طيب، فإن أبى أهل الوقت قالوا لا نعطيك أجرة ولا سهما مشاعا ولا أكلا بمعروف، أنا أعطيك شيء، فله أن يرفض النظر، له أن يرفض النظر. ولكن في هذه الحال إذا تخلى يجب أن يبلغ القاضي، لا يتوقف هكذا، لأن مستحق الوقت ربما يتلاعبون به إذا لم يكن له ناظر. ففي هذه الحال لا بد أن يبلغ من؟ القاضي، لأن القاضي له النظر العام على مصالح المسلمين. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز الرجوع إلى العرف، لقوله بالمعروف، وهذا في الأمور الجائزة كالنظر والوكالة وما أشبه ذلك لا شك في جوابه. لكن في الأمور اللازمة كالإجارة التي تكون عقدا ملزما للطرفين هل يجوز أن يرجع فيها إلى العرف؟ الصحيح الجواب، صحيح الجواب. إذا استاجر شخصا وقال كم أجرة؟ قال أجري مثل الناس، مثل الناس. فالصواب أن هذا جائز ولا بأس به. طيب، وهل يتعدى ذلك إلى المعاوضة بالبيع؟ بمعنى أن يقول البائع أو المشتري آخذه كما يبيع الناس. نعم، هل يجوز أو لا؟ الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، لأن العرف مضطرب وأقرب إلى عدم الغبن. بيع المساومة قد يكون فيه غبن، لكن بيع العرف بلا شك أقل غبنا من إيش؟ من المساومة. لأن المساومة إذا جئت مثلا صاحب الدكان قلت بع لي هذا الكتاب، قال الكتاب سن، أنا غرير ما أعرف قيمة الكتاب، كتب 10 وهو يساوي 5، يساوي 5 بالمكتبة، لكن أنا من أجل أن الكتاب غالي عندي ولا أعرف الثمن كتب 10 حتى لا زود، ما دخل علينا بهذا، وهو يريد ما دخل علينا بهذا يعني دخل علينا برخ. نعم، متأول، رجل عفيف. طيب، قال ما دخل علينا بهذا، فقلت له 15، قال زود، ما دخل علينا بهذا يا أخي، قتب 20 ويصل 5، غبني ولا لا؟ هذا غبني لا شك، وحرمنا عليه هذا الشيء. لكن إذا قال كم تبي الكتاب فيه؟ قلت بما يساوي في المكاتب. رحنا سألنا المكاتب، لا سيما المكاتب العمد، لأن بعض المكاتب سعرها ما له قيمة. هنا لا شك أنه أقل خطر في مسألة إيش؟ الغبن. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يجوز أن يبيع الإنسان بالعرف، أي أن يبيع كما يبيع الناس، وأن هذا لا بأس به. وذكر لهذا أصولا كثيرة، منها مهر المثل. أليس مهر المثل ثابتا شرعا؟ ومهر المثل معناه الرجوع إلى ما يتعرف الناس في مهر هذه المرأة. على كل حال، نحن نرى أنه يجوز أن توكل أجرة الوقت إلى العرف، إلى ما جرى في العرف. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز إطعام الصديق إذا شرطه الوقت، جواز إطعام الصديق إذا شرطه الواقف. فقال لا جناح على من تولى هذا الوقت أن يطعم صديقه. وهنا فيه إبهام ولا لا؟ ليش؟ وش الإبهام؟ لأن الأصدقاء قد يكثرون، قد يكون هذا الرجل محبوبا عند الناس وكل الناس أصدقاء له، وقد يكون رجلا غير محبوب ولا يجد صديق، فنقول هذا لا يضر، هذا لا يضر. كما أن الضيف في هذا الحديث قد يكثر وقد يقل، هذا لا يضر. طيب، من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى حق الضيف على أهل البلد، ووجهه أن عمر جعل للضيف حقا في هذا الوقت. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في الموقوف أن تبين حدوده إذا كان معلوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لعمر هل حدث كم مترا هو. نعم، فإذا كان الشيء معروفا فلا حاجة إلى بيان مقداره بالأمتار. ولهذا كانت مكاتب الأولين يقول باع فلان على فلان بيته في الحي الفلاني شهرته تغني عن تحديده، ويصدق القضاة على هذا ويعتبرونه بيعا صحيحا لأنه مشهور، مشهور هذا بيت فلان معروف. لكن لما تغير الناس وكثر الباطل صار القضاة اليوم يحافظون محافظة تامة على ذكر الحدود والمقدار بالأمثال، ولا شك أن هذا أفضل وأقطع للنزاع، لأن هذه البيوت لو فرضنا أنها تهدم لاشتبك الناس بعضهم مع بعض، كل واحد يقول أنت دخلت على أرضي، والثاني يقول أنت دخلت على أرضي. فإذا كانت محددة بالجيرة والأمطار صارت محررة، وصار هذا أسلم وأقطع للنزاع. فعمل القضاة اليوم لا شك أنه أفضل وأبلغ تحرير وأقطع للنزاع، فلا حرج من العمل به، ولا يقال إن هذا من باب التنطع، لأننا نقول لما أحدث الناس أحدث الله عليهم، كما تكونون يولى عليهم. هنا طيب، من فوائد هذا الحديث أن الموقوف لا يوهم. كيف لا يوهم؟ يعني أن الموقوف عليه لو أراد أن يحذف الوقت لشخص فإنه لا يملك هذا، لأن الهبة التبرع بالعين ومنافعها، والوقت لا يمكن أن يتبرع الإنسان بعينه، لأن الهبة تنقل الملك من الوقفية إلى الملك الطلق، إلى الملك الطلق الذي غير موقوف، وهذا لا يجوز. وبناء على ذلك، لو كان عند الإنسان كتاب موقوف وأراد أن يهبه للصديق له، نقول هذا حرام، ما يجوز، صح؟ طيب، إذا أراد يعطيه إياه كان أنا أقول له خلاص، ما عندي له، ما في شغل له، بعضي صديق، هل هذا حرام؟ ها؟ انتبهوا للقضية، هذا رجل عنده كتاب وقف موقوف على طلبة العلم واستغنى عنه، استغنى عنه وقال أنا استغنيت عنه الآن سأعطيه صديقي، فهل له أن يعطيه إياه أم لا؟ يعني يقفه عليه؟ ما يقف عليه ولا يهبه له، بل يتنازل عن حقه له. ولهذا نقول ليست هبة، لأن لو كانت هبة لجاز للثاني أن يبيعه ولورث عند الثاني. طيب، وقول بعضكم كما سمعت ولا أدري هل هو ثبت على كلامه أو لا، يقول يقفه عليه، بعضهم قالوا يقفه عليه، نعم، هذا أيضا غير صحيح، لأن الوقف لا يكون إلا من مالك. طيب، ولهذا نقول ومن فوائد هذا الحديث أن الوقف لا يصح إلا من مالك. فلو أن شخص قال هذا البيت وقف في سبيل الله ثم ذهب واشتراه من صاحبه، فهل يكون وقفا أو لا؟ إيه، وقف وقف الملك. والحديث يقول أصاب عمر أرضا بخيبر، أصاب يعني ملك أرضا بخيبر، فلا وقف إلا بعد الملك. طيب، لو قال إن ملكت هذا البيت فهو وقف، فملك، هل يكون وقفا؟ نعم، اختلف العلماء في ذلك على قولين، نعم، والمراد علماء هذا المسألة. طيب، منهم من قال إنه لا يصح، ومنهم من قال إنه يصح، فما حجة من قال إنه يصح؟ أنه لا، لا، مش ولا يصح، نعم، إمداد، يعني يقول إمداد إنه يجوز شراء الأرض للتقرب بها إلى الله، فإذا علق التقرب به إلى الله على ملكها كان ذلك جائز، كما لو علق عتق العبد على شرائه فقال إن اشتريت هذا العبد فهو حر، فهذا يخرج عند الإمام أحمد رحمه الله، قال لأن العتق قربة، وبناء عليه نقول ولأن الوقف قربة، فبناء على هذا يخرج. لكن أكثر أهل العلم يقولون لا، حتى في العتق يقولون إنه لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عتق لابن آدم فيما لا يملك، وهو حين التعليق غير مالك له. وإذا لم يصح في العتق مع قوته ونفوذه وسريانه لم يصح أيضا في الوقت. إذن فالعلماء السابقون أيضا اختلفوا على قولين، كما اختلف العلماء المعاصرون، فمن صح تعليق العقد بالملك فإنه يصح تعليق الوقف بالملك ومن لا فلا. والصحيح أنه يصح إذا علقه، لكن بشرط أن يكون هذا متقاربا، يعني بمعنى أنه يقول هذا ويشتريه فورا. أما لو طال الوقت فإن هذا قد يكون فيه غرض على الإنسان، ربما يكون الإنسان عنده رغبة في أن يشتري هذا البيت ويوقفه ثم يشتري بيتا آخر فيوقف فتتغير الحال، ففي هذه الحال له أن يبطل هذا التعليق، وإذا أبطل هذا التعليق تشتغل البيت لم يكن وقت. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عن أبيه باسم، يجوز أن يتحدث عن أبيه باسمه فيقول مثلا قال فلان يعني أباه، ولا يقول قال أبي. من أين يقال؟ من قول ابن عمر أصاب عمر، لكن هذه الفائدة مبنية على أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه دليل أو صحابي آخر. أما إذا قلنا بأن قول الصحابي ليس بحجة وأن الحجة فيما قاله الله ورسوله أو أجمع عليه الناس فإنه لا يستفاد من هذا الحديث، لا يستفاد هذه الفائدة. ولكن هل للإنسان أن ينادي أباه باسمه؟ يعني تحدث عنه في أهل الغيبة واضح جائز ولا فيه غضاضة على الأب، لكن هل له أن يناديه باسمه؟ نعم، ممكن أن نرجع فيه للعرف فيقال إذا كان في ذلك غضاضة وإهانة للأب فإنه لا يجوز، أما إذا لم يكن فلا بأس، فلا بأس أن يناديه باسمه فيقول يا فلان يا أبي أو يا فلان فقط، لكن ما لم يكن في هذا غضاضة على الأب أو إهانة له فإنه ما كمل الآن فوائد. طيب، يسأل يقول في الشوارع الآن مكاين تبيع بدخ وبسكوت وغيره، فهل هذه وكيلة ولا ماذا؟ هي ما هي وكيلة في الحقيقة لأننا ما وقفنا على وثيقة عقد التوكيل، لكن هي بمنزلة المالك تمام، المالك وضع. لكن المشكل في هذه أنها أحيانا تدفع لك شيئا، تضع ريال ويطلع عليك علبتين، ها صحيح؟ الأكثر مما تعطي لأنها يعني سئلت أكثر من مرة عن هذه المسألة، يضع ريال ويجيها حق ريالين، ها؟ إذا حتى ريال ثاني يمكن يطلع زين. يعني لو يحط ريال بدون ضغط زر يمكن ما يجي على الثاني، خذ ريال الثاني. لا، هذا أيضا يجب التفطن له، يعني لو كان عندي كتاب وقف ما يجوز أبدله كتاب ملك لأن هذا بيع، لكن يجوز أن أتنازل لك عن هذا الكتاب وتنازل لي أنت على عن كتاب آخر موقوف، كل الموقوفات لا بأس، لأن هذا ليس بيعا إنما هو تنازل، أنت تنازلت وأنا تنازلت. نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يعود إلى ورقة الواقف، إما ورثة أصحاب الفروض والعصبة أو العصبة فقط، ومن أن من قال يعود إلى ورثة الموقوف عليه، ومنهم من قال يكون في المصالح العامة، وهذا أخير أقرب أن يكون في المصالح العامة، وما دعت الضرورة إليه فيجب، يعني مثل لو حصل عيب في الوقت يجب على الولي أن يصلحه، أما ما كان من المصلحة وليس بعيب فهذا لا يجب لكن أحسن. هنا نكمل فوائد الحديث. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز إطعام الضيف من الوقت إذا اشترط إحقاقه لقوله والضيف، ولا فرق بين أن يكون الضيف غنيا أم فقيرا. ومن فوائده أيضا جواز كونية المرأة على الوقت، لأن الثابت أن عمر رضي الله عنه جعل وليه على هذا الوقت ابنته حفصة رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للواقع أن يبين الشروط حتى لا يكون الاعتداء بقوله غير متمول، إذ أن قوله يطعم صديقا قد يطعم لو جاء على إطلاقها لأمكن أن يعطى حتى من عين الوقت، فلما قال غير متمول دفع هذا الاحتمال.
1: وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
3: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع يعني التريك، لأن الأصل هو الحصر.
2: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
4: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ صالح الحيدان حفظه الله.
2: أحسن الله إليكم شيخنا، هل الخروج على ولاة الأمور محرم لذاته أم لأجل ما يترتب عليه من مفاسد عظيمة؟
3: هو محرم لذاته وللمفاسد، ولا تجد شيئا حرمه الله ورسوله إلا وأن التحريم لمصلحة البشر. من أسلم الحركات الثورية التي حصلت ولم يحصل فيها قتل تونس ومصر، ثم ما الذي استمر في مصر من تاريخ الثورة إلى الآن؟ وكثيرا من الأمور يتحمل الاهتمام بها غوغاء الناس ويحددون اختيار الحكومة واختيار الاختيار، والأمر أمر عظيم. إن بلا شك، وأنا سبقا قلت أكثر من مرة، إن أول مظاهرة وجدت في الإسلام وجدت في عهد عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن صحابة محمد أجمعين، فكانت ثمرتها المقيتة قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
4: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
4: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
3: عمدة التفسير.
4: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى،
1: مع الدرس 35 بعد 100.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة القدر. فصل. ثم قد قيل ليلة 21 لحديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف معي فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريدا من النخل، وما نرى في السماء شيئا. فجاءت قزعة فمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه. وفي لفظ: في صبح 21، أخرجاه في الصحيحين. قال الشافعي: وهذا الحديث أصح الروايات. وقيل ليلة 23 لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم، وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد، فالله أعلم. وقيل تكون ليلة 25 لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. فسره كثيرون بليالي الأوتار، وهو أظهر وأشهر. وحمله آخرون على الإشفاع، كما رواه مسلم عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك، والله أعلم. وقيل إنها تكون ليلة 27 لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليلة 27. روى الإمام أحمد عن زر: سألت أبي بن كعب قلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقيم الحول يصب ليلة القدر. قال: يرحمه الله، لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27. ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها، تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها، أعني الشمس. وقد رواه مسلم عن أبي فذكره وفيه فقال: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، يحلف بما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27، وهو قول طائفة من السلف، وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا. وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن من قوله هي، لأنها الكلمة 27 من السورة، والله أعلم.
4: هنا يعني تنبيه إلى مسألة هي ما يتعلق بالتتبع العددي أو الحرص على الإعجاز، ما يسمى بالإعجاز العددي في القرآن. وهذا الإعجاز لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يكونوا يحرصون على أمر تتبع الأعداد أو محاولة التوفيق بين هذه الأعداد وبناء الأحكام عليها. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لم يرد عن الصحابة المحققون من أهل العلم من أئمة التفسير ومن أهل الإمامة في الدين، لم يتطرقوا إلى هذه الأوجه التي يعدها البعض إعجازا. اختلاف القراءات لها أثر في العد، فعلى أي قراءة يحسب الإعجاز العددي؟ اختلاف الأحرف بين مشدد ومخفف له أثر أيضا في العد، فعلى ماذا يؤخذ هذه الأعداد؟ توسع الناس في هذا الباب والتكلف الكبير الذي أبعدهم عن التعبد الصحيح بالقرآن، وهو التعبد لله جل وعلا بتلاوته وحفظه، والتعبد لله جل وعلا بفهمه ومعرفة معانيه، والتعبد لله جل وعلا بالامتثال لأوامره، ومن ذلك أيضا التداوي به. هذه أوجه شرعية جاءت بها النصوص. أفلا يتدبرون القرآن؟ قول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كذلك الأمر بالامتثال لأوامر الله، الأوامر الكثيرة في القرآن. فهذه هي الأوجه التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، لا أن يتكلف النظر في الأعداد ثم يتكلف أكثر في محاولة الاقتصار على عدد معين، فيحذف الهمزة أحيانا ويحسب الحرف المشدد أحيانا وأحيانا لا يحسبه، كل ذلك حتى يحقق مبتغى معين. قد يحصل شيء من التوافق، لكن ليس هذا الأمر مقصودا أبدا. ولا شك أن كل جملة لها عدد معين من الحروف، فالتكلف في إسقاط هذا العدد على مسألة معينة أو على حكم شرعي معين، هذا يبعد الناس عن التعبد لله جل وعلا بالنظر في المعاني الواردة عن سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة، والانشغال بأعداد. حتى اتخذت طوائف من أهل البدع والضلال تأسيس جملة من البدع على ما يسمى بإعجاز الأعداد أو بالإعجاز العددي. وهذا الأمر ليس صوابا، والصواب أنك تنظر في هذا اللفظ، فإن تضمن أمرا قمت بالأمر، وإن تضمن نهيا اجتنبت هذا النهي، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. ويتدبر في معاني القرآن ويقرأ في القرآن، فإن من قرأ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها،
6: الله جل وعلا يضاعف لمن يشاء، فهذه أوجه صحيحة. لكن التكلف، حتى إن البعض صار يتكلف إنزال بعض الأحداث المعاصرة على آيات القرآن، حتى أنزلوا ما حدث من هجمة إرهابية فيما يسمى بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، أنزلوها على آيات. قالوا في قول الله جل وعلا في جرف انهار، وأن السورة ترتيبها في التاسعة من القرآن، فهذا في شهر سبتمبر، والحادي عشر هذا أظن الطابق أو نحو ذلك. وأن لا، وأشد من هذا أن الشارع الذي يبنى فيه البرج اسمه جرف هار. يعني هذه من العجائب، من التكلف. ما أنزل الله جل وعلا القرآن حتى تلوى نصوصه وأعناق نصوصه لأجل هذه الموافقات أو هذه المسائل التي ليس عليها أثره من علم ولا من آثار الصحابة ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتكلف في هذا الباب لا شك. الله جل وعلا يا إخوة لما أنزل علينا القرآن ما تركه لنا نفهم ما نشاء، أنزل علينا قرآنا في أجزاء وفي سور وفي آيات عظيمة، وتكفل الله جل وعلا بحفظ معانيه كما تكفل بحفظ ألفاظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله بحفظ الألفاظ وتكفل بحفظ المعاني. وما من آية إلا وتجد لسلف هذه الأمة تفسير لها وبيان. والله جل وعلا أمرنا أن نسلك سبيل المؤمنين وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظروا في تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، ما من آية إلا ويذكر فيها بإسناده أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيها، أو أقوال التابعين، كذلك في تفسير ابن كثير، كذلك في غيره من التفاسير. بل هناك كتب جمع فيها المأثور الوارد عن الصحابة ومن جاء بعدهم. فما ترك لنا القرآن حتى نفسر بأهوائنا وبعقولنا، إن هذا يؤدي إلى الاختلاف، يؤدي إلى التنازع. ولذلك الوارد عن سلف هذه الأمة من الاختلاف، الوارد عنهم هو اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد، ليس اختلاف تضاد، اختلاف تنوع قد تتضمن الآية جميع هذه المعاني الواردة عنهم. فينبغي النظر في تفسير القرآن والعناية بهذا الجانب، لا بما أحدثه المحدثون. وربما الحديث يجر إلى مسألة أيضا ما يسمى بالإعجاز العلمي والتكلف كذلك في إيجاد أدلة من القرآن على النظريات المعاصرة، نظرية معينة يتكلف المتكلفون لإيجاد دليل عليها من القرآن. طيب النظرية نتاج بشري ولا وحي إلهي؟ نتاج بشري، أليس كذلك؟ كم من النظريات التي يقررها علماء الجيولوجيا أو علماء الأرض أو علماء الكيمياء أو علماء الفيزياء ثم تنقض بعد ذلك، أليس كذلك؟ كم من النظريات تنقد وتنقض. طيب نحن نجعل هذا القرآن سبيلا لإنزال هذه النظريات عليه، فإذا نقضت هذه النظرية يكون هذا نقضا للقرآن؟ لا شك أن هذا ليس بالسبيل الصحيح، هذا فيه من التكلف. فأهل الإيمان يأخذون هذا القرآن وينظرون في تفاسيره الواردة عن سلف هذه الأمة، وينظرون في كلام العلماء من أهل التحقيق، ولا يمكن للأمة أن تعيش 1400 سنة في جهل في فهم آية، أو يتفقون على فهم آية ثم تأتي نظرية لتنقض هذا الفهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. الإسلام ليس ضد النظريات والاختراعات، الإسلام يحث على هذا الأمر، لكن ليس من الصواب أن نتكلف إيجاد دليلا من القرآن لكل نظرية، لكل اختراع، لكل مسألة، فإن هذا فيه من التشويه للإسلام وليس من نصرة الإسلام. نعم.
5: وقيل إنها تكون في ليلة 29. روى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: إنها ليلة 27، وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به. فصل. قال الشافعي في هذه الروايات: صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل إذا قيل له: ألتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ يقول: نعم، وإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل. نقله الترمذي عنه بمعناه. وروى عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم، وهو محكي عن الشافعي نقله القاضي عنه، وهو الأشبه والله أعلم. وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ولفظه للبخاري. ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل وأنها معينة من الشهر بما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت: وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
6: عن في قوله صلى الله عليه وسلم: وعسى أن يكون خيرا لكم، أي في الاجتهاد وبذل الجهد في تحريها ومعرفة وموافقة ليلتها. نعم.
5: ووجه الدلالة منه أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة، إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط. اللهم إلا أن يقال: إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط. وقوله فتلاحى فلان وفلان فرفعت فيه استئناس لما يقال: إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع.
6: عم هذا ملحظ جميل ذكره الشراح أيضا في كتب الحديث، وهو أن النزاع والاختلاف يقطع الفائدة، ولذلك الإنسان يحرص دائما على المؤالفة ولا يحرص على المخالفة، ويحرص على الائتلاف ولا يحرص على الاختلاف، ويحرص كما يقال على نقاط الاشتراك ولا يحرص على إبراز نقاط الاختلاف. فبعض الناس يحرص على أن يختلف مع إخوانه، لا يحرص على أن يتفق معهم، لا يحرص على أن يجتمع معهم على الحق، وإنما يحرص على أن يكون مخالفا، ولا يمكن أن يقتنع بأمر، لا بد أن يكون منفردا برأي. ولا شك أن هذا ليس من الأدب في العلم، ولا هي من أخلاقيات أهل الإسلام، الله جل وعلا أمر بالاجتماع في آيات كثيرة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهى عن التفرق وأمر بالاجتماع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على الاجتماع في أحاديث كثيرة، وينهى عن الاختلاف وينهى عن التفرق وينهى عن كل ما يؤدي إلى التفرق. ولا شك أن المماراة والتنازع تذهب الفائدة، لأن المنازع يحرص على الانتصار لقوله مهما كان. ولذلك جاء الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التوقف عن المماراة، قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، كما في حديث أبي أمامة في أبي داود: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. إذا صار في نزاع وصار الواحد ينتصر لنفسه، خلاص توقف هنا، لا تكمل، لأن المراد ليس هنا نصرة الحق، إنما المراد الانتصار للنفس. فأنت من الرفق بأخيك ألا تجادله حتى لا يزداد إثما ببعده عن الحق ونصرته للباطل، اتركه حتى يسكت. أما الاستمرار وأنت تعرف أنه ينصر باطلا ويرفض حقا، لا، هذا ليس إعانة له على الخير ولا محبة له في الخير. من محبتك لأخيك ألا تجادله. وأما الحوار والنقاش العلمي والمجادلة المحمودة التي تؤدي إلى استخلاص الفوائد وإلى الانتفاع بالدروس والفرائد التي تكون في هذه الدروس، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، بل هو أمر مطلوب. وكان سلف هذه الأمة يتدارسون ويختلفون ويحصل بينهم من النقاش والمدارسة للعلم، لكن ما كانوا يحرصون على الاختلاف، ما كانوا يحرصون على التنازع، ما كانوا يحرصون على المفارقة لبعضهم البعض. نعم.
5: وقوله: فرفعت، أي رفع علم تعيينها لكم، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود كما يقوله جهلة الشيعة، لأنه قد قال بعد هذا: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وقوله: وعسى أن يكون خيرا لكم، يعني عدم تعيينها لكم، فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها، فكان أكثر للعبادة، بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط، وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة. ولهما عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
6: ولذلك كان من الصواب أن لا يحرص المسلم على إعلان أن هذه الليلة هي كانت ليلة 21 والدليل كذا والدليل كذا، لأن هذا يصد الناس عن التعبد في بقية الليل. ولذلك كان من توجيه العلماء أن ما يحصل في العشر الأواخر من رمضان، ولا سيما مع وسائل التواصل، أن بعضهم ربما يقسم بالله الأيمان أنها كانت في هذه الليلة في ليلة 21، وللأسف أن يصدر هذا أيضا من بعض الدعاة الذين لهم من يسمع لهم، فهؤلاء بهذه الطريقة يصدون الناس. الذي ما قام تلك الليلة يتحسر ويترك بقية الليل، والذي قام في تلك الليلة أيضا يترك بقية الليل لأنه قد وافق ليلة القدر. والصواب في ذلك أن الإنسان يلتمس هذه العلامات، لكن لا أن ينشرها بين الناس فيؤدي إلى ويجزم بذلك. ولذلك قد يختلف الناس في شهر رمضان في هذه العلامات. يقول بعض الناس تحققت في صبيحة ليلة 21 أو في ليلة 21 أو في 23 أو في 5، يختلفون. فالجزم بهذه العلامات ونشرها بين الناس لا شك أن له آثار في صد الناس عن التعبد لبقية الليالي، والله أعلم. نعم.
5: وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، أخرجاه. ولمسلم عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. وهذا معنى قولها وشد المئزر، وقيل المراد بذلك اعتزال النساء، ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين، لما رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان شد مئزره واعتزل نساءه، انفرد به أحمد.
6: نعم.
5: والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه، ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لما رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين.
6: هذه السورة فيها بيان فضل ليلة القدر، وفيها أهمية الأعمال الصالحة فيها، وفيها كثرة عدد الملائكة لذكرهم في هذه السورة، ولما ورد في كلام أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، وفيها السلامة من الآفات، وفيها أن وقت هذه الليلة هو يكون في الليل، وأن لها أمد وهو طلوع الفجر. نعم، نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.
3: عمدة التفسير. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
4: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
3: عمدة التفسير.
4: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. هذا عبد الحق يقول: كيف أحفظ نفسي من حدود الأموال المحرمة، حيث أنها تشابهت علينا الأموال في هذا الوقت، وتداخلت الأمور المالية بين المشتبه والمتشابه بينهما، بارك الله فيكم، كيف أحفظ ذلك؟
9: بسيط الأمر، إذا كنت تصدق في هذا الأمر وتريده، فانظر إلى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات يعني تجنبها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات من كان جريئا عليها وقال: هذه ليست بحرام، هذه تشبه تلك، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مثل للناس مثالا يعرفه الرعاة وأصحاب المواشي وأصحاب المزارع وحدودها. قال: كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي وهو يرعى حول الحمى إن أهمل الرعية تفلتت عليه ودخلت في الحمى وتعرض للمناسرة والمجازاة. يقول: يوشك أن يرتع فيه. ثم يبين ويقول: ألا وإن لكل ملك حمى. الخلق، ملوك الخلق، لهم أحمية ويعاقبون من تجرأ على حماهم، والخالق جل وعلا الخلاق العليم الذي ملوك الأرض عبيد له، له حمى، وحمى الله محارمه، المحرمات حمى، القرب

0: الدنيا والآخرة، كم ممتع طغى في متعة دنياه وإذا بالغشاوة تنقشع، وإذا هو في حال مزرية وضع مؤلم. يتصور صاحب الصحة انسلاب هذه الصحة عنه، ماذا يكون؟ يتصور صاحب المال الذي حل بماله ما أذهبه إلى غير ذلك. هذا القلب إذا عمر بالتخويف من الله وبحسن التنبيه بذكر الله وبالحرص على الاجتزاء بالرزق الحلال من كسب حلال، صار تنمو فيه الحياة ويقوى وتقوى بصيرته، فيبصر ما خفي على كثير من الناس. والموفق موفق الله، أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
1: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد وأبي بكرة جميعا. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى بغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه البخاري ومسلم. وحار رجع عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من قدر 70 عاما أو مسيرة 70 عاما. رواه أحمد وابن ماجه، إلا أنه قال: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. ورجالهما رجال الصحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب 3 من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت: أو 2، فقال: أو 2. قالت المرأة: يا ليتني قلت 1. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا: من احتسب 3 من صلبه دخل الجنة. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم.

0: رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنان يا رسول الله؟ قال: أو اثنان. وفي أخرى له أيضا قال: آتت امرأة بصبي لها فقالت: يا نبي الله، أدعو الله لي، فلقد دفنت ثلاثة. فقال: أدفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. الحضار هو الحائط يجعل حول الشيء كالسور المانع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه ملك من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه، فلم يرض له بثواب دون الجنة. الحديث رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد. وروي عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا رزين، إن المسلم إذا زار أخاه المسلم شيعه 70,000 ملك يصلون عليه يقولون: اللهم كما وصله فيك فصل. رواه الطبراني في الأوسط. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، وللمتباذلين في. رواه مالك بإسناد صحيح. وروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا ترى ظواهرها من بواطنها، وبواطنها من ظواهرها، أعدها الله للمتحابين فيه، والمتزاورين فيه، والمتباذلين فيه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير، رجل كان كفيف البصر. رواه البزار بإسناد جيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
2: إجابات عن تساؤلات
0: في مسائل العبادات والمعاملات،
2: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات نيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: يذكر بأنه يعمل في مؤسسة تجارية لها حساب في أحد البنوك التي تتعامل بالفوائد الربوية. كما ذكر، غالب تعاملنا مع الزبائن إيداع النقود على حساب المؤسسة في هذا البنك، فهل عملنا هذا جائز لمجرد أننا نقوم بإيداع المبالغ التي نحصلها من الزبائن، أم الواجب ترك هذا الحساب، وهل علي إثم وأنا موظف في هذه المؤسسة؟
4: إيداع الأموال في قسم المرابحة بالربا هو من التعاون على الإثم والعدوان، فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لعن آكل الربا وموقله وكاتبه، أي كاتب عقوده، وشاهديه. وإنك بإدخالك المال في باب الربا لكسب هذه الفوائد الربوية لا أراك تقل عن عمل الشاهدين، فإن شهادة الشاهدين توثيقة لعقد الربا والاستحصال الراغب في الكسب الربوي، كسب الربا لتحصيله لو ما طلع المدين بالربا. وإدخالك المال في الموقع الذي يحصل به الربا ليس بأقل من ذلك. ونسأل الله لنا جميعا العصمة والتوبة وقبولها.
0: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن

0: المقلوب.
1: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
2: عبر إيضاحات النيرات.
3: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: ليتدبروا آياته.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته مع الدرس 15.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء الكافرين وما أعد لهم من العذاب في نار جهنم نتيجة لكفرهم بالله عز وجل ونسيانهم البعث والنشور وما أمامهم من أمور يوم القيامة، لما ذكر جزاءهم وعذابهم ذكر جزاء المتقين المؤمنين بالله عز وجل الذين آمنوا بالبعث والنشور والجنة والنار، استعدوا لذلك بالإيمان والأعمال الصالحة. وهذا مضطرد في القرآن، أن الله جل وعلا إذا ذكر النار وأهلها ذكر الجنة وأهلها، من أجل أن يتذكر قارئ القرآن فيكون إذا قرأ الآيات التي فيها ذكر النار والعذاب خاف من ربه أن يكون من أهل هذا المستقبل المؤلم، فعمل بطاعة الله عز وجل وترك الكفر والمعاصي. وإذا قرأ الآيات التي فيها ذكر الجنة وأهلها فإنه يرجو ربه عز وجل ويتعلق قلبه بالجنة فيعمل لها، فيكون دائما بين الخوف والرجاء، لا يخاف فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله ومن عذاب الله، بل يكون بين الخوف والرجاء. فإذا خاف ترك الأعمال السيئة من الكفر بالله والمعاصي، وإذا رجا عمل الأعمال الصالحة التي تؤهله لرحمة الله عز وجل. هذه هي الحكمة من تجاور الآيات، آيات الوعد وآيات الوعيد في القرآن الكريم. ففي هذه الآيات يقول تعالى: إن المتقين، إن حرف توكيد ونصب، حرف توكيد ونصب، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إن المتقين، فالمتقين اسم إن منصوب، علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. والمراد بالمتقين الذين اتقوا ربهم واتقوا عذابه، اتخذوا وقاية تقيهم من ذلك وهي الأعمال الصالحة، فإنه لا يقي من عذاب الله ولا يقي من النار ولا يقي من غضب الله إلا الطاعات والأعمال الصالحة. فهم اتخذوا وقاية من طاعة ربهم عز وجل تقيهم من هذا المصير المؤلم الذي صار إليه من لم يتق الله عز وجل. من المتقين في جنات، جار مجرور تعلق بمحذوف خبر، خبر إن المتقين في جنات، تقديره كائنون في جنات، لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره كائنون أو مستقرون في جنات. والجنات جمع جنة، وهي البستان الملتف بالأشجار والأنهار والمساكن البهية. هذا مقابل ما أخبر عن الكفار وأنهم في جهنم وفي النار يوم يدعون إلى نار جهنم دع، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أما المتقون فإن الله أعد لهم الجنة، بل هي جنات متعددة
جنات متعددة وبعضها فوق بعض، فأهلها درجات عند الله سبحانه وتعالى، بعضهم فوق بعض في منازلهم حسب أعمالهم، في جنات، هذا من جهة المكان والمستقر، ونعيم أي سرور، نعيم من جميع النواحي. فالمكان مكان طيب، ونفوسهم مرتاحة متنعمة، جمع الله لهم بين حسن المسكن وسرور النفس. فإن الإنسان قد يكون في مسكن طيب ولكنه مهموم وليس طيب النفس، خائف. أما أهل الجنة لا، يكونون في نعيم لا يكدر عليهم شيء. الدنيا وإن ازدهرت لأصحابها بمآكلها ومشاربها ومساكنها، إلا أنهم ليسوا في نعيم، بل يكونون مهمومين متكدرين خائفين من ما يصيبهم في الدنيا من الأمراض والأسقام والهرم والعدو. فالإنسان في هذه الدنيا ليس بآمن، أما أهل الجنة فإنهم آمنون من كل ما يكدر، في جنات ونعيم، تنعمون في هذه الجنة ويسرون فيها سرورا دائما لا ينقطع، ولا يخافون، لا يخافون موتا ولا هرما ولا مرضا ولا عدوا، آمنون من كل النواحي، متنعمون بما أعطاهم الله عز وجل، فاكهين بما آتاهم ربهم، متبهجين، فاكهين يعني متبهجين بما آتاهم ربهم، لأنهم ليس عندهم ما يكدرهم، فهم يتفكهون في الجنة. أما في الدنيا فالإنسان قد يكون عنده ملذات، عنده ملذات لكنه مريض أو مهموم فلا يتفكه بما هو فيه. أما أهل الجنة فإنهم يتفكهون بما أعد الله لهم، فاكهين بما آتاهم أي أعطاهم ربهم. وهذا ما دام أنه عطاء من الله فإنه يكون جزلا، ليس كعطاء الناس والملوك والأثرياء، وإنما هو عطاء من الرب سبحانه وتعالى الذي لا تنفد خزائنه ولا يعجزه شيء، الذي يتفضل ويتكرم على عباده بما آتاهم ربهم. ما أعطاهم هذا الشيء أحد غير الله سبحانه وتعالى. وأيضا إنما أعطاهم الله هذا تفضلا منه وإحسانا منه إليهم، لم يستحقوه بعملهم، لأن عملهم مهما كان فهو قليل، ولكن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، كما أن الأعمال السيئة سبب لدخول النار. فالأعمال إنما هي سبب، وأما العطاء فهو من الله جل وعلا فضلا منه وإحسانا بما آتاهم ربهم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، وقاهم ربهم عذاب الجحيم، حتى يكونوا في سرور دائم، ما يخافون من النار، لا ما يخافون أنهم يخرجون من النار من الجنة، لا يخافون أنهم يخرجون من الجنة ويحولون منها. فالإنسان في الدنيا وإن كان في قصور وفي حبور وسرور، لكنه يحول منها، إما بالموت وإما بيد الأعداء وإما بالفقر، فهو عرضة للتحول ولا يستقر. ما ترون أحد دام في هذه الدنيا مهما أوتي، لا ترون أحد دام واستقر فيها، بل إنه سريع الزوال، إما بموت وإما على يد عدو وإما بفقر وحاجة
أو كبر وهرم فهو لا يدوم له سروره وانبساطه وغناه وصحته، فأهل الجنة وقاهم عذاب الجحيم، لا يخافون أنهم يخرجون مما هم فيه إلى ضده أبدا، ووقاهم عذاب الجحيم. فهو الواقي سبحانه وتعالى، لا يقي من عذابه إلا هو، لا يقيك أبوك ولا نسبك ولا أسرتك ولا مالك ولا جنودك ولا قوتك، ما يقيك إلا الله جل وعلا. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، النار التي دخلها الكفار. فهم إذا رأوا الكفار يعذبون في نار جهنم فإنهم لا يخافون أنهم يحولون معها أبدا، آمنون بأمان الله سبحانه وتعالى. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا، أي يقال لهم كلوا من ثمر الجنة واشربوا من شرابها من الماء غير الآسن واللبن الذي لم يتغير طعمه والخمر والعسل المصفى والخمر اللذيذة التي لا غول فيها ولا تأثيم كما يأتي، يشربون من أشربة الجنة الصافية اللذيذة التي لا مكدر فيها. كلوا مما أعطاكم الله، هذا أمر إباحة، قالوا لهم كلوا، إذن من الله جل وعلا، أذن لهم أن يأكلوا، واشربوا من شراب الجنة بأنواعه، كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا أي الشراب والأكل ليس معه منغص ولا مكدر. وفي الآية الأخرى هنيئا مريئا، سهلا لا غصة فيه ولا مكدر، ولا يخافون أنه ينقطع، ما يخافون أنه ينقطع هذه المآكل أو هذه المشارب كما في الدنيا، الإنسان يخاف أنه ينقطع ما معه أو ينفد أو الماء أيضا يغور أو ينفد الماء الذي معه ويهلك من العطش. الجنة لا، ما يخاف أن ينفد ما فيها ولا أن ينقطع أبدا، أبد الآباد. هنيئا بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة. فالباء هنا سببية وليست باء العوض، الجنة ليست عوضا عن العمل، وإنما الجنة تفضل من الله جل وعلا، وإنما العمل سبب لدخول الجنة. بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة، الجنة لا تدخل بدون عمل، لا تدخل الجنة بالتمني أو الرجاء المجرد من دون عمل. فالذي يرجو الجنة يعمل لها، أما أنه يرجو فقط ولا يعمل هذا صفة المفاليس. العاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأماني. الجنة لا تدرك بالتمني ولا بالرجاء فقط من دون عمل، ولهذا قال بما كنتم تعملون. فالذي يريد الجنة يعمل لها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا بد من العمل، العمل الصالح الخالص لوجه الله عز وجل، الخالي من البدع والخرافات والمحدثات، وإنما عمل صالح خالص لله وخالي من البدع والمحدثات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الذي يسبب لصاحبه دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. بما كنتم يعني في الدنيا، هذا شيء ماضي، فالعمل إنما هو في الدنيا، الآخرة ليست دار عمل، وإنما الدنيا هي دار العمل. ولهذا
يقال الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء لما كنتم في الدنيا تعملون من الطاعات والقربات. ثم قال جل وعلا متكئين يعني جالسين على سرر جمع سرير، ما يجلسون على أرض على الأرض وإنما يجلسون مرتفعين على سرر إكراما لهم، متكئين على سرر جمع سرير، ولا يعلم صفة هذا السرير وجماله وحسنه إلا الله سبحانه وتعالى. ما هو مثل سرير الدنيا على سرر مصفوفة، على سرر مصفوفة بعضها إلى جنب بعض من أجل أن يأنس بعضهم ببعض ويتآنسون في المجالس، على سرر مصفوفة متساوية ليس بعضها مائلا عن بعض أو مرتفعا على بعض وإنما هي متساوية، إذا جلسوا عليها تقابلوا، على سرر متقابلين بالوجوه لأجل تمام الأنس فيما بينهم، على سرر مصفوفة ليست مبعثرة أو مفرقة وإنما هي مصفوفة لجلوسهم حتى يأنس بعضهم ببعض، لأنهم ليس بينهم حجازات ولا عداوات ولا شحنة كما بين أهل الدنيا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فهم يحب بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض ويتنعم بعضهم بمجالسة البعض الآخر، ليس بينهم ما يكدر كما عند أهل الدنيا. تكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، من تمام النعمة واللذة الزوجات، الزوجات من تمام النعمة وليست زوجات الدنيا، عقل زوجناهم بنساء بل قال بحور، حور يعني الشسان التي فيها حور في عينيها وهو شدة البياض مع شدة السواد، وذلك أجمل ما يكون في العين، حور جمع حورة، حور عين عظام الأعين جميلات، وزوجناهم بحور عين، كل واحد له زوجات في الجنة من الحور كثيرات، حور عين ما ذكر العدد، ما ذكر عدد الزوجات لأنهن كثيرات، وزوجناهم بحور عين. ثم ذكر إكراما آخر لهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا من تمام السرور من أجل أن تقر أعين الوالدين بالأولاد واجتماع الأولاد والوالدين حتى تقر أعينهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فالله يرفع الأبناء إلى منزلة الآباء من أجل أن تقر أعين الآباء بأولادهم، لكن بشرط الإيمان أن تكون الذرية مؤمنة. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في المنازل والجنة، وهذا يستدعي من المؤمنين أن يربوا أولادهم على الإيمان، أن يربوهم على الإيمان من أجل أن يجمع الله بينهم في الجنة وتقر أعينهم بهم في الجنة. أما إذا أهملوهم وضيعوهم ربما أنهم يكونون كفارا أو عصاة فيفرق الله بينهم في الآخرة، يفرق الله بينهم في الآخرة، فالاجتماع بين الآباء والأولاد إنما

به. فالأبناء لحقوا بالآباء تفضلا من الله، وإلا هم لم يساووا الآباء في الأعمال، لكن الله تفضل لأجل إكرام الآباء فألحق بهم ذريتهم فضلا منه، وإن قصرت أعمالهم عن ذلك، يعني قصرت أعمال الأبناء أو الأولاد ذرية قصرت أعمالهم، فإن الله جل وعلا يجبر ذلك برحمته وفضله فيرفعهم مع آبائهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فصلاح الآباء، صلاح الآباء يمتد أثره على الأبناء في هذه الآية الكريمة. وكما جاء في سورة الكهف في أصحاب الجدار الأيتام الذين كان مالهم تحت جدار فأراد الجدار أن ينقض فأقامه ذو القرنين محافظة على المال، محافظة على المال لأجل أن يكبروا ويأخذوا مالهم بسبب أن أباهم كان صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فإذا صلاح الآباء انتفع به الأبناء، هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بهذا الشرط بإيمان ألحقنا بهم ذرية. كما أن صلاح الأبناء ينفع الآباء، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فدعاء الولد الصالح ينفع والده الولد الصالح، أما الولد الفاسد فلا ينفع أباه لا حيا ولا ميتا فاسد. ثم قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصنا الآباء وأخذنا شيئا من عملهم وأعطيناه الأبناء حتى يرتقوا إلى درجتهم، فالعملهم موفر، عملهم موفر لهم، ولكننا ألحقنا بهم من تكرما من الله جل وعلا على الآباء. فإلحاق الأبناء بالآباء في المنازل في الجنة إنما هو تفضل من الله، فلم يؤخذ من عمل الآباء شيء والأبناء لم يبلغوا هذه المنزلة، وإنما الله تفضل عليهم فرفعهم فضلا منه وإحسانا. وما ألتناهم يعني ما نقصناهم، أي ما نقصنا الآباء من عملهم من شيء، من شيء هذه تأكيدية، من تأكيدية الأصل، وما ألتناهم من عملهم شيئا مفعول لكن زيدت فيه من للتأكيد، ما ألتناهم من عملهم من شيء أي شيء ولو كان قليلا، فالله جل وعلا وفر للآباء أعماله. ثم قال جل وعلا كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس على عمله، كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة على عملها، فالعمل لعامله لا ينقص منه شيء ولا يؤخذ منه شيء للآخر. وإنما الله تكرم على الأبناء الذرية، تكرم على الذرية وتفضل عليها ورفعها إكراما للآباء وتفضلا على الذرية. كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن ومحبوس بعمله. ثم قال جل وعلا وأمددناهم، أي أهل الجنة، أمددناهم المتقين الذين سبق ذكرهم، الضمير راجع إليهم، وأمددناهم أي المتقين، أمددناهم أي واصلنا العطاء لهم، مدد من الله لهذا الرزق فلا ينقطع أبدا. العادة أن الشيء إذا أكل ينفد، إذا شرب ينفد، الجنة لا، ما ينفد فيها شيء، بل إن الله يمده دائما وأبداً.

0: رسل أمددناهم بفاكهة ما يتفكه به من أنواع الفواكه اللذيذة ولحم مما يشتهون، لحم الجنة ما هو لحم الدنيا، لحم الجنة، لحم اللذيذ الطيب وهو لحم الجنة. وفي الآية الأخرى لحم طير من طيور الجنة. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، ما تشتهيه أنفسهم ويتلذذون به ولا يملونه. العادة أن الإنسان إذا أكثر من أكل شيء يمل، الجنة لا، ما يمل، ما يمل من أكل الشيء أو الشرب من الشيء، لا يمل، لأنه لذيذ دائما وأبدا، لذيذ دائما وأبدا. ثم قال ذاكرا الشرب، لما ذكر الطعام، لما ذكر الطعام وهو الفاكهة واللحم ذكر الشراب، فقال يتنازعون فيها كأسا، يعني شرابا. والكأس هو الكوب المملوء، الكوب المملوء بالشراب، فإن لم يكن فيه شيء فلا يسمى كأسا، لا يسمى كأسا إلا إذا كان مملوءا بالشراب. تنازعون فيها كأسا أي شرابا من الخمر، من خمر الجنة، ليست مثل خمر الدنيا خبيثة، خبيثة المذاق، مرة الطعم، منتنة الرائحة، سيئة الأثر على الصحة وعلى العقل. لا، خمر الجنة منزوع منها كل الآفات التي في خمر الدنيا، إنما تشترك معها في الاسم فقط، في الاسم وهو خمر، لكنها مختلفة تماما، ليس فيها من الآفات التي في خمر الدنيا شيء. ولهذا قال من خمر لذة للشاربين. وفي هذه الآية لا لغو فيها، لأن عادة اللي يشربون الخمر يكون بينهم لغو في الكلام ولغط، كلام بذيء وكلام هرى لا ليس فيه فائدة، يهذون كالمجانين، يهذون يتكلمون كلام لغو لا فائدة فيه. الجنة لا، خمر الجنة لا تؤثر هذا لأنها طيبة، لا لغو فيها ولا تأثيم، لأن شارب خمر الدنيا يلحقه التأثيم ويقع في الإثم، قد يزني، قد يفعل اللواط، قد يقتل النفس، فلأنه نزع منه العقل الذي يتميز به، فصار يقع في الآثام والعياذ بالله سبب خمر الدنيا. خمر الآخرة لا، ليس فيها تأثير. وفي الآية الأخرى لا يصدعون عنها، لأن خمر الدنيا تصدع الرؤوس، خمر الآخرة لا يصدعون، لا يصيبهم، لا يصيبهم صداع، ولا ينزفون، لا ينزفون، لا ينزفون في الآية الأخرى، يعني لا تنزف عقولهم ولا تنزف أموالهم. خمر الدنيا تنزف العقول وتصدع الرؤوس وتتلف الأموال، خمر الآخرة ليس فيها أي مضرة أو مفسدة. فهذا هو فرق ما بين خمر الدنيا وخمر الآخرة. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة عقوبة، عقوبة له، كما في الحديث يحرم من خمر الآخرة الطيبة. لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم، يطوف عليهم غلمان لهم، يترددون عليهم غلمان شباب يخدمونهم من شباب الجنة. الغلام هو الصغير، والمراد من شباب الجنة يخدمون أهل الجنة ويحضرون لهم طلباتهم. يطوف عليهم غلمان لهم، لهم دائما وأبدا، يملكونهم، وليسوا مجرد أنهم يحضرون ويروحون، أو أنهم عارية من أحد، أو أنهم مستأجرون، لا، لهم غلمان لهم، يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون لؤلؤ هو الذي يستخرج من البحر وهو مادة تستخرج من البحر ثمينة جميلة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج في الصدف ما هو يخرج يعني بارز وإنما هو مصون في الصدف هذا اللؤلؤ البحري. الجنة كذلك كأنهم لؤلؤ مكنون في الصدف ما تبين لا الهواء والشمس وتغير لونه لأنه في نعيم فنظافة الخادم وجمال الخادم مما يدخل السرور على المخدوم خلاف ما لو كان الخادم سيء المنظر غير نظيف في ثيابه ولا في ملابسه فإنه يكره المخدوم. هؤلاء لا غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون في الصدف لم يتبين لما يغيره ويحيله من حالة الحسن إلى ضدها كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم بعدما يتناولون هذه الطيبات من المشارب والمآكل يقبل بعضهم على بعض في الحديث يتحدثون يقبل بعضهم على بعض على مجالسهم وسرورهم حدثوا بعضهم بعضا من أين حصلنا هذا النعيم من يقولون كيف النعيم كيف حصلنا عليه تذكرون ما كانوا عليه في الدنيا. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون يسأل بعضهم بعضا متعجبين من هذا النعيم وهذا السرور كيف حصلوا عليه وما هو السبب في حصولهم عليه يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل يعني في الدنيا في أهلنا مشفقين في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله فهذا هو الذي سبب لهم أنهم خافوا في الدنيا من العذاب فعملوا الأعمال التي تنجيهم من العذاب تحدثون بنعمة الله عز وجل ويذكرون أنهم حصلوا على هذا بسبب أنهم كانوا في الدنيا خائفين أما لو أمنوا من العذاب في الدنيا فإنهم لم يتجنبوا السيئات والذنوب والمعاصي لكن الله من عليهم ورزقهم الخوف. إنا كنا قبل في الدنيا مشفقين أي خائفين من عذاب الله فلذلك نجانا الله منه بالأعمال الصالحة هذا تحدث بفضل الله ونعمة الله عليهم. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا شوف فمن الله علينا الذي نحن فيه هذا من من الله جل وعلا بسبب خوفنا من عذابه في الدنيا. أما الإنسان الذي يأمن من عذاب الله ولا يفكر في العواقب فهذا يهيم في الدنيا ثم يأتيه الموت وهو على حاله فيلقى الله عز وجل وهو مفلس فلا يحصل على هذه الكرامة التي حصل عليها هؤلاء. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فهذا فيه أن الخوف من الله مطلوب والرجاء مطلوب فأنت تخاف الله وترجو الله جل وعلا تخاف وترجو. الخوف يحملك على ترك المعاصي والرجاء يحملك على الأعمال الصالحة تجمع بين الخوف والرجاء لا كما يقوله الصوفية الضلال إننا لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما نعبده لأننا نحبه فقط فهذا باطل بل يعبد سبحانه بالخوف والرجاء والمحبة جميعا ما يعبد بواحدة فقط وإنما يعبد بالخوف والرجاء والمحبة له سبحانه وتعالى. وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويرجون رحمة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. هذه طريقة الأنبياء والصالحين، الجمع بين الخوف والرجاء. إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا رحمنا وأنجانا من العذاب ووقانا عذاب السموم النار. السموم من أسماء النار العياذ بالله، والسموم المراد بها الحرارة الشديدة. وقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، شوف جمعوا بين الخوف والرجاء، فخافوا من عذابه ورجوا رحمته فدعوه سبحانه وتعالى، دعوه أن يغفر لهم، أن يدخلهم الجنة، أن يرزقهم الأعمال الصالحة. الدعاء هو أعظم أنواع العباد. إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا من قبل يعني في الدنيا، هذا دليل على أن العمل في الدنيا، الخوف والرجاء والعمل إنما هو في الدنيا، لأنه دار العمل. من قبل، قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا من قبل ندعوه يعني في الدنيا. والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة، ولذلك لا يجوز أن يدعى غير الله، لا يستغاث بغير الله من الأموات والقبور والأضرحة وغيرها، وإنما الدعاء لله عز وجل. ادعوا الله مخلصين له الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم كافرين والعياذ بالله، الذين يدعون غير الله كفار. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فمن بره أنه أدخلنا الجنة، ومن رحمته أنه أدخلنا الجنة، فهذا دليل على أن الجنة لا تنال بالعمل وإنما تنال برحمة الله وفضله سبحانه. من الله علينا، شوف قال من الله علينا، فضل من الله جل وعلا. البر الرحيم، بسبب بره ورحمته دخلنا الجنة فضلا منه سبحانه، لكن لأننا نخافه في الدنيا وندعوه في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى رحمنا وبر بنا، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين. فدل على أنه لا بد من العمل الصالح الذي يرجو رحمة الله عز وجل، يعمل ولا يعتمد على الرجاء فقط، فإن هذا يسمى الرجاء المذموم. الرجاء الذي ليس معه عمل هذا مذموم ولا ينفع صاحبه، وهو تمني من التمنيات. والرجاء والخوف الذي معه قنوط من رحمة الله هذا أيضا ضرر على صاحبه. فالمسلم يجمع بين الخوف والرجاء، إنه هو البر الرحيم. فمن أسمائه سبحانه البر، وهو كثير البر وكثير الخير، كثير البر وكثير الخير سبحانه وتعالى. الرحيم المبالغ في الرحمة، والرحمة من صفاته سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: ليتدبروا آياته.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليتدبروا آياته.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا الشاعر يقول
0: سؤال وجواب.
8: سأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: عندنا في البلد إذا مات شخص ما تذبح الذبائح يوم موته وتعطى تلك الذبائح للمعزين ولمن حضر الجنازة بعد دفن الميت، فهل يجوز الأكل من هذه الذبائح؟
9: لا، هذه بدعة ولا يجوز الأكل منها، غير مشروع، بدعة لا يجوز الأكل منها. ولا يوم الأربعين من موته يذبحون، يقولون يسمونه ذبيحة الحفرة، ما يجوز هذا، هذه بدعة. نعم.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا الشاعر يقول
0: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذا توفى شخص وهو قاطع للصلاة علما أنه كان يصلي في بعض الأوقات، ولكن إنه في آخر عمره قطعها أو حينما توفى كان قاطع للصلاة، هل يجوز أن يصلى عليه ويغسل ويدفن في مقبرة المسلمين؟
3: الجواب أن من مات تاركا للصلاة عمدا بدون عذر فإنه ليس له من الإسلام حظ ولا نصيب، وإنما يغسل الإنسان ويصلى عليه من أجل الشفاعة له وتطهيره ليخدم على ربه طاهرا. وهذا أي تطهير يطهره الماء وقد لوث نفسه بالمعاصي والجرائم وعطل أهم أركان الإسلام التي هي الصلاة، ولم يعطلها وقتا لانشغال، وإنما حينما كبرت سنه وقرب انتقاله إلى الآخرة تعمد تركها. ولا أعتقد أن أحدا يقدم على ذلك إلا لفساد قلبه وخبث طويته وسريرته، فهذا وأمثاله لا أرى الصلاة عليهم ولا تغسيلهم ولا دفنهم بين مسلمين بالله التوفيق.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
1: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مقدمة هذا البرنامج بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه عنا وعنكم خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
5: حياكم الله.
4: نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: والدي توفي منذ 20 سنة، وللأسف لم أكن بارا به، والآن بعد أن وعيت وأدركت فضل البر وجزاءه، فأنا نادم ولا أدري كيف أعوض عن تقصيري، فما توجيهكم لي وما نصيحتكم لمن يقصرون في حقوق والديهم، حفظكم الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، الأخ السائل يذكر أنه كان مقصر حق أبويه وتجاهل حقهما، يعني ندم على ما حصل من إساءة وتقصير، وقال: الآن انتبهت وسلكت من جهالتي وغفلتي وأدركت فضل الأبوين وحقهم الواجب، ولكن فات الأوان فما العمل؟ نقول: يا أخي، الحمد لله لهداك لهذا، وأنقذك من غيك، وجعلك تعرف حق الوالدين وتشعر بواجبهما، وقد مات الآن، فالعوض عن ذلك أن تستغفر لهما وتدعو لهما وتكرم صديقهما وتنفذ عهدهما. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء أبر بعد موتها؟ قال: نعم، الصلاة على من يدعى لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام وصيتهما، الصلاة عليهما والدعاء لهما، وإنفاذ وصيتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. يا إخواني، الأبوان حقهما كبير، حقهما عظيم، حقهما من أهم الأمور. ألا ننظر إخواني أن الله جل وعلا قرن حقه بحقهما، فإذا أمر بحقه وعبادته وإخلاص الدين له، أمرنا بالوالدين. قال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أي وأخذنا عليهم إحسان الوالدين. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فأمر بالإحسان بالوالدين بعد أمر بعبادته. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر بعبادته وأمر بالإحسان والدين. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فأمر بشكر الأبوين بعد شكر الله، فإنه لا أحد أعظم حقا عليك بعد حق الله ورسوله من حق الوالدين، فأعظم الحق حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي حق الوالدين. كم لهما من مزايا وفضائل وأعمال جليلة نتجاهل عند كبر سننا ونعمة الله علينا، نتنازى تلك الليالي والأيام التي طالما سهت أم في راحتنا وبذلت جهودها في طمأنينتنا وسهرت ليلها لراحتنا، ولو خيرت بين حياتنا وحياتي اختارت حياتنا لحياتها. يا إخواني، البر خلق عظيم لا يصدر إلا من قلب فيه إيمان وتقوى، إلا من ذو مروءة وأخلاق فاضلة، يعرف الحق لأهله. أما اللئيم الخسيس الذي يتجاهل الفضائل والمروءات ويتنازها، هذا لئيم لا مروءة فيه ولا خير فيه. أبوك الذي هو سبب وجود عباد الله كم سعى وبذل جهده في الإنفاق عليك والإحسان إليك، ويطلع تلك الساعة التي يراك فيها قائما بحقه واقفا معه معينا له في مصالحه، فبعد ذا تعق وتسيء إليه. الأم التي عانت من الحمل من الوحم والحمل والولادة والرضاع والحضانة ما عانت، أحقها أن تنسى تجهل أمرها؟ لا والله، حقها الإكرام والإحسان والاحترام. ولذا قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لأن الأب والأم ما داما في قوتهما وقدرتهما ليس بحاجة للأبناء الحاجة الكاملة، لكن عند ضعف القوة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما إلى أحد أبوين أو كلاهما الأب والأم. قال: إذن كان العمل ما الوصية؟ فلا تقل لهم أف، فقل أف. قال علماء: لو يعلم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه، أف فقط. قال بعضهم: لا تنهر لا تم ولا تنهرهما، لا تمضي يديك بوجههما استخفافا بهما واستهانة لهما، وقل لهما قولا كريما لينا سهلا عذبا يشم عن محبة ومودة ورحمة وإحسان وشفقة واحترام ومعرفة للحق ويعطي كل الحق حقه، واخفض لهما جناح الذل من رحمة وضع لهما، وقل رب ارحمهما، أي لم إذا بذلت الجهد والإحسان والإنفاق والخدمة فاعلم أنك لن تستطيع أن تقابل فضائلهما ولا إحسانهما. فإذن فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي يا رب هذا الذي أستطيع عليه وأقدر عليه، ولكن حقه كذلك، فأرجوك أن ترحمهما وتحسن إليهما وتجازيهما عني خيرا. يا إخواني، بر الوالدين جاءت في الأحاديث العظيمة. أولا استأذن النبي رجلا أن يجاهد، جاء الطوع قال: أحي أبواك؟ نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد، فجعل برهما جهاد يعدل الجهاد في سبيل الله. ولا نعلم ونعلم أيضا أصحاب الغار اللي انطبقت عليهم الصخرة فأغلقت فعزلتهم عن الناس حتى توسل بصال أعمالهم، أحدهم قال: اللهم كان لي أبواني شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرحم حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوج نائمين فكرهت أن أوقظهما أو أن أغبق قبلها ومالا، والصبية الإضلة تحت قدمي فما أعطى شيئا من حتى استيقظا فشربا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرج شيئا من الصخرة. المهم أن البر بالأبوين سبب لين القلب واستقامة الحال وهدوء المنزل وبركة في العمر وبركة في الرزق وبركة في الولد وبركة في العمر والعمل، وعقوقهما سوى انتزاع البركة حول النقومات والمثلات، نعوذ بالله من السوء. فيا شباب الإسلام ويا فتاة الإسلام، اتقين الله أيتها الشابة في أمك وأبيك بالبر والإحسان، وأنت أيها الشاب اتق الله في أبيك وأمك بالإحسان والرفق واللين، لا سيما عند كبر السن وعجز وضعف القوة وعجز وقلة الحركة، فاخدمهما وتقرب إلى الله بذلك، فإن خدمة شرف وعز ورفع في الدنيا والآخرة.
4: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. له سؤالان. يقول في الأول: لا شك أن الانسياق وراء الشهوات واتباع الهوى مرض خطير نحن في أشد الحاجة لطلب العلاج له، فما توجيه سماحة الشيخ وأين نجد العلاج حفظكم الله؟
5: يا أخي، العلاج اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن ننظر في النواهي نهانا الله عنها فنجتنبها، والأوامر فنبتذلها، فإن الشهوات المحرمة نهي عنها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فمن أعطى نفسه مناها في كل ما تريد هلك. الحديث: الكيس من حاز نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ونذكر قول الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجز به. فلا بد مسلم أن يحافظ على طاعة الله بالتزام الأوامر واجتناب النواهي والبعد عما حرم الله عليه، لأن بعده عما حرم الله عليه يعينه على الحق ويجعله يبتعد عن الشهوات المهلكة.
4: أحسن الله إليكم. ويقول الأخ محمد في سؤاله الثاني: الأمل قوة دافعة تبعث النشاط في الروح والبدن، واليأس يولد الإحباط فيؤدي إلى الفشل، فهل من توضيح سماحة الشيخ على ضوء قول الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟
5: يا إخواني، كلنا خطأ، وخير الخطأ التوابون، والخطأ لن يعصم أحد، لكن المسلم عندما يخطئ يتبصر ويدرك خطأه وزلله ونقصه فيباب التوبة إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يعمل سوءا أو يظن نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. واليأس من روح ما يجوز، بل اثق بالله واعلم أن معاصيك وسيئاتك لها رب يغفرها إذا أقبلت على الله وأنبت إليه. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث الآخر يقول الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. فلا يأس مهما عظم الذنب وكبر فإن له ربا يغفره، لكن توبة صادقة نقلع عن الخطأ ونعزم أن لا نعود ونندم على ما مضى ونخلصها لله جل وعلا.
4: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: سماحة الشيخ، لي أخت من الرضاعة رضعت أنا من أمها، هل يجوز لوالدي أن يتزوجها؟
5: نعم، لا علاقة بأبيك. قالوا المرضع إن أبا المرضع أو أخ المرضع يجوز لهم أن يأخذوا أم من أرضعت أو أخت من أرضعت أخوهم، لا علاقة، إنما الحرمة بين المرضع وبين المرأة. أما أخوه أخ المرتضع، أم المرتضع، أبو المرتضع يأخذ أم ابنه من الرضاع.
4: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: ما حكم من يصلي في بيته بدون عذر؟
5: يا إخواني، الصلوات الخمس أحد أركان الإسلام، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وهذه الصلوات شرع لها الأذان للإعلام ودخول وقتها، وشرع بناء المساجد لأداء الجماعة فيها. فالذي يصلي في بيته عطل شعيرة عظيمة وهي المساجد. الله يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فإذا عطلنا المساجد وأهجرناها وأدينا الصلاة في بيوتنا اختفت تلك الشعيرة ومن الوجود. فالواجب على المسلم أن ينتبه لأنفسهم، وليعلموا أن الصلاة واجبة على الذكور من المسلمين في الجماعة، وأن يؤدوها في كل وقت من أوقاتها. والله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويأمر أن ربنا جل وصحب نبينا في الجهاد بالصلاة وهم يصاف العدو، ويقول يأمرهم بالصلاة وهم يصاف العدو، ويقول جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائف معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائف أخرى لمن صلوا فليصلوا معك. هذا مع أنهم يصاف العدو أمروا بالجماعة والاجتماع للصلاة. فيا إخواني الله الله في المساجد وحضورها، واسمعوا نبيكم يقول من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له الجنة نزلا كلما غدا أو راح، ويقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه يتوضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة حط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة صلي عليه ما دام مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة.
4: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه رسالة من مستمعة تقول فيها أعاني من القلق الشديد والرهاب الاجتماعي الشديد لدرجة أنني أحيانا أسقط في أي مكان فيه جمع من الناس بحيث لا أستطيع المشي، وقد رفضت كل خاطب وأنا الآن في 30 ولم أتزوج، كيف أعالج نفسي حفظكم الله؟
5: كل هذه أوهام ومن مزاوي الشيطان، ارفضي كل هذه الأوهام، خالطي أخواتك وأهل بيتك واحتسبي واتركي عنك الكسل والخمول، ودعيها التفكيرة الزائفة التي لا داعي، اقبلي خطبة من خطبك ممن تعظين دينه وأمانته، وأرجو الله يكون في خير.
4: اللهم أمين. أحسن الله إليكم. مستمع رمز باسمه بلام ميم يقول ما حكم من قال إن عدت لشرب الدخان فزوجته طالق ثم عاد بعد فترة؟
5: لعل الأخ يريد منع نفسه، أقول لعله يريد منع نفسه، فعليك كفارة اليمين. ولكن يا أخي إذ قلت هذا الكلام فعقد العزم ألا تعد التدخين فإنه بلاء، وأنت ما قلت هذا إلا أنت وقد استيقنت بضرر التدخين وأنه آفة ومصيبة وبلية وأن تركه يمكن، فكم من متلوبه سنين صبروا عليه وتابوا إلى الله واستعانوا بالله فحماهم الله من شره وضرره. فيا أخي هذا التدخين داء، فيا شبابنا الله في أنفسكم حافظ صحتكم وسلامة أبدانكم من هذا الداء الخطير، ولا تظنوا به خيرا ولا أنه تسلية، هو سم وبلاء فاحذروه ووفقكم الله.
4: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول سماحة الشيخ أنا محب للخير ملتزم بالدين، ولكني لا أستطيع أن أحجم عن المعاصي الخفية علما أنني حاولت وحاولت ولكني أعود، وهذه المعاصي قد أقضت مضجعي وأخشى أن أكون من المنافقين وتسوء خاتمتي، ما توجيهكم لي؟ لا حرمكم الله الأجر.
5: أولا إن شاء الله لست المنافق، وأرجو لي ولك حسن الخاتمة يا أخوة المسلم جميعا، ومن جنسك إن شاء الله أنا نادم يعني مستشعر بالذنب ومدرك للخطأ، فعليك التوبة إلى الله والعزيمة الصادقة الندم على ما مضى والعزم ألا تعود والإقلاع عن تلك المعصية والإخلاص لله والإكثار من الاستغفار، فيمحو الله بها خطاياك، وكله أثقا بالله في دعائه ورجائه، وحسن ظنك بربك، واعلم أنك كلما وثقت ربك وحسن ظن به أعانك وشرح صدرك ووفقك.
4: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أبو باسل يقول كيف يصلي المصلي وهو خاشع؟ لأنني أقول بصدق أصلي بدون خشوع، أي أنني أسرح في الصلاة.
5: دعك يا أخي وساوس، كل فرد منا يصيب ويصيبه، لكن على المسلم الجد والاجتهاد ومدافعة الوساوس بقدر ما يستطيع.
4: أحسن الله إليكم. المستمع زيد المسلم يقول: أشاهد البعض في الصلاة ينزل بالركبتين قبل اليدين في السجود، والبعض يفعل العكس، ما هو الصحيح؟
5: الكمال في السجود أن نضع الركبة قبل اليدين، وفي الرفع أن نبدا باليدين، ولكن عند العجز وتقديم اليد السجود لا مانع.
4: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن الكبائر من الذنوب، ما عقابها؟
5: لكل كبيرة عقوبة تناسبها. قال الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسل حاصبا، ومنهم من أخذ صيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. والله جل وعلا رتب على كل كبيرة عقوبة تناسبها، فأمر بجلد الزاني البكر 100 جلد وتغريبه عام، وأمر برجم الزاني المحصن إلى أن يموت، وشرع حد الخمر وقطع يد السارق وجلد القاذف وعقوبة المحاربين. كل هذه عقوبات موترة على هذه الكبائر التي يقترفها العبد، لكن على الإنسان يتوب إلى الله ويسأل الله الثبات والتجاوز ويكثر من الاستغفار، لعل الله أن يفتح على قلبه ويمنع توبة النصوح.
4: اللهم أمين. ويسأل سؤالا آخر يقول: رجل ارتكب كبيرة وتاب إلى الله تعالى وستر على نفسه ولم يعلم بذلك أحد، فهل إقامة الحد في الدنيا شرط في التوبة؟
5: ليس شرطا، إن قدر يكون الحد عليه وتاب خير كثير، لكن لو قدر إن المعصية خفية ما علم بأحد وتاب إلى الله منها فيما بينه وبين الله، فأرجو الله أن يغفر له.
4: اللهم أمين. أم محمد من مكة تقول: أنا امرأة عندما كنت صغيرة كنت أجهل حكم الصيام، وليس عندي من يوجهني، فلم أصم في رمضان، ومن باب الاحتياط قضيت إلى الآن صيام 2 شهر، مع العلم أني لم أحصي عدد الأيام التي أفطرتها وأنا صغيرة، فما الحكم سماحة الشيخ؟ هل علي كفارة؟
5: الواجب عليك صوم رمضان بوقته، وإن أفطرت فاقضيه بعد رمضان، وتحري الأيام التي أفطرتها وقضيها، وأطعمي مع كل مسكين إن كان مضى عليها سنة ما قضيت.
4: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أنا أعمل جزارا، فهل الدم الذي يصيب ملابسي يبطل الصلاة؟
5: نعم، الدم نجس، الدم المسموم نجس ويجب التحرز منه، وإذا تصلي فأخذ على ذلك الثوب بالدم وثوب غيره.
4: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
1: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: مسائل وقواعد في العقيدة.
6: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
7: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
8: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
0: مسائل وقواعد في العقيدة.
9: ففي قوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآيات، هذا فيه إثبات العبودية لله جل وعلا واستحقاقه لها دون غيره، وهذا معنى الإثبات في لا إله إلا الله. وفيها نفي، وهو في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو معنى لا إله إلا الله تماما، إذ في هاتين الآيتين إثبات استحقاق العبودية لله، وفيهما نفي العبودية عما سواه، فهما تتضمنان معنى لا إله إلا الله. وفي قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تضمن مع شهادة أن محمدا رسول الله إذ لا تكفي شهادة لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمدًا رسول الله، ولا تكفي شهادة أن محمدًا رسول الله إلا بعد شهادة أن لا إله إلا الله، فهما متلازمتان تمامًا. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأما ما عبد سواه فهو باطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هناك معبودات كثيرة في الوجود للمشركين، هناك معبودات غير الله كثيرة في الوجود، ولكن كلها باطلة ولا يحق منها إلا عبادة الله وحده لا شريك له. فإذن فمعنى لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، معنى ذلك لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما معنى شهادة أن محمدًا رسول الله فهو أن تقر وتعترف بقلبك وتنطق بلسانك بأن محمدًا رسول من عند الله حقًا، تعترف بقلبك برسالته، ولا يكفي الاعتراف في القلب بل لا بد معه من النطق باللسان. فإن من اعترف بقلبه أنه رسول الله ولم ينطق بذلك فإنه يكون كافرًا. فإن المشركين يعترفون أنه رسول الله في قلوبهم، ولكن يمنعهم الكبر والاستكبار والعناد من أن يصرحوا بذلك. فهذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فاعترافه بقلبه لم ينفعه ولم يخرجه من الكفر. وقال الله جل وعلا في عموم المشركين: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعترفون أنه رسول الله، ولكن منعهم الكبر والمعاندة والحسد أن يصرحوا بذلك بألسنتهم وأن يتبعوه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي منعهم. إذن فمعنى شهادة أن محمدًا رسول الله أن تعترف وتتيقن بقلبك وتنطق بلسانك أنه رسول الله حقا، رسول بمعنى أنه مرسل من عند الله جل وعلا يبلغ الناس بدين الله عز وجل، يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الشرك بالله عز وجل، فهو رسول، والمرسل هو الله جل وعلا، ولهذا يقال رسول الله، فهو رسول من عند الله جل وعلا إلى البشرية، إلى البشرية كافة. وقال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في معنى شهادة أن محمد رسول الله، قال عليه رحمة الله: ومعنى أشهد أن محمدًا رسول الله أن تقر وتعترف بأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، فتطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمدًا رسول الله، أن تقر وتعترف ظاهرًا وباطنًا بأنه رسول الله. ولا يكفي هذا، بل لا بد من اتباعه لا بد من اتباعه وتصديقه، ولا بد من طاعته وترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الاقتصار على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعته فيما أمر به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله جل وعلا، طاعته فيما أمر. كل ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم تطيعه ولا يسعك مخالفته، كما قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما الذي يشهد أنه رسول الله ولكنه لا يطيعه، وإنما يطيع هواه ويطيع ما ترغبه نفسه أو ما يملي عليه شياطين الإنس والجن، فهذا لم يشهد أنه رسول الله. هذا تناقض، كيف تشهد أنه رسول الله وتطيع غيره من هواك أو من دعاة الضلال؟ وترك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون دون ذلك بحسب الأوامر. لكن على كل حال طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة، لا خيار فيها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور من أمور الغيب، أخبر عن المغيبات التي أطلعه الله جل وعلا عليها وبلغها للناس، كإخباره عن الأمم الماضية وما حل بها، ما حل بالكفار والمعاندين للرسل من العقوبات، وما حصل لأتباع الرسل، ما حصل للرسل وأتباعهم من النصر والتأييد. أخبر عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو لم يعاصر هؤلاء الأنبياء ولا حضر وقتهم، وبينه وبينهم مدة زمنية بعيدة، فإخباره عن ذلك وهو لم يشاهده ولم يدركه هذا دليل على أنه رسول الله، وأنه ما جاء بشيء من عنده. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور مستقبلة تكون في آخر الزمان، وتكون بعد الموت في القبر، وتكون في البعث والنشور، وتكون في الجنة والنار. أخبر عن أمور لم يأتي زمانها بعد، وفصلها تفصيلا، فدل على أنه لا يقول شيئا من عنده، وإنما يقول ما قيل له من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن ما جاء به وحي من الله جل وعلا. فإن شككت في خبر صحيح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مؤمنا أنه رسول الله، إذ كيف تؤمن أنه رسول الله ولا تأتمنه على الأخبار وعلى المغيبات التي أطلعه الله عليها؟ واجتناب ما نهى عنه كذلك من معنى شهادة أنه رسول الله أن تجتنب ما نهاك عنه. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن المحرمات وعن الفواحش، وأعظم ما نهى عنه الشرك، الشرك بالله عز وجل، نهى عن البدع والمحدثات، نهى عن المعاصي والسيئات، نهى عن كل ما فيه ضرر على العباد في دينهم ودنياهم. فواجب على من يشهد أنه رسول الله أن يجتنب ما نهاه عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو الواجب. واجتناب ما نهى عنه وزجر، نهى عن المعاصي، نهى عن الشرك، نهى عن البدع والمحدثات. فيجب على من آمن به وشهد برسالته أن يتجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: وأما ما لم يشرعه فإنك تجتنبه، لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وما ترك شيئا من أمور الدين إلا وبلغه لأمته، وما ترك شيئا ينفع الأمة إلا بينه لها، وما ترك شيئا يضر الأمة إلا حذرها منه. فمثلا يقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يأتي أناس يزعمون أنهم من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهدون أنه رسول الله، ثم يحدثون البدع ويأمرون بها ويدافعون عنها، هل هذا إلا محادة لله ولرسوله؟ كيف تشهد أنه رسول الله وتعبد الله بغير ما شرعه لك، بل بما شرعه هواك أو شرعه شياطين الإنس والجن ودعاة الضلال؟ فشهادة أن محمد رسول الله تقتضي اتباعه جملة وتفصيلا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فالذين آمنوا به وعزروه، يعني وقروه ونصروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل به، اتبعوا النور الذي أنزل به. فلا يكفي آمنوا به وعزروه ونصروه، بل لا بد من الاتباع أيضا، لا بد من الأمور هذه كلها: الإيمان والتعزير له صلى الله عليه وسلم بمعنى التوقير والاحترام، ونصرة دينه، نصرة دينه والجهاد لإعلاء هذا الدين، مع الاتباع، واتبع النور الذي أنزل معه وهو القرآن والسنة، هذا هو النور الذي ينور القلوب وينور السبل وينور الوجوه، كله نور، ما جاء به صلى الله عليه وسلم كله نور، واتبعوا النور، وما خالفه فهو ظلام، ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ظلام وضلال وشرك وخرافات وبدع ومحدثات. فعلى العبد أن يتفطن لهذا الأمر، ويعلم أن شهادة أن محمداً رسول الله تتضمن معاني جليلة، ما هي مجرد لفظ يقال باللسان ويردد، وإنما هو لفظ يتضمن عهوداً ثقيلة يجب عليك الوفاء بها والتزامها حتى تحقق شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى شهادة أن محمداً رسول الله.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
2: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
0: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون.
3: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
1: مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا

أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة